0: Non-stop music.
1: Non-stop. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى. ديوان فان صوتكم.

الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

سمت الغبر وحدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهوى.

0: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة ديوان فام. مصباح الخير ديوان الخدمات الجامعية للشمال لا يدعو طلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة بجة بن زرت سريانة زغون ونبل وراغبين في الانتفاع بسكن الجامعي لدخول انطلاقا من اليوم الخميس إلى الفضاء الخاص بالطالب. وفاد ديوان في بلاغ له نشر على صفحة الرسمية بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. وزارة التجارة وتنمية التصديرات تعلن تحديد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن بداية من اليوم وإلى غاية موفى سبتمبر القادم. وحددت الوزارة الأسعار القصوى للدجاج الحي بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم للكيلوغرام الواحد وسبعة دنانير وتسعمائة للدجاج الجاهز للطبخ، وعلى مستوى المذابح ثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام الواحد على مستوى البيع للعموم. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على كافة المتدخلين في التزويد بهذه المنتجات تأمين وانتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية واعتماد نسب مقبولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن مضيق هرمز يخضع بالكامل إلى سيطرة البحرية الأمريكية وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها العبور. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يعلن أن موضوع انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني الاثنين المقبل لا يحتمل أي تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، وذلك في ظل الأزمة التي نشأت بين البلدين بعد عدم موافقة السلطات اللبنانية على قبول أوراق اعتماده منذ شهر مارس الماضي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: يا صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توا 7:03، إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا كسوسالي في كرهبكم، وإلا مازلتوا في الدار مازلتوا كحاليتوا عينيكم تعملوا طلع على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام. معكم نور زمشراوي من قدام الميكرو، فريق كامل جاهز لتأمين حلقة اليوم كيما العادة من 7 إلى 10. نسلم على ندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة الجميلة في الإخراج الرقمي. إن شاء الله أنهاركم زين. اليوم الخميس 20 أوت 2026، الموافق 7 ربيع الأول 1448. كما العادة نسمعكم أغنية فيها برشا أحكيات. الأغنية هذه فما حب ما يحتاجش فيها مناسبات، ما يستناش عيد لذكرى تعرف لحتى سبب باش يقلك نحبك. فما إنسان أول ما يفيق الصباح أول فكرة تجي هي شخص معين، وقبل ما يبدأ نهاره يتمنى حاجة بسيطة يشوفه يسمع صوته ويطمن عليه، وهذا يمكن أجمل ما في الحب، إنك تولي تلقى الشخص هذا حاضر في تفاصيل نهارك حتى وهو مش قدامك. أما شنو يصير كي الشوق يكبر، كي تولي الرغبة في رؤيته أقوى من أي كلام، وكي كلمة تنحبك وحدها ما عادش تكفي باش تعبر على اللي داخلك. من هنا تبدأ حكاية أغنية اليوم، حكاية حب ما فيهاش فلسفة كبيرة، فيها حاجة أبسط وأدق إنسان يحب ويحب يقولها. أغنية صدرت سنة 2006، كتبت كلماتها سليم أبو جودة ولحنها طارق أبو جودة، غناها بصوته وائل كفوري. أما قبل ما نسموها حب نسألكم مستمعين الكرام، وقتاش آخر مرة قلت للإنسان اللي تحب ونحبك من غير حتى مناسبة؟ يلا نخليكم مع بحبك أنا كتير لوائل كفوري ورجعي.

0: ديوان اف ام من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يا صباح الورد مرة أخرى، إن شاء الله نهاركم زين. معكم نورز مشراوي من جديد من قدام الميكرو. سلام عليكم أصدقائنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كسوسوا في كرهبكم وإلا في دياركم وإلا في بلاصة أخرى داخل وخارج حدود الوطن. نسلم على الكتيبة طبعا شوي آخر، نسلم عليكم بالواحد بالواحد مرة أخرى. تحياتي لندو الجميلة في الإخراج التقني وأمونة الجميلة في الإخراج الرقمي. سلام على شيمة زيدا، إن شاء الله نهاركم زين. سيسوا أرواحكم وين ما كنتوا، طريق سلامة للجميع. بتبيع مانيش وحدي. بونجور سيد العميد، تحياتي ليك.
2: نهارك زين، نوروز جميلة. مسي محمد،
3: صباح النور.
2: رام سامحوني بسم
1: الله،
2: الكحة عاملة فيها صوت متغير شوية.
1: بسم الله،
2: محلاة غنية اللي كنا نسمع فيها توا الملخص متاعها، وهذا درس للناس الكل اللي يسمعوا. رام يدوم حال، ريتو سخانة والناس بتقلقة بسخانة، بيجي نهار وتمشي سخانة
1: والله،
2: ويتبدل الطقس والضائقة المالية يجي نهار وتمشي، والضائقة العاطفية يجي نهار وتمشي. هذيك هي حال الدنيا. تبقى إشكال كل إنسان يحط في باله اللي هي رأي ما يدوم حال تتغير الدنيا ويولي ينظر نظرة أخرى للحياة. وهنا يقول شنو هو اللي يغير، مش هو كما يحكيه برشا ناس اللي هو الحظ. الحظ راهو حاجة موجودة لكن ثانوية. استعمل العقل، استعمل العقل هو الفيصل، هو اللي يخلي الإنسان يغير حياته ويغير ما به ويغير ويخلي الظن كما ما تتوصلش. خاطر استعمل العقل، ربي اعطانا عقل باش نستعمله، وقد ما نستعمل العاطفة قد ما نخسره، وقد ما نستعمل العقل قد ما نمشي للطريق الصحيح. وهكا ربي قال راه اعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بالعقل، اذا نستعملوه ما نخلوش يرقد العقل ذي. وهو اللي بيهزنا من حالة لحالة وما يخليش الحال يدوم. انا بتبيع الحال الحاجات اللي هي بيده هو، ما نقدروش عليها. السخان والبرد بيد سبحانه معناها وتعالى. دونك ملخص القول، تفائلوا راهم ثم حتى حال يدوم.
1: صحيح، تفائلوا خيرا تجدوه زيدا. وديما نقولوا الحمد لله مهما كانت الأحوال ومهما كانت الأوضاع إلا ما تفرج، معناها من بعد الشدة تجي يجي الفرج. بونجور لارتيستو، نحوالك؟

0: الله الله الله الله عليك الله
1: حمد عبد الله صباح شو يعمل كيف
2: صباح النور والله الحمد لله صباح النور نورز صباح النور سيد العميد صباح النور مرام ندو أمونة شيماء الكتيبة الناس الكل اللي تتبع فينا والله ياك وانا جاي ياك وقايم النوم الحقيقة خاطر سهرت البارح دونك فقت اليوم مأخر شوية عرضوني مشاهد محليهم في الكياس عرضوني أعوان النظافة قاعدين ينظفوا مرأة وراجل هما بارامون متزوجين ومن أعوان النظافة قاعدين ينظفوا فهمتني مع بعضهم والابتسامة ويضحكوا رغم المشقة متاع الخدمة متاعهم ورغم السخانة ورغم الشمس ورغم الظروف الكل مظهرين معناتها قاعدين يتحدوا في كل شيء معناتها رغم الظروف هذه الكل حبوا بعضكم أضحكوا تشيخ وتفرهدوا الحياة راي مرة واحدة منش باش نعيشوا مرتين دونك زايد نقعد ونتخاصم ونتعارك ويشرتوا توا معناتها ولا العارك بستوريات ولا الميساجك يتعدى فيك اون ستوري ولا ما نعرفش كيفاش دونك زايد الحقيقة دونك هذا هو حبوا بعضكم دنيا فيها مود
0: ربي بعد علينا المشاكل وربي بعد علينا الخصامات ديما صفي وقلوبنا إلا ما تفرج ديما ديما نتفائلوا كما قال سيد العميد نسلم كما العادة على مرومة مرومة الجميلة بونجور
3: صباح النور نوروزة صباح الخير الكتيبة صباح النور سيد العميد صباح النور الارتيست صباح النور مونة
0: كيفاش جابت
3: شايمة منيش فاشلة محمد
2: سهرتي البارح
3: ليها
2: سهرتي على التليفون
3: ليه التليفون تكسر
2: تسمع في إليسا
0: ولا هذيك علاش هي فاشلة لخاطر تليفونها تكسر على الصباح وي سيبها محمد ان شاء الله نهاركم زين شوية آخر مع مرومة باش نسمعوا شنو عنا في بوزيتيف فايبس كيف كيف توب أكتو مختلف مواضيعنا مختلف الأخبار اللي قاعدة تصير في البلاد وخارج البلاد كيف كيف عنا الموسيقى عنا الجو عنا اليوم ناس الاختصاص نسرين الشوك باش تكون حاضرة بحذينا باش نحكي على موضوع هام جدا بخصوص التغذية وخصوص صحتنا زيدا مانيش باش نقول عليه توا كيف كيف لايك ديسلايك أسوس بوني كيما العادة نأمنوا لكم ثلاثة سوايع كاملين في ناس الديوان تكونوا حاضرين فيها على كل حاجة قاعدة تصير كيما قلنا لكم شكرا على اختيار ديوان اف ام شكرا على اختياركم وثقتكم في ناس الديوان قبل نحن ما نمشيوا لبوزيتيف فايبز كيما تعرفوا كل مرة هكا نعطيكم معلومة صباحية هامة جدا ونفتحوا النقاش والتفاعلات تعرفش علاش ساعات الصباح مخك ما يخدمش من أول دقيقة تفيق من النوم عينيك محلولين أما مخك مازال يقولك سنة شوية ولا تقول شكون أنا وإلا تحاول تفهم أنت وين وفيش تعمل وعليش قمت الإحساس هذا عنده اسم علمي sleep inertia وهي حالة مؤقتة تصير مباشرة بعد القومين يكون فيها التركيز واليقظة وسرعة التفكير أقل من المعتاد والأغرب الدراسات تبين أنها تنجم تصير حتى بعد نوم عادي وكافي أما تكون أقوى إذا كنت ناقص نوم أو إذا فقت من مرحلة نوم عميقة وعادة التأثير يكون أقوى في الدقائق الأولى ويبدأ يخف مع الوقت يعني إذا فقت الصباح وما كنتش قادر تستوعب حتى أول سؤال مش بالضرورة كسل مخك ببساطة مازال يعمل في ترانزيسيون من النوم إلى اليقظة أنتي كي تفيق ويكون مخك مازال مش حاضر تحب الناس هكا تخليك وحدك حتى اللي تفيق وإلا تعتبرها مسألة تعود وتنجم تتدرب هكا وتدرب روحك إنك تكون عادي وما تركزش اللي مخك ما هوش فهم فيش قاعد يعمل شو نبدأ معك محمد
2: كيفيه؟
0: كيفيه؟ شد التليفون من قبيلة ماكش مركز
2: لا الحقيقة ثم قاعدين جماعة يبعثولي
0: بيها وش نعود لك سؤال أنت كي تقوم الصباح ماذا بيك حد هكا يحكي معاك بالوقت وإلا ماذا بيك تقعد وحدك تفهم روحك الساعة وترجع مخك وتقوم بالرسمي هكا تصحصح وإلا هكا بشوي بشوي عادي تحكي مع الناس وتتفاعل معهم وتناقشهم حتى ولو مازلت في الدقائق الأولى متاع
2: القومة شكون العبد يعني بجاكي معي ولاني فهمت هذه الحاجة الأولى معناتها إياه عبد معين معناتها عنده مكانة معينة فهمت عندي أنا وبيان الحقيقة متاع ربي أنا جو بريفير على الأخر أني نقوم ونعمل قهوة ونصحصح باش ننجم نجاوب خاطر أنا كيف نقوم الصباح ونبدأ ماني شارب قهوة الحقيقة نبدأ
0: متغشش
2: مش متغشش كش. مش نكش أما نبدأ غايب على الوعي فهمت
0: يا ندو
2: شفت تعمل ندو شفت هكاك صح انا نبدا أعظم من هكا برشا الحقيقة. خاطر ماك تعرف مع أنت القمة الصباح كيفاش راي متعبة متعبة قمة الصباح
0: متعبة من ناحية متعبة متعبة الحقيقة
2: تعرف
0: دهك تشحد في وقت أمان
2: أنا من هالمنبر هاو بش نقولكم حاجة أمي تدي عليكم بالخير كل يوم أمي وبابا يدعو عليكم بالخير
0: تحيتنا اليوم
2: يا ودي قالوا لكم هالتفل سنتر توه ولا كل يوم يقوم الخمسة عينيه يتحلوا قبل الخمسة معناتها امي ما هيش مصدقه لي انا معناتها قاعد نفيق الخمسه نتاع الصباح
0: هذاك تاثير
2: وليت تمشي
0: ولات ديوان عليك
2: وليت كيف انا نمشي هكا الصباح تبدا هي معناتها مرسكي معايا باش انا نحطها في الخدمه فهمت تقولي انت ما كنت تقوم بكري هذا ما كنت ماتينال وفهمت دونك هذا هو معناتها سا ديبون يعني قلت لك الشخص شكون ساعه وكان مثلا مش شخص معين عنده مكانة خاصة الحقيقة نخير نعمل إكسبريس بيان سيري باش نفيق ومن بعديك نحكي
0: به سيد العميد
4: لا أنا تقريب نفس الشيء ما كل يوم نقوم الفجر أول حاجة دوش وبعد نمشي نطيب قهوة ونرجع على البيت النوم ونفيق سميحة ونعطيها قهوة ونقعد نحكي لازمنا نصيف ساعة ذيك على الصباح فهمتني يشوف برامج والواحد يحكي وهذاك هو باب الاتصال هذا يومي اذا كانوا في الويكاند نخرجوا برا الجرده واذا كانوا في ساعه الايام خاطر انا بعد نخرج في ساعه في ساعه لازمنا نصف ساعه على الاقل فيدنا القهوه ونحكي شويه على الصباح وبعد هي تحاول كنت تحب تعاود ترجع ترقد تعاود ترجع ترقد وصعيب الحقيقه هي تمشي تحرك تحرك لكن اهم حاجه هو الاتصال قبل النوم وبعد النوم سورتو الصباح تفاؤلوا خيرا تجدوه كما قلت انت واحسن وجه تصبح عليه هو وجه احسن واحد تحبه يظهر لي واضحه العمليه صحيح. هذاك علاش انا ريتويال وسنستها توا 18 عام انا اللي نطيب القهوه الصباح نطيب القهوه الصباح ونزلها خاطر واستنست حتى هي تطيب قهوه ما تعجبهاش سبحان الله تلمو استنست بالدوزاج تاع قهوتي هذا هو هذا هو لازم واحد يستبشر على الصباح باحسن ثم ناس تطير يقول لك الوجه اللي تقابل أنا المرأة ذي مبروك عليها من نهار تعرفتها
0: إن شاء الله دونك
4: عز حاجة تصبح عليها صباح هي
2: ربي فضلها
0: ربي فضلها
2: المهدي ولها غنية ما أروعك اللي هي
4: عايشك عايشك, عايشك
0: مرومة
3: والله نازد بنوع العبيد اللي مخي ما يخدمش الصباح إلا ما نشرب قهوتي ولازم وما يفيقش مخي إلا ما نشرب قهوة ماذا بيا نبقى مكلمنيش حد ما نكلم حتى حد بأنقص كلمة بأنقص تعامل إلا أني نفيق ونشرب قهوتي ونفطر فطور الصباح ونستعيد طاقتي ونشاطي وحيويتي على الصباح
0: حلو
2: مش صحيح
0: حتى هي التوزيت مقامة رغم اللي شربت قهوتها
2: راو السادة المستمعين لازمكم تشوفوا مرام كيفاش أنا نجي الصباح يتبدأ ما همشى وأنا نزيد نبهذل بحالي مش
0: سيبني يا محمد
2: سيبني وو هك هك سيبني فهمت والله العظيم
3: محمد عامل فينا محمد عامل
0: ديما تبتسم مرام
3: ديما نضحك
2: نعمل فيك
3: انت عامل فيا
2: اسكت افهمني ما تكلمش
0: شوية آخر تفيق لكم مرام بالقدية هكا وتبدأ في حيوية ونشاط بما أنها مزيت ما كملت شربت القهوة متاحة والحقيقة زيدة رو محليها كي أنا شخصيا يعني ماذا بيا ما نحكيش مع حد يبدأ هكا منرفز علي ولا يبدأ هكا يكش علي ولا يدور غشو في على الصباح مزلت كي حليت عيني لخاطر ديجا هذيك نهاري بشي يتعدى خايب وبشي أثر عليه ويعدي لي الانرجي نيجاتيف الحقيقة ابعدوا عليهم من السذومة وديما ماذا بكم كما قال سيد العميد صبحوا وتسمعوا أصوات اللي تحبوهم على الصباح وإلا حتى بمساج وإلا بخزرة محليها دونك شوية إخرش نسمعوا أغنية مزيانة صباحية لكن قبل هذا نمشي وفاصل وهنا رجعين
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: Publicité.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا

0: إحساس جديد ننسي عجر متو ما كنتوا تسمعوا فيها تو على موجات ديوان اف ام. توصلنا للسبعة وثمانية وثلاثين دقيقة. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بينا في الاستماع, إن شاء الله أنهاركم زين. نسلم على أصدقائنا الكل في الكتيبة: سامية سليتي, أم عبيد الله, علي الجيمي, فاموس, فادوة ديلي بيبي, زيدون زيدون, حبيب بن صالح, معز المنوبي, بن سلمى, برنس كالبوسي, ستيفان, سعيدة مبروك, أحلام عمارة, توليب, إيمان البجاوي, فتحي عمارة, جاد الياس, حبوب. شوية آخر نسمع حويجة الفيروز بما أنك طلبت تسمع فيروز. أصدقائنا كيف كيف, إذا تحبوا هكا غنية معينة تحبوا تسموها من بعد نجموا تحطونا مقترحاتكم في الكومنتير. وهيت نمشيو تود سويت لبوزيتيف فايبز مع مرام. مروه شحال اليوم في بوزيتيف
1: فايب؟ بوزيتيف فايب اليوم باش نحكيوا على باش نهزكم البنزرت ساعة اليوم قبل كل شيء, تحديدا الجومين, وين اهالي جومين بيدروا باصلاح طريق بجهود ذاتيه وامكانيات بسيطه جدا من المتاح. تجمعوا متسكنين المنطقه باش يصلحوا طريق بازينه وصولا الى الكسر. المبادره شملت اهالي اولاد حموده والكسر بعماده الشنينه التابعه لمعتمديه جومين, كبار وصغار, شيوخ وشباب متجندين لاصلاح الطريق هذايا وباستخدام معدات وادوات يدويه بسيطه جدا. والمبادره هذية كان جات باش تعكس حاجه, هي تعكس التضامن المجتمعي وروح المواطنه اللي يتمتعوا بها والكميه الوعي اللي يتمتعوا به المواطنين. ما استنوش حتى حد باش يتحرك, هما اللي تحركوا وقاموا باصلاح الطريق, لانه في الاخر معناتها الطريق يخدمهم هما, ما انتظروش, وقاموا بالمبادرة هذية اللي نحييهم عليها ونقدموا تحياتنا لأهالي بنزرت والأهالي جومين.
0: إذن مبادرة من المواطنين لإصلاح طريق بازينة الكسر من عمادة الشنينة معتمدية جومين. الحقيقة فيديو بالحق الناس هكا أعجبت به برشا وأثار الأعجاب والتفاعلات زادة, بما أنه الحقيقة شفنا كبار وصغار متجندين كما قالت مرام يصلحوا في الطريق بأبسط الإمكانيات باش ما تتعطل مشاغلهم. سيد العميد,
2: والله أنا فرحان خاطر كثرة مظاهر المواطنة كثرت في تونس, وهذا يظل الناس ولا نقلوا لعظهم, الناس ولا حاسين ببلادهم, الناس ولا فاهمين اللي عبء ثقيل برشا على الدولة, واللي ينجموا المواطن كي يتكاتفوا يعني الناس مع بعضهم يعملوا معجزات. تعرف من أصعب الأشياء راهو الطرقات, أظن تكلفوا مليارات الحقيقة, وطريق كما كان نعتبره فكان عزلة. أولا شفت معناها العمل اللي قاعدين يقوموا به اللي هو صعيب مش سهل, وانا نتمنى اني تصير باترونيه الدوله تدخل في الحكايه, تدخل وتعاونهم. وزاره التجهيز بصفه خاصه يصعب عليها الشيء, فهمتي, وخاصه في المسالك هذه مثال شراو نجم تقف معاهم ونجم يولي عندك الباترونيه ما بين المواطن والدوله التونسيه والحكومه التونسيه, خطر هذه في صالح الناس الكل. وانا كما قلت لك فرحان اللي تعددت المظاهر هذه توانسة, معناها ثم ناس ينظفوا, ناس ينظفوا شطوط, ناس قايمين معناها بالطرقات, ناس يصلحوا في مدارس, بعض المدارس يتكاتفوا معناها مع بعضهم. وهذه أنا عندي أنا هو أكبر دليل للطريق الصحيح اللي يخلي التوانسة كمجتمع يتناسقوا مع بعضهم ويفهموا أخيرا اللي راهو العيش مع بعضنا هو السبيل الوحيدة باش نكونوا في أحسن حال. هاك الإنفرادية والعزلة كل واحد يتحي ويزكي واحد وراه معنا ونص الإنسان المدني بالطبع, والمدنية تقتضي أنه قالها ابن خلدون إذا كان معناها أكثر من هكا ما ثماش معناها يعطيهم الصحة, خطر نعرف اللي من أصعب الأشياء هو إصلاح الطرقات. برافو عليهم, يعطيهم الصحة جماعة جومين بزينة, ما شاء الله الناس كل تنسجع على منوال.
0: برافو عليهم, تحياتنا ليهم. الحقيقة نحن حبينا نحكي فيها الموضوع وحبينا نخزروا للموضوع من الجانب المشرق والإيجابي, على خاطر قلة قليلة تلقى ناس معناها ما تقفش وإلا تقف بلتو على حاجة معينة وإلا مسؤولين وإلا ناس معينين باش نجم تتحرك ومعناها وتقدم. هذوما الناس بسطاء الحقيقة كيفنا كيفهم, ما وقفوش, ما استنيوش المسؤولين, ما استنيوش تدخلات باش يحاولوا يصلحوا ويحاولوا هكا ما تقفش مشاغلهم. دونك تحيتنا ليهم أهالينا في جومين, تحيتنا لأهالينا الكل في بنزرت اللي يسمعوا فينا. نكمل معك محمد.
3: حاجة تفرح برشا, ومش كان ولا ما يش المرة الأولى اللي تصير حاجة كما هكا. أنا نتذكر مرة ثم معلم ظهر لي في جندوبة بناء الكياس ولا البون اللي يتعديوا منه معناتها التلامذة باش ما يتيحوش في وسط يعني معناتها الواد وقت اللي يصب الفيضانات وكله كان هو يهز فيهم.
2: جمعية ممتازة ياسر هذيك.
0: كريم عرفة كريم عرفة تحياتنا اللي عنده سنوات الحقيقة ديما يقوم ببناء الجسور باش التلامذة يتعديوا ويمشيوا للمدارس نتاعهم في المناطق معناها الداخلية أو المناطق يعني المنسية بعض الشيء أو النائية.
3: وما أحوجنا لهالأفعال هذية معناتها هالمبادرات الطيبة. وكما أنا كنت نحكي معناتها وكما نقول أنا كل يوم كان كل واحد يبدأ من قدام داره تو تونس تولي خير وتو نتحسنوا بالجهود الذاتية بالإعانات متاع الدولة نقدموا فهمت مع بعضنا فهمت شدوا العصام من الوسط وقتل.
0: تحيتنا للناس الكل اللي تخمم بالطريقة هذه الناس اللي كما قلنا ما تقفش على حتى حد الناس اللي ديما يقول لك ذراعك يا علف يعني ما يعملوا باللي نجموا معناها باللي يقدروا باللي عندهم إمكانيات. دونك تحيتنا ليهم الناس الكل اللي تسمع فينا. شوي آخر عنا توبريتش باش نكملوا نحكي على الموضوع اللي الحقيقة الأيامات هذه مثير الجدل وموضوع الساعة المياه المعدنية بما أنه وزارة التجارة البارح كانت هبطت التسعيرة الرسمية والجديدة للمياه المعدنية. حكينا البارح على الفيلتر وقلنا أنه يقال أو تحكي وسقنا الخبر أو المعلومة بكل احتراز حتى نثبتوا من الصحة امتاحة بخصوص الفيلتر هذوما. يقال أنه تنجم تكون مصارتنا وتنجم تكون مضرة لصحتنا. أكثر تفاصيل باش نفهموها شوي آخر مع الأستاذ والباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل باش يفسر لنا التفاصيل بخصوص الموضوع هذا. لكن نخرجوا فاصل ونرجعينا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
7: الاكثر معلومات 71 79 66 79
6: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: تحياتنا لكم مرة أخرى. كنتوا تسمعوا فيه سلم لي عليها فيروز ونحن نسلم عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا وهي تمشي وتتسويت لي توب ريتش.
0: توب ريتش
1: توب ريتش الحقيقة كما قلنا والناس الكل تحكي على أسعار المياه والمياه المعدنية المفقودة. وإن قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من البارح لـ 14 أوت ضبطها ومش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة بـ 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% على مستوى التوزيع بالتفصيل. نحن نعرف الأسعار القصوى للبيع للعموم للناس اللي ما عندهش فكرة أو ما تبعتش الموضوع. هات مرة معطينا التفاصيل.
2: بالنسبة لأسعار المياه نورز نص لتر ب 600 مليم، إترا ب 800 مليم، وإترا ونص ب 850 مليم، وإترتين ب 950 مليم. هذه أسعار المياه مش ما يبيعلهمش حتى حد بأعلى من السوم. هذه أسعار اللي أعلنتها وزارة التجارة بالأمس.
1: وأكدت وزارة التجارة أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل عبر مسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعيتهم الجبائية، إلى جانب الالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية. كما يتوجب على التجار والمتدخلين الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عملية المراقبة اللي تتم بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وشدت الوزارة الناس الكل اللي تسمع فينا على أنه كل مخالفة للقرار هذا باش تتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. دونك كل شخص يحكم عليك وإلا يقول لك راهو السوم هكا أكثر من عرشينا 1200 دينار 1100 ستيكة بكذا أغلى من الأسعار اللي حاطتها وزارة التجارة، تنجم تبلغ وتنجم معناها تاخو حقك. ونحن في الإطار هذا وأزمة المياه المعدنية المفقودة نحاولوا نشوفوا شنو ما الحلول معناها لتفادي الأزمات هذية. كنا حكينا البارح على الفيلتر متاع الحنفيات وقلنا أنه على ما يبدو ويمكن تكون مصارتنا حسب ما شفناه في بعض المواقع. دونك نحن نحبوا نعرفوا الصحيح من الغلط مع الأستاذ والباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه سي حمزة الفيل. صباح النور سي حمزة، شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك على ديون اف ام.
3: صباح الخير وشكرا على الدعوة وشكرا على مرحبا بالمستمعين ديوان اف ام.
1: مرحبا بك سي حمزة، هيت نبدا معك ديريكت، هيت نفهموا شنو ما هما الساعة اللي فيلتر هذوما، كيفاش نجموا نركبوهم وشنو ما معناها المخاطر تنجم تترتب عليهم.
3: يعني هما فما نوعين. فما اللي نستعمل اول حاجة هي من الافضل في مدخل الدار نعملوا فيلتر 5 ميكرون باش يشد كل الشوائب الوسخ اللي يجي تراب رمل الحاجات هذيك، من الاحسن تكون في مدخل الدار. فما بعد فما فيلتر اخر يسمى الفحم المنشط كشربان كتيف لك على ذاك بايا، خطر هكا يقع استهلاك الاولاني رخيص تقريبا 3-4 آلاف، هذا يمكن 10 آلاف، ولكن يقع استهلاكه في 2000 لتر. هذا من الأفضل يكون في السبالة اللي احنا باش نستعملوها للماكلة ولا للشرب. هذوما هذا يحسن، شنو فاش يحسن؟ ينقص من الأتربة والوسخ واللون اللي راهو في الماء اللي مدردر ينجم ينحي
1: الرواسب الكل. اي
3: الرواسب الكل، وينجم زادة ينحي ينقص من الكلور كان فما، ويشد زادة شوية من البكتيريا، معناها نسبة من البكتيريا، هذا يحسن لكن ما يمسش الملوحة. الناس هذا فما اللي يستعملوه، هذا انا نوصي به للناس اللي عندهم ملوحة اقل من 1 غرام في اللتر، خاطر احنا الملوحة تتراوح من 0.5 حتى 2 غرام في اللتر. من 0.5 في ماء الحنفية الواحد غرام ينجم يتشرب حتى بالمواصفات الدولية ينجم، لكن ساعة فيها الشوائب هذا
1: فقط. لا سي حمزة الفيل، كيفاش نحن اي مواطن معناه عادي نجم يقيس لك درجة الملوحة متاع المياه متاع الحنفية؟
3: هي باهي معناها هو باهي ما نجمش يقيس وما ينجم يهزه، فما النجم وإحنا نعمله بالكونديكتيفيتي الكتريك، معناها فما بعض حتى يعملوها اللي ماهيش غالية 5,000-10,000 فرنك، يعرف نسبة الملوحة، فكرة عامة أنه هو 0.8-0.9-1-2، معناها ينجم مواطن الخاص هذا يعملهم الفيلتر هذا. خط الملوحة إحنا المواصفات التونسية الملوحة نتاعنا توصل 2 غرام في اللتر، وأثبت الدراسات حتى مذاق العباد وبالتالي الملوحة تفوت واحد جرام في اللتر يصبح وإن ضمن في تونس ضمن المواصفات التونسية يصبح ما غير مقبول من ناحية الطعام وبالتالي الناس ما تشربوش وبالتالي اللي أقل من جرام في اللتر فما عديد المناطق فيهم الملوحة حتى في الصيف أقل جرام في اللتر ينجموا يعملوا هالفيلتر هذا ويولي الماء صالح للشراب لكن في الصيف وفي أغلب الأوقات الملوحة تفوت جرام في اللتر توصل حتى 2 جرام في اللتر وفما اللي خارج المواصفات 20% من الملوحة تفوت 2 جرام في اللتر هذوما الماء معاش يتشرب معناها حتى لو كان كل المواصفات معناها ضمن المواصفات التونسية يفوت جرام في اللتر يتبع غير مقبول من ناحية الطعام هنا الناس مشاو معناها الحل اللي قاعد مستعمل اللي يسميوها الفيلتر هو مش فيلتر هو اسمه هو وحدة تحلية منزلية فيها الفيلتر وفيها الأغشية بالتنفح العكسي الأسمنتان دارس باش ينحي الأملاح ينحي ساعة الشوائب وينحي الكلور وينحي كل شيء والمرحلة الثانية يعني فما مضخة صغيرة بعد مضخة صغيرة تعطي ضغط تقريب 5-6 بار باش نحي يتعدى عليك الأغشية الأغشية معناها الثقب نتاعهم لبور صغير ياسر معناها تشد تخلي كان الماء يتعدى وتشد الأملاح هذايا اللي يسميه الفيلتر
1: بيه سي حمزة لهنا في الإطار هذا سمحني سي حمزة شنو حقيقة معناها الكلمات اللي قاعدة تتقال إنه اللي فيلتر هذو ما ينجموا يكونوا مسرطنين وإلا مضرين بالصحة هيت نصلحه ونحن ونفهمه معناها صحيح من الغلط ونطمنه بطبيعة المواطنين اللي تسمع فينا
3: الفيلتر هذا اللي يسمى أوسموزار ينحي الأملاح هو ينحي تقريب 90% حتى 95% من الأملاح شيولي الماء المنتج يقول الماء المحلي منزوع من الأملاح أو ضعيف من الأملاح إحنا المواصفات في تونس يلزم الماء يكون فيه أقل شيء 0.2 جرام في اللتر الماء المحلي يكون فيه أقل يكون فيه 0.1 على 0.05 وبالتالي نسميوها مياه منزوعة من الأملاح المياه المنزوعة من الأملاح هي مضرة مش على المدى القصير يا على المدى المتوسط يا على المدى البعيد علاش خاطر الماء معاش فيها ملاح وفهم حتى الدراسات تقولك يولي الكالسيوم يخرج من الدم يمشي للماء معناها وفما زاد معناها كل الحاجات اللي تتعدى من الماء للدم وللعروق تمشي عبر نوع من الضغط يسمى الضغط الأسموزي والضغط الأسموزي يعملوا أملاح وبالتالي هالمياه اللي ما غير ملح هي مضرة لكن فما حلول أنا ديما ننصح ما تشربش وفما كان تحب نافل حقاوة الأخوة الليبية يشربوا حتى الماء اللي توجد يشربوا في الماء المحلي وأنا مشيت الليبي وحضرت في مؤتمر ويبدو فما مسؤول مازال قرره عنا أمراض القلب والشرايين في تصاعد كثير جراء المياه المعلبة اللي هي مش مياه معدنية هي مياه محلات والليبية الأخوة الليبية كيجيوا تونس يعتبروا أنه حتى أفضل مياه نسبيا مالحة وبالتالي يشربوا في الماء منزوعة الأملاح ويبدو أنه في ليبيا فما مشكلة متاع
1: خلينا نحن خلينا سي حمزة معاش بكري خطر عنا الأخبار فقط نكمل معاك نختم معاك دونك الفيلتر هذوما ينجموا يكونوا مضرين لكن لهنا نردوا بالنا معناها في الحالة ذي كيفاش نتصرفوا كيفاش نتصرفوا
4: اشتغلت لعبة شوية سمحني بالله سمحني راو قال لك كان الفيلتر أوسموز انفيرسي مش الفيلتر بلا باش ما غلطوش الناس الفيلتر هذا غالي هو الفيلتر واتر خاص يحكي عليهم ما عندهم حتى شيء وحتى دخل يحكي على الأوسموز انفيرسي اللي هي حالات نادرة جدا
3: 400 دينار
4: مش هذوك بنحكيوا عليهم راهو بيحكيوا على الفلتروات العاديين اللي ركبوا فيهم الناس في السبابل اللي موجودين في كانكايوري هذوك فيهم مشكله
3: لا ما فيهمش مشكل ينجم في مشكل واحد يخلي فلتر عام كامل ما يغيروش ينجم هو مصدر نتاع بكتيريا ما هو ذوك ما همش مضرين كيفاش انت يستعملوا فيهم اغلب الشركات حتى الشركات المعدنيه المياه المعلبه وتستعمل فيهم زاد السوناد يستعمل فيهم همش مخترين هذوك الخطوره تجي في المياه المحلات اللي بدون املاح الاوسموزار تشربوا لمده وهنا نصيحه انه يقع خلط 3-4 مياه محلات اللي من الاوسموزار وربع من المياه ربع من المياه الحنفية بعد الفلتر الأولاني وهكذا وهذيك يولي الماء فيه 3-4 غرام في اللتر وفما تو شكون يبيعوا ديزوس موزير مع المنظومة متاع خلط مينوجر دونك نصيحة أنه ما نشربوش ماء محلات ما غير أملاح هذا اللي
1: واضح شكرا لك سي حمزة الفيل أستاذ وباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه شكرا على كل ما أفدنا به نحن نكونوا كمان حل ساعتنا الأولى من ناس الديوان خليكم توا مع أخبارنا أميرة مقني من ثم فلاش سبور هاني براهمي ثم راجعين في ساعتنا الثانية من ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي
6: في مونوبري جاونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجاو ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات
7: مونوبري ديما معك
8: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على الميسولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30-50% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
9: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
6: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات
7: مونوبري ديما معك
0: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة ديوان فام عسلامة مجلس الوزير يشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري يقر تسريع استكمال عدد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000 مع توجيه الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار وتطوير المجالات التكنولوجية وضحت رئيسة الحكومة أن المجلس شدد على ضرورة ترتيب أولويات هذا المشروع وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ والجدوى مؤكدة أهمية ضمان الانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للعام المقبل من جهتها أكدت رئيسة الحكومة ضرورة أخذ التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بعين الاعتبار ومواجهة تذبذب أسعار المحروقات وتباطؤ النمو عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والاعتماد على الموارد الذاتية لتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والسيادة الاقتصادية وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقر بداية من 19 من أوت ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء وحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة فتطبق هوامش الربح سالفة الذكر على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية القارورة من سعة نصف لتر 600 مليم قارورة سعة لتر 800 مليم ولتر ونصف 850 مليم ولتران 950 مليم
10: وأكدت الوزارة أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعيتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وتشدد على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. رئيس الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس طيب الحاج عمر يؤكد خلال جلسة عمل للمجلس الجهوي بصفاقس أن نسبة تزود الفرد من الكتب المدرسية بلغت 60% من الحصة الجملية، مشيرا إلى توفير 191 عنوانا ويتوفر 82% منها مباشرة بالفرع. وأشار رئيس الفرع إلى إمكانية إحداث مقر ثان أو فضاء إضافي للمركز الوطني البيداغوجي بجهة صفاقس 2 بهدف الاستجابة للحاجية وتسهيل عمليات توزيع الكتب المدرسية. في العالم، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليبف الذي يزور بغداد، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك الموقعة بينهما. وكان قاليبف أكد خلال زيارة لبغداد والتي بدأها أمس وتستمر 3 أيام أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي وتسريع وتيرة التعاون من دون تدخل أجنبي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يفيد أن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا داخلية بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران، وتبع أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. ختاما، تقسو اليوم يكون عامة قليل السحب حيث تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. أما درجات الحرارة فتتراوح عامة بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع هاني إبراهيم، إلى اللقاء.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
12: 9.2.
13: ديوان إف إم فلاش سبور.
14: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم اصدرت بلاغ البارح تعلن فيها الأندية المنخرطة انه دراسة ومعالجة جميع الملفات نتاع الانتقالات، الاعارات او التنقلات الخاصة باللاعبين الاجانب والمحليين وتسليم الاجازات الخاصة بهم تم من قبل اللجان المختصة في غضون 48 ساعة من تاريخ ايداع الملفات. نواصلوا مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تلقت رسميا موافقة اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026 وقبلت الملفات الطبية الخاصة بلاعبي المنتخب التونسي الأقل من 21 عام المصابين، وهكا يتعذر على 3 لاعبين المشاركة في الدورة هذه. نحكيه على محمد الصادق محمود، ريان جبالي، وأيضا إلياس الذاوي. وفي عوض 3 لاعبين ذوما تم التوجيه الدعوة ل 3 لاعبين أخرين باش يعوضوهم. نحكيه على فارس بوسنينة، مهاجم، ريان شعبان وسط ميدان، والمدافع شمس الدين جريد. نذكر اللعب المتوسطية في إيطاليا دور انطلاقا من غدوة 21 أوت حتى 3 سبتمبر المقبل. النادي الرياضي الصفاقسي رفض عرض شفوي من فريق ليبي لضم المدافع الكونغولي كيفين مونديكو. حسب مصدر خاص لديوان إف إم فإن قيمة العرض وصلت حوالي 800,000 دولار. من جهة أخرى، الفريق كان كشف البارح على القميص الجديد للموسم الرياضي الجديد. كيف كيف الملعب التونسي هو الآخر كشف البارح على قميصه الجديد للموسم هذا، الموسم اللي ينطلق في الويكاند هذا، والقميص نتاع الملعب التونسي. وكيف كيف نادي صفاقس يتلقاهم على الصفحات الرسمية للأندية الزوز. الهيئة التسييرية للشبيبة الرياضية القيروانية توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري. اليوم باش يتم إتمام التعاقد بصفة رسمية والانطلاق في الإشراف على الفريق إعدادا للموسم المقبل من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكر لطفي القادري سبق له تدريب عدة نوادي تونسية وأيضا خليجية. في الأولمبي البيجي المدرب المساعد نزار اللجلاسي تقريبا بعد يوم وحيد من العمل ينسحب ويتم تعويضه بالمدرب زياد بن عمارة، وهكذا باش يكون كمدرب مساعد للمدرب الأول نصيف البياوي. الختام بمباريات أوروبا البارح في لا ليغا في إسبانيا، مباراة من الجولة الأولى أتلتيكو مدريد ينتصر 2-0 على مالاغا، وأيضا مباراة تلعبت البارح في الكامب نو في كأس خوان غامبر تلعب كل عام قبل بداية الموسم، برشلونة الإسباني ينتصر على الأهلي المصري 2-1. البارسا سجل في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه المصري حمزة عبد الكريم سجل في مرمى فريقه السابق، وأيضا الهدف الثاني جاء عن طريق رافينيا في الدقيقة 45، بينما هدف الأهلي المصري جاء في الدقيقة 51 عن طريق زيزو. دونك كما قلنا برشلونة ينتصر 2-1 على الأهلي المصري. فلاسبور قدم لكم هني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوانا فهم بونات. بعد شوية ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس ديوانا.
15: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 23 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ناس الديوان ساعتنا الثانية تسمعوا فيها كويزات الغنايات ناس اسبر وبتبيع. قبل هذا كله لازم نسلموا عليه صباح النور هاني يلتحق بينا كالعادة ساعتنا الثانية.
4: صباح الخير. صباح الخير نور. صباح الخير الناس اللي تسمع فينا الكل. محمد مرام سيد العميد نادية وإيمان ومرسي نادية على التصفيق وتحية للكاتب.
3: تحياتنا ليك هاني. شوي آخر عنا ناس السبور لكن قبل هذا كويزات الغنيات وقبل هذا كي العادة هيتنعم نطلع على أحوال الطقس مع مرام.
5: زوم ميتيو
6: اليوم الأربعاء اليوم الخميس سامحوني 20 و 2026 نقدم لكم حالة الطقس. طقس عام عامة قليل الصحب ريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدل ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بسواحل الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: زوم ميتيو.
3: شكرا مرام سيد العميد.
7: ما تعبان هايرين مازالوا فيهم شوية برود بعد الجمعة جاية نرجع للأربعين 41 42 43 غالبك إن شاء الله ما تدومش وقتها
3: إن شاء الله ما تدومش وسيسوا رواحكم وربي يرحمنا. نسلم على أسامة النجار التحق بنا في الاستماع. نور الدين كيف كيف. بلال خليفة كيف كيف. نسلم عليكم الكل أصدقائنا في الكتيبة. نسلم على أصدقائنا زادة اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا على الاف ام وهات نمشي ونعملوا طلة تو على كويزات الغنيات وخليكم معنا في الاستماع.
2: كويز
3: يلا محمد مع شكون نبداو؟
8: نرحبوا نعاودوا نرحبوا بالناس كل اللي تابعوا فينا كل سواء على شين يوتيوب دي وانا فام ولا اللي تابعوا فينا الكتيبة. ونبدأ بسيد العميد. يلا
7: فيروز

0: برافو برافو برافو لسامية سليتي، فاتن النفسي كيف كيف حبيب بن صالح احمد بيدو، تحياتنا ليك زيدا وبرافو عليك. يلا نمشيو مرام تاو محمد
1: مرام، يلا مرأة ولا راجل؟
2: مرأة
0: راجل.

0: يلا ندواتنا الغنية
1: تخيلني ما اشتاق
0: زيد برجي
2: الليل يا عم سامي نسمع بها من كهنة أول مرة في
0: حياتي كيفك يا سيد العميد شكون زيد برجي فنان لبناني معروف

0: مش صعب فيها هذه
1: سهلة سهلة.
2: قلنا تحياتنا للدكتور سليم العسلي. غريب شكون معنا
1: تفاعل
0: جورج
2: جورج وصوف اي
0: مستسلم
1: علي الجيمي طلع
2: الاغنيه اللي تعبنا سنين في هواه

0: برافو. الله الله الله. كدول الدكتور سليم العسلي.
1: تحياتنا
0: للدكتور سليم العسلي. تحياتنا للكابتن خالد حسني. وبيان سور تحياتنا للايرون ليدي. اخي شبيك شبيك ديما وراي؟ خلينا نتكلم الكلمتين عليك. ما نحكيوش فوق بعضنا.
2: قول
0: شوي.
2: مش حبيت نقوله هاو الابداع هاو الفن هاو الاذن شنو تحب.
0: اي سيد العميد. اي بيه قبل ما نمشيو لاغنيه سيد العميد نخرجوا فاصل انا مكملين في الكويز.
3: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
4: شبيك جاري الباه يتكلم في روحك مولا باز؟
5: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فاتورة تايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين وخلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من الملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بو لا مود، لا مود بو توس.
7: تدلل تدلل.
8: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
7: تدلل.
9: جيان أيام دللنا.
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من جديد في ناس الديوان. 38 دقيقة مكملين في كويزات الأغنيات ونمشيو محمد السيد العميد.
1: السيد العميد يلا

0: سيد العميد اللي تعرفه منيح تعرف
1: فريد
0: لا
2: اما بديت
0: انسان صوته صافي
1: لقب بتاع عبد المطلب
0: لا صافي صافي
1: وديع صافي
2: هاي
1: صعيبه انت مش مشهور هذه
2: تعرف معروف
3: تطلع مشهوره سيد العميد انا حسيت اللحن
1: هاي المقدمه بعيده لوحدها

0: برافو المعتز وبرافو برافو الحبيب بن صالح قال وديعة صافي بن سلمى كيف كيف. من بعد عنا فخري هو اللي طلع الغنية على الله, من بعد بن سلمى وعلي الجيمي سامي سليتي كيف كيف, فاتن النفزي بطبيعة فدوى ديلي بيبي. تحيتنا لكم الكل أصدقائنا محليهم عاملين جو هكا كي العادة ديما متفاعلين بالأغاني متاع الكتيبة والاختيارات الجميلة بعض الشيء مش ما نقولوش لحليلم محمد
1: شنو لحليلم عادي أخي هنا النوع
0: هنا
1: قديش عنا ما جبنا شو دي عصر
0: هنا نسمعوا
1: مارا ماي
2: يا ساتر يا ستار
0: فلا لحليلم
3: أنا عرفت
2: ما بعرف كيف
0: ليه انتي تحبها حليلة ماذا
1: ما أنا نعاونوا فيها فهمتني خليها أموها
0: تطلع شوي بشوي بشوي هل تسمع
2: مروين خوري هذا
3: هارب الجملة إليسا بتموت تعبنا
2: بتموت
0: روتار يوم قلتها ما فكري
3: شو بيكم سديت في الصحية

0: فرقة نسائية محمد وخر
1: حسين. نتمنى يجيبوها بوقت محمد غاديك ونحولها الموسيقى ويقولوا لها غني طول طرح.
2: لا ولا لا تغني.
0: برافو لأحمد بيدو طلع غني بتمون.
1: جي نهار في ميكرو في أي إذاعة كانت تغني تغني في المباشرة من غير حد شيء نتحداها كان ها جي في في برنامج وتغني.
0: كل ما تحط لنا إيلي سرب شي يقول نفس الجملة ربي يهديك يا محمد.
2: هاني يا أخوي راي تعبت توا.
0: شكون هي الساعة؟ أصدقائنا اللي يسمعوا فينا راهم يشوفوا.
2: مرام راهي تعبتنا. أخويا قالت لي أنا كيفاش وتحط لي غنيات وأنا نحب إليسا. أنا كل يوم نحط لها في إليسا
3: وكل يوم ما تطلعهاش.
4: ليه مستحيل طلع فيها ماما هو بقي يغش فيا. ريتي
2: غدوة.
4: قولي ليه ها غدوة.
3: ريتي غدوة. صحيح
0: ما تحكيوش فوق بعضكم يا جماعة.
2: ريتي غدوة.
4: إيه.
2: ها وجهي كان حطيت لك غنية إليسا.
0: لا ما هو ما لازمكش تحط غنية أخرى.
5: وسع بالك ما يحضر وسع بالك.
0: ليه لشكون نمشي وتوا
2: بارك نمشي ونورز هاي خلنا نشوف شوية غنية نورز.

0: ديو
1: ما عرفاش مصرية على ما يبدو مصرية
2: توليت
0: حتى ما توليت
1: ربي لا تحطوا راني ما
0: لا لا ماش توليت
1: مالي ما نعرفاش
0: ديو تخدم في سويعات ولا معروف بعتيني لي بعتي لك الدنيا
1: ما عرفاش
0: لا كمي ما
1: نعرفش بالرسمة
3: ولا ما نعرف
0: عمرو مصر وزياد زرط
4: زياد غرفة
0: لا
4: كنت شاز وغادي ودي شاز بس خالي قال زياد غرفة تفجعت
1: يروح لي يروح لي تدري شنو هذيك يا سيدي لا لا لا هذيك
4: مسكين زياد غرفة الفن الأصيل يمشي لهشك بشك هشك بشك يا رسول الله
1: بسم الله عليك محمد بسم الله عليك فخري برافو طلع بعتيني ليه كيف كيف سامي سليتي اما الحقيقه الغنية ماهيش برشا معني الناس كل ديجا
0: طيب نمشيو لهاني
1: نمشيو لهاني خير
2: هلا هلا هلا هلا
1: سهله هاني ديما تحط نفس الفنان رك برافو علي الجامي
3: صبر بيت في العربي
0: برافو
3: كرخه هذيك

0: يلا شكون دوا محمد؟
1: سيد عمين.
2: سهلة.
0: هو هو أنا نحلم عملت هذا.
2: شكون الفنان؟
1: صادق
2: صادق فريد.
1: صادق فريد. لا لا لا لا.

0: صدر فيه كسوة وبهجة خلات الجبان شوية.
1: بنا صالح برافو عليه، معتز كيف كيف، سامي سليتي، أحمد بيدو، علي الجامي، فخري كيف كيف، برافو عليكم.
2: كيفاش تقيمها موسيقيين؟ كيفاش تقيمها؟ مش روعة بالله،
3: حلوة حلوة وسهلة وتتحفظ. هو رو شوف ساعات مثلا يتخيلنا اللي احنا سمعنا الغناية ولا فهمتني نعرفوها وهي رأي غناية أخرى جملة. مثلا البارح نحلم بالغنجة ويا دار الحبايب وذوما الكل يشبهوا فهمتني لبعضهم على الاخر دوتيل صورت تحس روحك مع انت اسكو هذه هذه ولا هذه الاخرى.
1: نكملوا
3: في الغنيات مرام.
1: هاي هلو هلو
4: تونسي.
2: اي تونسي هذا اصيل. عرضوني زوج صبايا
3: واحدة فينا كيما كان يحكي لك تو يشبهوا
2: شبه بعضهم.
1: اي خي ما فماش اصلا دخلة موسيقية باش نجم طلع بها الاغنية.
3: اي باش تدخل. اي باش تدخل.
1: فات النفزي برافو. تقرش لي كومنتيرة
2: يا زينة بنت الهنشير.
3: زينة بنت الهنشير
1: برافو سيد العميد.
0: وين يا بنت

0: يلا نكملوا محمد شكون تو
1: ورا نمشي النمر ازاي
0: هيتاي
2: دي سهلة
0: حليلم حليلم
3: سهلة
0: حليلم بالأحلام نصيف زيتون نصيف
1: نصيف
4: قديش بحس الله ويلي

0: يلا نصيف زيتون بالأحلام على يمكن يكون موجود نصيف زيتون في قرطاج مازلنا ما نعرفوش حسب المعطيات الأولية المتداولة بالطبيعة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه باش يكون حاضر في حفلة المهرجان الإذاعة والتلفزيون إلى معناه حتى يتم تأكيد الخبر. دونك بالطبيعة أنا مش كون حاضر حتى كان مهما كانت معناها الظروف نصيف. إن شاء الله نكون حاضرة إذا جاء نصيف زيتون. يلا محمد شكون توا
1: هاني
0: علاش
2: يزور
1: لي
0: ليه
1: بين عطيك انديس
0: ليه ما تدخلوش الانديس بتاع سيد العمي عرفتو الانديس ما تدخلش
2: ساعة سيد العمي دونك البسكليت دونك روبي ليه مش نيل لغنها
3: ليه ليه
2: روبي
1: اي انت عارف ليه
2: ولا لاني عارف ولا العارف
3: بحبك ليه وحبك ليه بيحلال ليه
0: بصهر ليه سيد العمي
2: كل يوم بسكليت
4: والله انا عندي سؤال يهدني اذواق سيد العمي نستغرب
0: شنو رايك في الاغنيه سيد العمي
4: انا بحق يهدني اذواق لكن راهي شوف الفنون السبعه موجودين في الدنيا فيهم أصول فيهم حاجات اللي هي ركيزة كالسينما المسرح هذه نستحلوكم بالله يا ترى هذا نجم تحطوه في خانة الفن ولا فقط
2: لا
0: الفن الاستعراضي
4: لا إيه
0: الاستعراضي
4: هذاك باش يرطبوها باش يزينوها قالوا فن استعراضي أما أنا الحرف الأولى النحاه خاطر راهو الفن اللي قلت لك سي با ان برودوي اندستريال راهو الفن حاجة نابعة من من من معناها أجسام الإنسان ومن من نفسه ومن روحه زيد هو أذواق راه يحب يروح ذا براسه أما أنا أخوي ما نحبش تحشرها برك هل هذوما النشاز والسينما والاندستري ما تحطوش مع أم كلثوم وعبد الحليم مع فريد أطرش مع فهمتي محمد عبد المطلب مع جد صغيرة ما تحطوهمش لأنه ولي تعرف كأنك جيت صندوق بطاطا تجمع تحط فيه كعبة فاسدة هذا هو
0: سيد العميد عنا شوية آخر باش نحكي وراء على الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في كارتاج أوف هوكا ليكم متسع الوقت باش تناقش الموضوع خلينا نكملوا توا الكويزات شكون توا محمد
1: نعمل أغنية أنت وأغنية الكتيبة
0: أوكي
1: يلا نور إزاي

0: آه يا ليل نسمعها شوية آخر بعد ما نكملوا كويزات الغنيات وقبل ناس اسبور مع هاني نكملوا مع
1: غنيات كاتبة.
0: ما يتكلم حدا
1: بيسير
0: باي حبيب بن صالح قال لطفي بوشنية كيف كيف فات النفذي
1: أما الغناية اسم الغناية.

0: يلا سيدي يعطيك الصحة الارتيست على كويزات الغنايات.
1: غدوة الكل غربي.
0: لا نشوفوا
2: ما نجموش على هما تحط لنا
3: من توا عامين وإحنا من بعضنا حتى أنا مش نموت عليك برك خاطر إنسان بالحق يستاهل كل خير.
0: تحياتنا لأسامة النجار، تحياتنا لأصدقائنا الكل في الكتيبة، لطفي سليمان، فخري، علي الجامي، فدوى ديلي بيبي، إيمان البجاوي، سامية، أحمد بيدو، كيف كيف أصدقائنا الكل اللي يسمع فينا على الإف إم وعاملين جو بون كيف في كويزات الغنيات كل يوم تلقاهم مع الارتيستو. هيت نخرجوا توا غنية وهنا راجعين في ناس إسبور مع هاني البراهمي.
4: ابدا نهارك مع الناس الديوان.

0: وانت بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 51 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. جي وقيت نعملوا طلع على أحوال الكورة والسبور في ناس سبور مع هاني البرهمي. يلا هني شعنا اليوم
3: نحكي بعد شوية على حدث هام في نادي الفريق اليوم، لكن خلنا بدأوا من أحداث أو حاجة مهمة جدا تصير قبل انطلاق كل موسم. نعرفوا البطولة رابطة المحترفة الأولى تنطلق الويكاند هذا سبت وحد، باش تبدأ بالجولة الافتتاحية، 4 مقابلات نهار السبت و4 مقابلات نهار الأحد، وديما قبل البطولة. طبعا احنا في تونس متأخرين شوية في الناحية هذه، في الأندية الأوروبية خاصة يعلنوا على القميص الجديد نتاع الموسم الجديد في نهاية الموسم اللي يسبق مثلا يلعبوا به مباراة أخيرة في الموسم وغيره، سامحوني بالتالي دونك معناها يلعبوا به من قبل ويكون موجود المريول هذا طيلة الصيف كامل باش حتى الجماهير تتمكن انه تشري القميص الجديد. لكن في تونس الحقيقه مازلنا متاخرين شويه من الناحيه هذه، لانه ديما قد ما تحاول الانديه تزرب ديما في الاخر الانديه الكل دون استثناء ديما في الاخر تلقى روحها تكشف على الاقمصه الجديده نتاعها قبل بدايه الموسم بيامات، فما شكون حتى ساعات يوصل يبدا حتى الموسم وبعد يعلن على القميص. فحبينا نتبعوا الموضوع هذا في الايامات الاخيره. البارح وقلت البارح 3 أندية عنه على الأقمصة الجديدة متاعهم، نحكيه خاصة على الأندية الكبرى، نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي وأيضا الملعب التونسي. نبدأ بالترجي اللي عنا القميص الجديد متاعه، الناس تفرج فينا توا على فيسبوك ولا على يوتيوب زادت نجموا تشوفوا الصور. الترجي كالعادة يعتمد نفس تقريبا التصميم، لكن المرة هذه بأقل خطوط في القميص. الترجي عمناه 5 خطوط تقريبا بالطول موجودين على معناها في القميص من قدام، سنة 3 خطوط فقط، دونك كل خط يولي أعرض من العامل الفارط، أصفر وأحمر وخط ثاني أصفر. طبعا كيف في الظهر نفس الشيء، الترجي اعتمد على ألوانه اللي حافظ عليها كما العادة، لكن اختار أن القميص يكون أكثر وضوح بالنسبة للشعار المرضية. بالنسبة للترجي نلقاوه الشعار متاعه ويمشي للوسط متاع الصدر في القميص، في عوض على الجهة اليسرى كما كان في سنوات سابقة. هذه الحاجة أيضا جديدة وقميص سامبل ومزيان بالنسبة للترجي وجماهير، أكيد باش يلقى عمليات بيع كبير. نتعداو للنادي الرياضي الصفاقسي، النادي الصفاقسي اللي أعلن البارح سياسة على القميص الجديد أيضا متاعه على صفحته الرسميه، قميص تم تقديمه كيما الانديه الكل معناها بشوتينج مع اللاعبين، يختاروا 6-7 لاعبين يعملوا معهم الشوتينج هذا. قميص كيما تشوفوا تو الناس تفرج فينا مره اخرى، نقول قميص كالعاده نادي الصفاقسي يستحفظ على نفس الهويه نتاعو في القميص نتاعو الاول، لكن المره هذه ايضا الخطوط اعرض نسبيا من الموسم الفارط واقل خطوط، معناها ما نعرفش الموسم الفارط قداش من خط بالضبط، لكن المره هذه اعرض واوضح بالنسبه للخطوط مع ميزة جديدة خاصة أن نادي الصفاقسي سنة بدل المزود متاعه من غير ما نسميه ولا ماركة. ميزة جديدة أنه في الرقبة واليدين فما التصميم ذاك بالأبيض والأسود، خطوط جويدة على الأخر ورقيقة في على اليدين وعلى الكول ديجا من فوق، كيف القميص ذاك بالأبيض والأسود. طبعا الشعار متاع النادي على الجهة اليسرى، الشعار متاع المزود على الجهة اليمنى، طبعا السبونسور وغيره، وقميص النادي الصفاقسي أيضا كيف لقى إعجاب كبير من الجماهير متاعه الحقيقة مزيان وواضح هكا تحس العين هكا تتحل، معناها تنجم تشوفه بوضوح وما فيهش برشا هكا التزيين وغيره. حتى بالضبط حتى السبونسور متاعه المقدم معناها حافظوا على اللون الابيض والاسود، ما حبش يعمل حطوا اللون البلوسيل مثلا متاع سبونسور اللي هو الاصلي معناها الموجود في القميص المقدم. فهذايا المريول متاع النادي الرياضي الصفاقسي. تعداو للملعب التونسي، الملعب التونسي اللي اختار اختيار بعيد شويه عن نادي الصفاقسي ولا ترجلي، انه رجع على الملعب التونسي اللي الالوان نتاعو التاريخيه. يقول القائد شنو الالوان التاريخيه نتاع الملعب التونسي؟ ماهم الاحمر والاخضر. لكن الاحمر والاخضر نتاع قبل ماهمش الاحمر والاخضر مثلا نتاع المواسم الفاتة نتاع الملعب التونسي، لانه رجع للاحمر الغامق والاخضر الغامق على الاخر بالنسبه للملعب التونسي، عكس المواسم الفاتة واللي هو يدل تعرفوا الملعب التونسي يتسمى زاد فريق البيات وغيره والبقلاوه زاد يقولوا له، فبالتالي رجع للالوان الاصليه اللي منذ سنوات الاستقلال ومنذ حتى التاسيس اللي هو الاحمر الغامق والاخضر الغامق مع خطوط الملعب التونسي عكس الانديه الاخرى. الملعب التونسي مشى من الخط العريض عمناه والخط الاقل اللي يكون جويد شويه سنا واكثر خطوط، معناه القاب تقريبا في القميص من قدام من تالي تقريبا 7 أو 8 خطوط حمر وخضر في جوره بعضهم. طبعا كيف كيف الشعار نتاع النادي على الجهه اليسرى، شعار مزود على الجهه اليمنى، وقميص الحقيقه مزيان يرجعنا للتاريخ والالوان الاصليه نتاع الملعب التونسي في الدرجه هذيك نتاع الاخضر وايضا نتاع الاحمر. دونك هذوما ثلاثه اقمصه
2: مزيانين الحقيقه في انتظار صدور الاقمصه الاخرين نتاع
3: الانديه الاخرين. نتبعوا الموضوع
2: بالطبيعه معك هاني سيد العميد.
4: الله ايش نقول، شوف سنا ثم مجهود في يعني الازياء يعني زي هو الرمز بتاع الفريق، يعني ان شاء الله اللي يهم هو يكون موسم رياضي متميز
2: ان شاء الله.
4: عشان نعملوا المشبه بكل يعني الاحداث اللي صارت والعنف والامور اللي صارت واحتجاجات وامور ماهيش باهيه، ان شاء الله انطلاقه تكون باهيه وتكون معناها خطر. معناش عندنا توانسه، عندنا شويه كوره باش نتفرهدوا ونتفرجوا على كورتنا يزينه من الانجليز والالمان والنهار كله احنا ولوجوا على الاسبانيور. حتى احنا نجموا راهو نجموا والله العظيم، انا امنيه حياتي انه يرجع ترجع التوانسه يرجع لعقولهم ونشوفوا في استاد جماهير نتاع زوز فرق مع بعضهم في نفس الملعب واللي يربح صح عليه صفقه عليه امنيتي. شنو اللي منعها بتوع قلنا 2011 تعديت عام الاول الثاني الثالث الرابع توصلنا بشنو العشريه الثانيه وين مروحين يا اخويا؟ لازم نفرض ونفرضوا الدوله تفرض ارادتها، خاطر الكره الزينه نتاعها هي هذيك. انا والله نتقرد فرجع على الانجليز تلقاهم بجنب بعضهم، يعني تلقى ليفربول اعداء معنا تساوي ليفربول ومانشستر يونايتد ما يحبوش بعضهم، ولكن في الملعب ثم احترام ثم كذا يا اخويا. شنو يمنعنا؟ لازم نجرب ولازم نجازف ولازم كل واحد اللي يغلط يخلص يخلص حق الغلط نتاعه وكهو.
2: صحيح. من الانديه التونسيه نتاعنا والاقمصه نتاعهم منين نمشيو توا؟
3: نقعدوا في تونس نمشيو النادي الافريقي. نحكيو على النادي الافريقي اللي هو مازال ما علنش على القميص نتاعه، لكن النادي الافريقي ينظم اليوم العشيه الخمسه نتاع العشيه ندوه صحفيه للنادي الافريقي في احد النزول طبعا انطلاقا من 5 العشيه كما قلت. ندوه صحفيه ذي باش تكون مخصصه للاعلان بالنسبه للنادي الافريقي على المنوال الاقتصادي الجديد النادي الافريقي للفتره الخماسيه المقبله 2026 حتى 2031، 5 سنين مقبل. النادي الافريقي باش يعلن على المنوال الاقتصادي نتاعو في الندوه هذه الخمسه نتاع العشيه. كيف الندوه هذه باش تتضمن عرض لاهم ما تم انجازه خلال الفتره الماضيه الى جانب تقديم ابرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفتره المقبله. الناس اللي ما تعرفش نفسروا لهم شنو هو المنوال الاقتصادي، المنوال الاقتصادي هو الطريقه اللي يعتمدها النادي الافريقي لتوفير موارده الماليه تمويل النشاط وتحقيق الاستقرار والتوازن مالي نادي الافريقي. خاصة أكد لكم وذا اللي بيتم تأكيده اليوم أنه نادي الافريقي بيش يحاول يمشي من اعتماده أساسا على دعم الجماهير بصفة ظرفية، وشيء ذا بيش يحاول يمشي إلى الاستثمار والاستشهار وموارد تجارية مستدامة، وبيش يكون فما استراتيجية كاملة بالنسبة للنادي الافريقي من ناحية الاقتصادية. تفاصيل أيضا بيش يتم الإعلان عليها اليوم كما قلنا في ندوة صحفية الخامسة نتاع العشية.
2: واضح هيني، شكرا على كل المعطيات اللي تقدمها لنا بخصوص الكرة والرياضة. ديما تلقاو هني البرهمي معنا في ناس الديوان الاثنين والثلاث والخميس وجمعة في ناس الكرة، كمان ساعتنا الثانية من ناس الديوان. نرجعو لكم في ساعتنا الثالثة في ناس الديوان. اقعدوا معنا على ديوان اف ام، ما تبدوش لي فريكونس نتاعنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
1: بوبليسيتي
5: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM.
0: D1FM.
2: Soutcom.
0: Politique, sociale, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز وتسعة. ديوان افام عسلامة. الأستاذ والباحث بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل يحذر من الإفراط في استهلاك المياه التي تتم تحليتها منزليا وإزالة الأملاح منها بشكل شبه كامل، وذلك في ظل لجوء عدد من العائلات إلى وحدات تحلية منزلية للتخلص من الشوائب والملوحة الموجودة في مياه الحنفية. وأوضح الفيل أن عملية التحلية قد تؤدي إلى الحصول على مياه منزوعة من الأملاح أو تحتوي على نسبة ضعيفة جدا منها، مشيرا إلى أن الاستهلاك المتواصل لهذا نوع من المياه قد يكون مضرا بصحة الإنسان على المدى المتوسط والبعيد.
4: كل المواصفات معناها ضمن المواصفات التونسي يفوت جرام في اللتر يتبع غير مقبول من ناحية التعب. هنا الناس مشاو اللي قاعد مستعمل اللي يسميوها الفيلتر، هو مش فيلتر، هو وحدة تحلية منزلية فيها دي فيلتر باش ينحي الأملاح، ينحي تاع الشوائب وينحي الكلور وينحي كل شيء. والمرحلة الثانية يعني فما مضخة صغيرة، بعد مضخة صغيرة تعطي ضغط تقريبا 5-6 بار باش تنحي يتعدى على الأغشية. الأغشية القب نتاعهم لي بور صغير ياسر معناها تشد تخلي كان الماء يتعدى وتشد الأملاح. الفيلتر هذا اللي يسمى أوسموزار ينحي الأملاح، هو ينحي تقريب 90% حتى 95% من الأملاح. يولي الماء المنتج، يولي الماء المحلي منزوع من الأملاح أو ضعيف من الأملاح. احنا المواصفات في تونس يلزم الماء يكون فيه أقل شيء 0.2 غرام في اللتر. الماء المحلي يكون فيه 0.1 على 0.05، وبالتالي نسميوها مياه منزوعة من المياه المنزوعة من الأملاح. هي مضرة مش على المدى القصير، يا على المدى المتوسط يا على المدى البعيد. علاش؟ خط الماء معاش فيها ملاح، وفهم حتى دراسات تقولك يولي الكالسيوم يخرج من الدم يمشي للماء.
3: جلسة عمل بولاية سوسة استعرضت تقدم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة، حيث بلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، منها 62 بصدد الإنجاز و185 مشروعا في مرحلة الدراسات. كما تم بحث الإشكاليات التي تعترض عددا من المشاريع إلى جانب متابعة جاهزية المؤسسات الجامعية والمبيتات والمطاعم. وتم تأكيد على جملة من الإجراءات من بين تكثيف وزيارات الميدانية ومتابعة الصيانة تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات وتأمين النقل المدرسي والجامعي وتنفيذ حملات نظافة وضمان توفر اللوازم المدرسية ومتابعة المساعدات الاجتماعية والصحية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بقبل الشمالية حكيم مرابط يدعو الفلاحين إلى تريث قليلا قبل الشروع في حماية إصابة تمور من التقلبات المناخية من خلال تغليف العرجين، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العرجين خلال هذه الفترة على جودة حبة التمور. كما دعا فلاحي الجهة إلى الحرص على غسل أغشية تناموسية أو البلاستيك المستعملة في صبة الموسم الفارط قبل إعادة استعمال ما بقي صالحا منها في تغليف صبة الموسم الحالي. في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية يقول إن الحرب العسكرية لم تؤدي إلى تحقيق أي نتيجة، والآن يطلقون على الهزيمة التالية عنوان الحرب الاقتصادية، مضيفا أن المشكلة هي الحسابات الخاطئة التي يضطرون في كل مرة إلى خلق هزيمة أكبر لإخفاء تلك الأخطاء وفق قوله. وقال المسؤول الإيراني إن الولايات المتحدة تتوسل إلى حلفائها من أجل مساعدتها. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 91.2.

0: الخطافات. وصلنا لتسعة وثلاثة دقيقة مع رؤوف ماهر. نمشي وتتسويت لي لايك ديسلايك
1: لايك لايك ديسلايك.
0: نحكيه على الفنان التونسي رؤوف ماهر والجدل بعد إلغاء العرض متاعه في مهرجان المنستير. الفنان يقوم بالرد برسالة وإدارة المهرجان توضح شو تفاصيل مرام.
2: في تدوين نشرها الفنان رؤوف ماهر على صفحته بفيسبوك وضح وقال لي هذا مساج لمدير مهرجان المنستير الدولي ويمثل نفسه طبعا سيدي الكريم. احنا بشر كيفك نحزن ونفرح ونتعب ونمرض وعندنا مشاعر وناس نعزوهم في قلوبنا كيما اخوتنا. والفنان مش آلة تخدم للركح وقت بيطلب منها وتطلع على الركح. اليوم فقدنا واحد من خوتنا في الفرقة، زميل عاش معانا تعب والفنان فرحة وكان باش يشاركنا في إنجاح عرضكم، وإحنا في صدمة ونبكيه على فقيدنا. طلبنا فقط تأجيل العرض يوم ولا يومين، لكن الرد كان الفقيد مش من عائلتكم، بمعنى مش من دمه، ونجم نجيبه عازف آخر، يا إما العرض يصير يا إما يتلغى. يا سيدي المدير، المهرجان يتعطل بالمطر وصارت أقبل، وشكون يتحمل مسؤولية التأجيل وقتها؟ أما وفاة إنسان عزيز علينا، المطلوب منا نتجوزوها في أقل من ساعة وكأن شيئا لم يكن. الفلوس تتعوض والحفلات تتأجل واختتام المهرجانات تتعاود، أما اختتام الإنسان إذا مشى ما يرجعش. والأوجع من القرار أنه ما وصلتنيش حتى كلمة تعزية أو مواساة. وجمهورنا العزيز في المنستير، نعرفكم أهل فهم وتقدير، ونعتذر منكم على وضع خارج عن إرادتنا. أنا نتشرف بكم الكل ونجيكم في أي وقت وأي مكان تحبوه. ويا سيدي الكريم، راهو الفنان إنسان قبل كل شيء، وقيمتنا وكرامتنا ومشاعرنا أغلى من أي مهرجان في العالم وأي مسؤول. وشكرا.
0: حاجة خلت إدارة المهرجان مرام تقوم بالرد على منشور الفنان رؤوف ماهر نهار 18 أوت. وشنو تفاصيله
2: في الرد زيدة اللي نشروها على صفحتهم واللي نسب فيها القول للسيد رئيس جمعية مهرجان المنستير الدولي؟ الفقيد مش من عائلتكم، بمعنى مش من دمه، نجموا نجيبوا عازف آخر. يهم جمعية مهرجان المنستير الدولي أنه ترد على تدوينة رؤوف ماهر بحضور السيدة ألفة البواب متعهدة حفلات الفنان رؤوف ماهر. وهذه أهم النقاط اللي جات بعد المقابلة. لم يتم تخاطب مباشرة بين الفنان رؤوف ماهر وسيد رئيس جمعية المهرجان، رغم هاتفته لتعزية، إلا أنه ما جاوبش عليه رؤوف ماهر ولم يعود الاتصال به أصلا. التخاطب والاتفاق كان بين رئيس مهرجان المنستير الدولي وألفة البواب متعهدة حفلات الفنان رؤوف ماهر. وتم إعلام السيدة ألفة البواب بأنه يتعذر على هيئة مهرجان المنستير الدولي تأجيل عرض يوم 18 أوت 2026 المقرر لحفل اختتام الدورة 53، والأسباب أنه فضاء قصر الرباط اللي تم فيه إحياء حفلات المهرجان ما هيش ملك الجمعية مهرجان المنستير الدولي ولا حتى لبلدية المنستير، بل هو تحت تصرف إدارة المعهد الوطني للتراث اللي فرض على الجمعية إمضاء تعهد قصد تسليم ذلك الفضاء نهار 18 أوت 2026 بعد انتهاء الحفل. وأنه جمعية مهرجان المنستير الدولي برمت

0: الجدل كما كنت تسمع. دونك حبيت نعرف وناخو آراءكم. نبدا معاك محمد، لايك ولا ديسلايك؟
1: لا لايك ولا ديسلايك الحقيقة، خاطر كل واحد من الأطراف هذوما عنده الحق. راهو معناتها الفنان رؤوف ماهر اللي نتوجه له بتحية، أنا نفهم ونفهم العلاقة متاعه معناتها مع العازف الله يرحمه. أولا العلاقات الإنسانية، ثانيا العلاقة المهنية، إنهم سكيشور معناتها عاملين دي ريبيتيشن وكذا معناتها كل شيء. دونك انا نفهم الموقف نتاع الفنان رؤوف ماهر على الاخر ونساندو على الاخر. كيما زاده كي تحط روحك في بلاصه اداره المهرجان، ثم تراخيص وثم كراوات وثم كذا، بون نجم يتاجل ينجم ما يتاجلش. اما هاني قلت لك ني لايك وني ديسلايك، خاطر منا تكوي ومنا تحرق. معناتها كي تحط روحك في معناتها بلاصه كل واحد عنده جانب معناتها من الحق. يمكن الفنان معناتها رؤوف ماهر، راني قلت لك هو كيما انا كنت نحكي، ثم جوانب انسانيه وثم علاقات انسانيه وذيه معناتها موت. دونك ما نجمش يقدم حفله وهو هكاك.
0: ممكن اكثر جمله الحقيقه اثارت الجدل في رد مهرجان المنسير الدولي على منشور الفنان رؤوف ماهر، يقولوا فيها كما أكد السيد رئيس المهرجان للسيدة أولفة البويب أنه حالة وفاة العازف لفرقة الفنان رؤوف ماهر لا يدخل تحت طائلة القوى القاهرة باعتبار أنه ليس من أفراد عائلته، حتى يتسنى للجمعية تقديم طلب للسلطات الجهوية المشرفة على الفضاء لتمديد فترة
1: استغلاله.
0: هذه أكثر جملة أثرت الجدل.
2: هذا كلام تو، هذا هي اسمها فرقة والله يعطي ألف صح. والله رؤوف ماهر يعطي شنو الدرجة البشر ولا منزوعي القلوب، هما فرقة مع بعضهم يبرموا بعضهم ويغنيوا بعضهم، واحد منهم مات نمشي نغني أنا؟ شنو العباد هذه؟ شنو الحكاية هذه؟ والله العظيم لاني مصدق نسمع فيها أنا. يعني سووا فرقة عندهم قديش مع بعضهم ويغنيوا بعضهم، واحد منهم يموت
0: قوم أنا بعد ساعة
2: ليه أنكر وياب؟ أنا مش مصدق شيء نسمع فيه راو، ما نجمش تكون حتى إيكيفوك، نجمش تكون في حتى محل نقاش. هنا ثم كل واحدة نقول الله يرحمه ونعزيه رؤوف ماهر ونعزيه فرقة ونسكته، شو اللعب هذا يا اخي؟ الجمهور ما يفهمش، هو واحد منهم مات قال بالله يسامحون. هاي سيدي طلعوا بنس بري، هذوما ناس عايشون بعضهم يغنيون بعضهم، فرقة اسمها فرقة هم بعضهم، شنو بنا اسبري مش هتطلعوا يغني؟ مانيش فيها من الحقيقة والله لدرجة المادة تغات والامور هذه تغات على البشر. اسمع فما اشياء لازم مراجعتها في بلادنا، راهي نفس بشر مات، تعرف انا مات سأنكر وياب نقدر نتجادل يجي ما يجيش، قالوا لا خاطر مش بي ومش اخوه، تو ذا كلام تو والله يعطيه صح. انا موقف نتاع الفرقه ممتاز، وفرقه نتاع السيد هذايا دليل على انه انسان، خاطر واحد اخر يقول لك ابريتو فلوس يمني، انا دليل على انه انسان بالحق، وكلمه اللي قالها تضرب في الصميم. قال لك الفنان راهو انسان قبل كل شيء ونسكته، خاطر نقدوا في جدل ودرشنيه ومش خاطر مش بي ومش درشنوه.
0: محمد في كلمة.
1: أنا الحقيقة هني قلت لك شفت اللي هما هبطوا بلاغ إدارة مهرجان المنستير الدولي، ما ركزتش فيه بالقداء الحقيقة، خاطر ما أنت تعرف والظرف الصحي اللي أنا كنت يعني ما تنمر بيه. أما الكلمة اللي تقالت خايبة برشا، معناتها بو أوكي معناتها ما هوش فرد فهمتني من العائلة، أما هو يتسمى فرد من العائلة الفنية متاعه معناتها، والفنان رؤوف ماهر معناتها معروف الفرقة متاعه ديما معاه وديما مع بعضهم في المهرجانات وفي السفر معناتها وكذا وكل. دونك هو حاسبه من العائلة متاعه معناتها، وهذه موت كيف ما كنت نحكي معناتها.
0: مصاب جلل
1: معناتها.
0: تحيتنا للفنان رؤوف ماهر.
1: ديسلايك على الكلمة،
0: على الكلمة هي أثارت الجدل الحقيقة برشا. دونك تحيتنا للفنان رؤوف ماهر، تحيتنا للناس اللي بالحق تأمن بالإنسانية وتخمم في واحد إنسان، معناها موقف إنساني ما فيش كلام، معناها الحقيقة ما تخممش لا فلوس لا مصالح لا حتى شيء، وديما نحن أن ناخذوا الآراء الكل واللي تتبين كما قلنا بين اللي ضد وإلا مع الفكرة. خارجين غنية ومكملين في لايك ديسلايك.
3: ناس الديوان ترجع لكم.

0: حلو ادم توصلنا للتسعة وخمسة وعشرين دقيقة مكملين في لايك ديسلايك ونحن نحكيه على ادم اللي بيش يكون حاضر في المسرح الاثري بقرطاج نهار 4 سبتمبر هو وثلة من الفنانين الاجانب الحقيقة ليبي والاسعار متاع التذاكر متاعهم اثارت بعض الجدل فما اللي يقول لك انا ما ندفعش معناها اسعار مرتفعة للدرجة هذية وفما اللي يقول لك ان الفنان هذية ولا الفنانة هذية ان نحضر لهم مثال شو نهون نعطيكم بعض الأمثلة إدم كما كنا نحكيه بالنسبة للجرادا 105 دينار بالنسبة للشيز 189 دينار وديجا سولد أوت نحكيه على أميل ماهر اللي باش تكون حاضرة نهار 9 سبتمبر ب 106 الجرادا الشيز 159 بهاء سلطان باش يكون حاضر نهار 11 سبتمبر جرادا 117 دينار الشيز 190 دينار وديجا سولد أوت نانسي عجرم باش تكون حاضرة نهار 12 سبتمبر جرادام 90 دينار والشيز 150 دينار وديجا هي سولد أوت كيف نحكيه على هيفا وهبي جرادام 105 دينار والشيز 189 دينار ديجا هي زيدة سولد أوت كما قلنا لكم برشا ناس تقول لك الأسعار مرتفعة بعض الشيء هي كارتاج أوف بعد معناها اختتام مهرجان قرطاج الدولي اللي كان البارح مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي دونك وفما اللي يقول لك ميسالش انا نهون ونشري وديجا كيما قلت لكم توا ثلاثة حفلات حفلة ادم حفلة هيفا وهبي وحفلة بهاء سلطان ليشيز ديجا سولد اوت من اول نهار تقريبا من اللي هبطوا التذاكر دونك نبدا معاك محمد
1: والله شنو تحبني نقول لك انا الحقيقة فهمت انا مع فائق احتراماتي ليهم الكل انا ما نقصش الحقيقة باش نمشي وتساكر وذكم هما معناتها كالعادة الفنانين الأجانب الكل يجيوا لتونس سوم تساكر تلقاها في اثنين وفي ثلاثة وهنا نراو فيهم ولاو هما اللي مبجلين في معناتها المهرجانات متاعنا
0: والحفلات
1: وما إلى غير ذلك فهمت وبعد يجيك يقول لك شبيه الفنان التونسي ماهوش قاعد ينتج ولا شبيه ماهوش قاعد يخدم خويا ووفرت لي انت معناتها باش نخدم ولا وفرت لي معناتها فهمتني باش ننتج وبيان سور كالعاده نضوي وكان على البراني وهكذا دول هيك وبعديك نقولوا الثقافه محلاها والثقافه تهبل في تونس موضوع الثقافه في تونس لازم يتحل الحقيقه ولازم برشا مراجعات خاطر الحقيقة هنا نشوفه في الموجة متاع الفنانين ما ثماش فنان ما تكلمش يعني معناتها على الممارسات اللي قاعدة صايرها وفي في اللي رجول كل وفي اللي ريزو سوسيول كل معناتها راني مانيش قاعد نجيب في حاجة من عندي معناتها هذايا الناس الكل حكيت فيه فهمت بالحق لازم مراجعة كبيرة لموضوع الثقافة في تونس ونشجعوا الفنان التونسي خاطر راهو الفنان التونسي يستحق ورانا الفنانين التوانسة راهو عنا طاقات كبيرة برشا راهو ثم برشا ناس ما تعرفش راهو ثم أصوات كبيرة برشا أعطيوهم الفرص أعطيوهم الآليات أعطيوهم الدعم أعطيوهم شجعوهم مش فلان يتحط في حفلة يتنحى وفلان في مهرجان ما يتقبلش وفي كذا وفي كذا معناتها موضوع أروفار على الأخر
0: سيد العميد
2: لا إذا كان صح الكلام اسمع فيه قال لك هيفا وهبي تذكر 180 دينار وسولد اوت هنا نولي
0: 189 دينار للشيزة
2: هنا نولي هنا نستغرب ونخاف لأني بالحق سؤال يطرح نفسه شنو اللي يخلي التونسي اللي يشكي على الطماطم قارش بها ولد ب 18% وش بيه الفلفل ب 3000 ويقلب في الدنيا على كذا ويدفع تذكرة 189 دينار باش يتفرج على حاجة أبعد ما يكون على الفن أبعد سنوات ضوئية أنا ما عايش نفهم تو يا ترى أنا ضايع عايش في زمن أخ ولا الزمن هذا ما عايش يشبه لي الحقيقة استغراب تام لأني بوس الواوا ب 189 دينار والله نبقى باهت الحقيقة نبقى باهت ونقول لازم نراجع روحنا خاصة أني عملة صعبة باش تخرج وإحنا ما أحوجنا لها إحنا نجيبه في الدواء ونجيبه في هموم جامدة من برا ونخدمه في اقتصادنا بقطاع غيار من برا نجي ندفعهم أنا البوس الواوا والله العظيم بالحق أما قلت لك ربما نكون أنا غلطة نكون أنا خارج الزمن ولا ما عادش فاهمة خاطر 189 دينار تعرفش من 189 دينار والله وقت مكتب تو قريب قريب معناها فهمتي ادوات ومشاكل ندفعها باش نتفرج على بوس الواوا.
0: يا سيدي يا سيدي الناس اللي عندها الفلوس وتحب تتفرهد وتحب تشيخ برا وعلى رواحكم بالطبيعة هذيك حاجه معناها اختيار شخصي، تحبوا فنان معين تحبوا سهريه معينه برجا. ديجا حكيت هيفا وهبي كنا حكينا فيها قبل اثرت الجدل كي تم الغاء الحفل نتاعها، الناس معناها تستنى في هيفا وهبي حتى ولو هي فنانه استعراضيه ديما نقولوا انها فنانه عندها جمهورها هي وبرشا فنانين اخرين. دونك شيخوا وتفرهدوا اعملوا جو واللي عنده صحه ليه. بطبيعه نحب نذكروا اللي مثلا حفله بهاء سلطان قلت لكم انها الشيز 190 دينار اللي هي اكثر سوم اكثر حتى هي بون فارق دينار بركه اللي باش يكون حاضر نهار 11 سبتمبر. نخليكم توا معايا ترى البهاء سلطان وهنا راجعين في ناس الاختصاص.

0: يا ترى بهاء سلطان توصلنا لتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة قبل ما نمشيو لناس الاختصاص عنا ديديكاس سبيسيال اليوم هاجر القديدي وسليم الورتيني ولا سليم الورتيني يحبوا يقولوا لولدهم يوسف يويو عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا نور عينينا. خالو سامي القديدي يحب يتمنى له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله ربي يخليك لنا يويو عيد ميلاده الأول يوسف يويو إن شاء الله كل عام تحيب ألف خير يا يويو إن شاء الله ربي يفضلك الماما وبابا إن شاء الله هكا تشوفوه في أعلى المراتب إن شاء الله. زيد أصدقائنا الكل اللي عندهم هكا اليوم أعياد ميلاد نتمنى لهم كل عام وهما حيين بألف خير وإن شاء الله ديما بصحة ونجاح وتألق. نحن كملنا لديديكاس نتاعنا اليوم وبعد غياب طويل تنورنا ودي بحذينا بنتنا نوسة نسرين الشوك أخصائية التغذية. بونجور
1: صباح النور عسلامة حتينا توحشتكم برشا.
0: حشناك برشا. وي شنحويل
1: لاباس؟ لاباس الحمد لله.
0: شوية آخر باش نحكي معاك في ناس الاختصاص على موضوع الحقيقة يهم برشا توينسة دونك نمشيو تتسويت لناس الاختصاص.
2: ناس الاختصاص
0: في ناس الاختصاص الحقيقة الحديث برشا المدة هذه وإلا حتى في أياماتنا العادية على تيرم الحقيقة ما كناش نعرفوه برشا ولا ما يتحكيش عليه برشا اسمه القولون العصبي. دونك ناس تقولك اسكو انا عندي ولا ما عنديش تو مثلا كرشي تنفخت ولا صارت لي حاجة ولا تقلقت في معتي اسكو عندي قولون عصبي ولا قبل كل شيء هيت نفهموا شنو معناها شنو هو ذي القولون العصبي.
1: هو بالتونسي المسرانة الخشينة
0: بي.
1: دونك هو ماهوش مرض لكن هو مجموعة من العوارض كي تتلم اون اكسكلوزيون معناها نعملو نقصيو انه فما مرض عضوي معناها هوني الطبيب هو اللي باش يدخل باش يعمل الدياغنوستيك معناها انت تحس بنفخ غاز ديما متقلق بعد ما تاكل تخولك للتواليت وحاشكم تطير الماء مره تقول عندي كرشي جاريه مره كرشي قابضه كل مره نصبح بحال ومو مره في الجمعه لمده 3-6 أشهر على الاقل عوارض ذوما مستمرين وموجودين لازم نمشي للطبيب باش يعطيني مجموعه من معناها من لي زيكزاما من التحاليل والحاجات اللي لازم باش نعملها في حاله انه انا ما عنديش مرض عضوي لطف عليه ما عنديش كرون اللي هو مرض مناعي يصيب الامعاء نتاعي ما عنديش مالادي سيلياك مرض الابطن ما عنديش ريكتوكوليت اوموراجيك اللي هو زيد كيف كيف مرض عضوي يصيب الاعضاء نتاعي كي يشوف الطبيب يقول لك لاباس
0: رغم ان انت عندك الاعراض هذيك
1: صحيت كان انت لاباس ما عندك حتى مرض اعرف لي عندك مسرانة خشينة معناها كلمه لاباس ما عندي حتى مرض وانا عندي الاعراض هذوما الكل معناها عندي سيندروم دي زانتيستان ايريتابل اللي هو كما قلنا متلازمه القولون العصبي.
0: به كيفاش يبدا هو ذي مثلا انا مثلا كنت ناكل عادي وما نتقلقش وما يصير لي حتى شيء وما عنديش نفاخ تو دانكو وليت عندي الاعراض هذوما شنو الاسباب نتاعها؟
1: الأسباب عديدة ومتعددة خاصة نظام الأكل متاعنا اللي يكون غني بالسكريات وهني منيش نحكي كان على السكر الأبيض السكر الغلة زي ده كيف كيف أونيكسي ناكل في برشة خضرة والخضرة هذيك أنا بدني ما هوش قابلة على الهضم متاعها الانتيبيوتيك البريز دي زانتيبيوتيك ا ريبيتيسيون ملي انا صغيره نعمل دي زانجين ا ريبيتيسيون كل ما نمشي لوغيل نتاعي يعطيني دي زانتيبيوتيك كل جمعتين فما صغيرات هكاكا وانا كنت منهم دونك لي زانتيبيوتيك ا ريبيتيسيون ياثروا على اختلال توازن بكتيريا النافعه دونك يعني عندنا ديزيكيليبر في البكتيريا النافعه اللي هي نورمالمون جيش اللي يحمي معناها الامعاء نتاعنا الجهاز الهضمي وخاصه الامعاء نتاعنا معناها وستريس دونك اللي العبد يبدا ديما مضغوط ديما على اعصابه خاطر فما اكس خاطر فما اتصال هذه مؤكده علميا بين المخ نتاعنا وبين الامعاء دونك فما عصب اسمه النيرفاغ العصب الحائر هذا حائر ما يعرفش على روحه يمشي مسكين مسؤول على كل شيء في البدن مي خاصه مسؤول على الجهاز الهضمي كل ما نبدا انا ستريسي اكثر كل ما الانفلاماسيون الالتهاب يزيد اكثر كل ما عمليه الهضم باش تصعب اكثر والتخمر نتاع الحاجات اللي انا كنت ناكل فيهم قبل ونهضمهم يزيد اكثر.
0: الحديث هكا على حاجة اسمها جرثومة المعدة ما نعرفش اسكو عندها علاقة بالقولون
1: أكيد.
0: شنو خم فسروها شنو هي الصح
1: جرثومة المعدة تجي جنرالمون عند العبيد اللي كيما كنت نحكي توا نظام متاحهم متاع الأكل ما هوش مرتكز على الخضر في برشة سكريات العبيد اللي ستريسي برشة الكول برشة والدخان برشة يحفز من تكاثر البكتيريا الخايبة هذية دونك وجرثومة المعدة ما تزيد تكبر في ما تزيد تتكاثر في المعدة متاعنا كين كيبدا عنا أسيديتي فيبر معناه عبد عنده حموضة ناقصة في المعدة وهذه منيش تجي نقص الحموضة متاع المعدة العبيد اللي ما تنغضش بالكدي
0: تاكل ديريكت تبلع
1: صحيت يقول لك في درج راني نكمل الوجبه نتاعي فهمت راهو هذيك ما يخليش سوفيزامون وقت للمعده باش تفرز الحمض نتاعها وك الحمض هذاك خلق ربي باش ينقص ويقتل البكتيريا اللي ما لازمهاش تكون موجوده دونك كاين انت الماكله نتاعك كيما قلت ديزيكيليبري tu es toujours stressé ديما على اعصابك تاكل بزربه راك باش تزيد اكثر من تكاثر البكتيريا الخايبه هذيا
0: بيه هيت نعطيو نحن نصائح للناس اللي مازالت ما مشاتش للطب عندها قلق في المعدة أقل حاجة ما نقولوش أقل حاجة فما حاجات يأكلوها تقلقهم في معدتهم وإلا هكا يحسوا بنفخ في كرشهم ولا حتى كي كما قلت أنت باش يدخلوا معنايا للسال دوب فهمت دونك خنفسروا ونحاولوا هكا نعطيو نصائح عادية باش نحاولوا نقصوا شوية ماك الأعراض هذيك
1: أول حاجة الهضم يبدأ في الفم معناها احنا ربي خلق دي زونزيم ان نقولهم قصات يعملوا على انهم يفكوا الماكله ويبداو في العمليه نتاع الهضم من الساليف معناها من اللعاب نتاعنا دونك اهم حاجه انكم تمغضوا الماكله بالكدا بالكدا قبل ما نبلع انا الاكله نتاعي مينيموم ندورها في فمي 10 مرات ان نقولوا ما تبلعها كان كي تولي كيما الكومبوت كيما التفاح اللي طيبوه الصغار هذيك عرفت التكستور هذيك ما تمغضها كان كي تولي هكيك راهو هذا يسهل العمل نتاع المعده ويسهل بعد الهضم في الامعاء نتاعنا في مستوى الامعاء نتاعنا هذه اول حاجه فيني حاجه ما تاكلش وانت على اعصابك وانت ستريسي ما تاكلش بغش ما تاكلش بنهم اغسل وجهك اعمل دوره تنفس تنفس العميق اللي حكينا عليه وقتها 3 6 5 كنت تفكروا دونك التنفس العميق هذاك يعمل على تهديد العصب الحائر ويخلي المعده تفرز اسيد اكثر ويخلي لي زونزيم نتاعنا الانزيمات الهضم اللي مسؤوله على تفكيك الماكله تكون معناها موجوده بطريقه اكثر في الهضم نتاعنا وكل ما هي موجوده خير كل ما البكتيريا اكل البروفيت زك اللي تحب تاكل الحاجات المتخمره تحب تاكل الحاجات الفاضله غاديك تتكثر اكثر راه معناه
0: فما اوقات معينه معناها تكثر فيها الاعراض هذه اللي حكينا عليها تنجم تكون عندها علاقه بالقولون العصبي مثلا فطور نصف نهار ينجم يكون اقل معناها فما اعراض ما فماش والا في الليل تكثر والا حتى صباح بكري كيفاش معناها تختلف
1: هي مرتبطه بالاكل نتاعك
0: اوكي
1: مش مرتبطه بالوقت اللي كليت فيه مي بلوتو بالنوعيه والطريقه والمغذيات اللي خليتهم في الوجبه اكثر حاجه هما السكريات السكريات هو فما ريجيم اسمه لو فود ماب دونك احنا باش نقصوا كميه نتاع سكريات انواع معينه مجموعات غذائيه فيهم سكريات فيهم انواع من الغلة فيهم أنواع من الخضرة فيهم أنواع من السيريال حبوب ومشتقاتها الحليب ومشتقاته مش معناتها باش نحيهم الكل لكن فما أنواع معينة نجم تسبب سوء هضم عند العبيد اللي ما عندهمش قابلية وإلا عندهم بكتيريا خايبة تتغذى على السكريات هذيك دوك في مرحلة أولى احنا نقصوا من شارج نقصوا من وجود السكريات اللي تتخمر في مرحلة ثانية باش نرجعوا توا هكا السكريات اللي تتخمر اما سولون لا توليرونس تاع كل عبد فينا معناها فما عبد يجم يهضم مثلا جودي نيمبورت كوا 50 غرام تفاح فما عبد كي تعطي 100 غرام تفاح كرشو تتنفخ ويتقلق دوك وين نبداو حسب الشخص معناها سي تري انديفيدواليزي ما نجموش نعطيو حاجه تمشي مع الناس الكل بالتجربه وكل عبد عنده الكارني نتاعو يبدا ينوت يكتب يقول لي نهار تكليتك الكونسيتي هذيك نتاع التفاح راني ما تنفختش راهو ترانزيت معناها تدخلي للتواليت كان عادي ما حسيتش لي فما جير ما حسيتش لي فما قلق نعملوها لمده 3 أيام اخرين نبدلوا تو نجربوا حاجه من الخضروات مثلا البصل والثوم هما من اكثر حاجات جينيرالمون اللي قلقوا المسرانه الخشينه العبيد اللي عندهم المسرانه الخشينه لازمهم ينقصوا قد ما ينجموا من البصل والثوم
0: مثلا شنو اخر ابار البصل والثوم
1: هما كيما قلت لك عائله كبيره اما سي بار بيرسون معناها انا عندي مسرانه خشينه وانت عندك مسرانه خشينه نجم انا ما نهضمش البصل انت تهضم البصل فهمت وحسب الكمية زيت يعني فما كمية متاع باش ناكل مثلا ربع بصلة في النهار فما عبد يكلك بصلة كاملة في النهار هذيك باش يتقلق وهذيك مش باش يتقلق حسب التوليرانس نتاعو معناها فما أنواع خضرة أخرى كيما البروكلو مثلا كيما الجنارية كيما الكرومب الأخضر والكرومب الآخر الفيولي صحيت هذوما ينجموا يقلقوا في الهضم بالنسبة للغلة مش الناس الكل نعاود ونقول راهو أنا نحكي على جينيرالمون الحاجات اللي تنجم تقلق اللي عنده مسرانه الخشينه التفاح الخوخ الغله نتاع الصيف بريسك الكل التفاح الخوخ المشمش العوينه
0: الكرموس
1: الدلاع التمر باغ كونتر الملون ايلي ميو توليري البطيخ معناها احسن الهضم نتاعو احسن العنب الهضم نتاعو احسن الاناناس الهضم نتاعو احسن ما يقلقش معناها برشا العبيد اللي عندهم المسرانه الخشينه جينيرالمون في لي برودوي ليتي نقصوا من لاكتوز مش الحليب ومشتقاته، ما احنا نلوجوا على السكر نتاع الحليب قديش موجود في الحليب ومشتقاته. معناها كي باش تشرب مثلا انت 200 ملي حليب تنجم تتقلق، اما كي تاخذ 100 ملي حليب تنجم ما تتقلقش.
0: ويقول لك ديما من هكا من الافضل انكم تشربوا ياغورت ولا تاكلوا ياغورت خير من الحليب.
1: اي اما في المرحله الاولى كان انا في تومبكي معناها مصرانتي منفوخه ومسكره والكل، حتى الياغورت نجموا نقصوا من الاول خاطر فيه دي تريس دو لاكتوز، معناها كميه سكريات اللاكتوز طبيعي نحكيها، سكر اللاكتوز اللي فيه موجود لكن كمية قليلة. فما عبيد كما قلت التوليرانس نتاعهم ما تسمحش انه باش يهضم حتى الكمية القليلة، وفما عبيد كي تعطي ياغورت وحتى هو متقلق ما انت ما تاثرش عليه. معناها
0: نخلي الأسئلة لمحمد ولكن
1: فما محمد متحمس قليل.
3: والله متحمس على الاخر خاطر الموضوع عانيت منه برشا وعشتهم الكل، الليليكوباكتير الكل كل الكولوسكوبي هذوكم الكل. سؤالي هو كيفاش نعملوا باش نعملوا معناتها لا ريبروغراماسيون تاع المعده ومتاع البدن، كيفاش يرجع البدن لك السيكل اللي احنا كنا فيه ونحن صغار نورمال.
0: والله توحشني هيك السيكل ما عادش موجود.
1: وي دونك كيما قلت اول حاجه الحميه اللي باش نقصوا فيها من السكريات المتخمره، هذيك اول مرحله. ثاني مرحله اعاده بناء الجدار، خاطر هي راي سي اون انفلاماسيون دو باغراد، هو التهاب مزمن صامت. أكل البكتيريا الخايبة، الجيش متاع البكتيريا الخايبة اللي قاعد يتكاثر قاعد يتاكي قاعد يضرب في الغشاء متاع الأمعاء متاعنا. دونك ألونتيغ مراو سابو إكسبلوزي أون دي مالادي كرونيك لطف عليك، ينجم يولي عنا مرض خاطر الأمعاء تكون مسكرة قاعدة تصفي. كل ما يبدأ عنا اختلال في توازن البكتيريا الأمعاء تبعد على بعضها، الخلية اللي يكونوا شادين في بعضهم يبدأوا يبعدوا على بعضهم. كل ما أنت باش تبعد الخلية على الأخرى كل ما كالصفية اللي خلقها ربي إتونش وشدة روحها، ما تخليش الفيروسات ما تخليش البكتيريا تجي من الماكلة تتعدى، ما تخليش السموم تتعدى باش تولي تعدي في الحاجات الخايبة. وكي ندخلوا كل الحاجات الخايبة نبدأوا في الأمراض المناعية. هاو ضربني أشيموتو اللي هو مرض خمول الغدة الدرقية، مرض مناعي لطف عليكم. هاو جيني مالادي سيلياك، هاو ضربني كخون، هاو سكليروز أون بلاك اللي هو تصلب اللويح لطف علينا. دونك ريتو ما كل مصارن هذوكم كان ما نتلاوش بالصحة نتاعهم راهو من غاديكا سابو إكسبلوزي، ينجموا يعطيو أمراض خطيرة برشا على بدن الإنسان. دونك أول حاجة الحمية الغذائية اللي نقصوا فيها من السكريات، ثاني حاجة إعادة بناء الجدار نتاع الأمعاء متاعنا، ونركزوا على ماكلة فيها مضادات التهاب.
0: بيه نحب نكمل معك نقطة صغيرة فقط قبل ما نخرج نسرين. يقول لك شرب زيت زيتون على الصباح به للمعدة.
1: اي
0: هو رغم اللي فما ناس كي تشربوا تتقلق،
1: هو فما حسب الاسيديتي نتاعو، اما فما دي زيتو توا يقولوا اللي هي قادره على انها تعاون في فاز دو تريتمون على الاليكوباكتير اللي حكيت عليها، جرثومه المعده اللي يعرفوها التوينسه راهي قادره انها تعاون في انها تقتل جرثومه المعده زيت الزيتونه.
0: بي يعطيك صحة نسرين شوك، نورتنا في ناس الديوان، نستناوك جمعة جاية زاد تعمل بحثنا طلة. دونك كملنا توا ناس الاختصاص، نمشيو توت سويت لي شوف محلنا.
2: شوف محلنا
0: سيد العميد تفضل.
4: ساعات نقول عيب علينا، عيب علينا خاطر اليوم القرية والمدينة اللي باش نتكلم عليها 95% من التونسي ما يعرفوهاش وما يعرفوش إمكانياتها، وعيب علينا بالحق راهو من عام 56 احنا ناسينها. الناس كل يصب ثلج وين يمشيوا يجريوا لعند راه، هذه يصب فيها ثلج اكثر من عند راه. هذه مدينه عمرها اكثر من 2000 عام، 2000 عام شد عندك سي محمد، 2000 عام تعاقبت على حضارات وفيها اكثر عدد ممكن من يعني الاثار الرومانيه اللي ما زالت سليمه، منهم واحد يسموه اكبر حصن، اكبر الارك تريومف، تعرفوا الارك تريومف قوس نصر في شمال افريقيا موجود عندنا احنا، وين في حيدرة. حيدرة هذه كانت منشأة عسكرية اسمها أميدرة، مع الأسف الشديد مش مستغلة وما ثماش يوصلها حتى شيء. في وقت اللي لو كان جات معناها في دولة أوروبية نتصور راهو يوميا للسيركوي يمشيولها السيركوي التروسيكي، لأني شفما فما حمامات فما مسرح روماني نتكلم راهو، مش نعرفوا كارتاج احنا، هذا في حيدرة نتكلم على حصون معناها بيزنطية ورومانية، مدينة كاملة، مدينة كاملة وثكنة كاملة موجودين أثارها مازالت في أحسن حالة. منطقة عطاها ربي سعة الارتفاع نتاعها قريب كيلومتر، نتكلم على بقعة من أبرد المناطق في الجمهورية التونسية ودائما فيها ثلج. شوفوا الصورة في الواحد، هذيك الصورة من ويكيبيديا كيفش كانت. مدينة ضخمة جدا، نعرفوا قرطاج ونعرفوا سبيتلا ونعرفوا دقة وما نعرفوش حيدرة، ما نعرفش عشان سيلاها، ما نعرفش منش فاهم. فوقت اللي كانت نجم تكون في الشبكة السياحية فيها متحف من أروع المتاحف الأثرية الموجودة في تونس. فيها ناس ولاد علي والقماطة، فيها ناس من أروع مريض في حياتي أعطاهم ربي، الزيتون والقمح وتربية الماشية، فيها إمكانيات ضخمة. نقصها الماء، تصوروا منطقة ذيك ما فيها حد شيء، يعني كلها أبار عميقة. فقلت نجم نعملوا منشآت عالية، نجم نعملوا منشآت مائية، نجم نعملوا بحيرات جبلية ونحسنوا حياة الناس. حيدرة تستاهل منا نظرة أخرى، ندخلوها في شبكة مع وقت يمشيوا التوريست يمشيوا لسبيتلا. شو المانع نكملوا 80 كيلومتر أخرين ونزوم يشوفوا حيدرة؟ نأكد لك اللي مناطق كما هذوما حرام علينا، كانوا مخرجينهم من من من الحياة جملة واحدة. عنده حق رئيسك مرة قال بثما ناس معناها خارج الزمن وخارج التاريخ، هاي واحدة منهم. ويزنتوا بالحق، لكن 95% من التوانسة ما يعرفوا ايش يمشيوا لها، وكيصب الثلج ما تجريوش عند راهم، يمشيوا الحيدرة وتتفكروني كيصب تسمعوا الثلج صب في الغرب التونسي، يمشيوا تفرجوا على الروعة، على الغابات والجبال والآثار هذيك مكسوة بال يعني بالثلوج، والثلوج أكثر ما حتى من عند راهم. ما نقول لكم بالمسبق لأن درت وشفت، مشيت السرية مشيت العمادات تاعها كل درتها بالركنة، وصدقوني من أجمل مخلق ربي ومن أجمل المناطق التونسية. ولكن جات في اللونج لومور. نتأسف يا أهل حيدرة، أنا نحبكم برشا، نحبكم عشان عملتوا معايا، ولكن رأيي هاي نط صرخة باش يتفكروكم ويمشيوا لكم ويعطيكم حق.
0: وفي الإطار هذا نحكيه على القصرين تحديدا كما قال سيد العميد، إدراج حيدرة بلدية سياحية في أكتوبر 2025، وين أفاد محمد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة على هامش الزيارات الميدانية اللي أديها وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان تقية ليومها الثاني، أنه بش يتم إدراج بلدية حيدرة كبلدية سياحية، وبش يتم قريبا إصدار القرار في الرائد الرسمي إدراجها كبلدية سياحية من المشاريع اللي باش تساهم في تطوير النشاط السياحي، علما وانه عدد البلديات اللي باش يتم ادراجها كبلديه سياحيه بلغ 15 بلديه منها بلديه حيدره. دونك وهنا نستناو حتى
4: يكون شي كلام بركه يكون بالفعل يعني منطقه تستاهل منا نزورها التوانس.
0: واضح سيد العميد، شكرا. هذه كانت شوف ما احلينا، نمشيو تسويت لاستيوس بونس. استيوس بونس كيما كل نهار خميس تحضر بحضينا جميلتنا جيهان غزيل. بونجور لجيجي.
5: بونجور بونجور، شنحوي لك؟
0: انا صافا، انت شنحوي لك؟
5: الحمد لله الحمد لله وبخير
0: الحمد لله. الناس كلها يبداو يستناو في حضورك، يستناو في الموعد كيما كل نهار ثلاث وخميس تحضر بحضينا باش تجاوب على مختلف التساؤلات وتعطينا النصائح الذهبيه. دونك شنو حضرتنا اليوم؟
5: احنا حكينا المره الاخرى على الحلبه، حكينا على الفوائد نتاعها، قلنا اللي هي بوتوكس طبيعي. مره علي انه جيوني برشا اسئله، قالوا لي عطيتنا كيفاش نحضروا زيت وحدنا ولوجنا ولقينا زيوت وفما زيوت ما عجبتنيش والكل، فماشي حل ثاني للتسمين والشد متاع البشرة متاعنا، ويكون زيدة كيف كيف وكما العادة والعويد في الدار موجود
0: وبأقل التكاليف.
5: بأقل التكاليف. دونك اليوم باش نحكيو على الخميرة الفورية، خميرة الخبز اللي هي موجودة في الدار واللي معروفة في عاداتنا وتقاليدنا. وكي نقولوا خميرة ديريكت يقول لك راهو في اللي ماسك متاع الوجه، معروفة اللي هي بوتوكس طبيعي. نحب نقولهم راهو الخميرة ماهيش جوست هي حاجة ولا تخيك موجودة في الدار، هي غنية بمادة السيلينيوم، غنية بالزنك، غنية بالبوتاسيوم، غنية بالفيتامين بي 1 بي 2 بي 3 وبي 6. هذوما مجموعة من الفيتامينات اللي يخليوها انها هي تعطينا اكلة تعمل شد للبشره نتاعنا، وخاصه كي نوضبوا على الماسك نتاعنا. كيما العاده فما دو ماسك، ماسك نجمو نستعملوه للوجه كامل، والماسك الثاني اللي هو باش نقول عليه ماسك لشد المناطق اللي نحبوا عليهم احنا سبيسيفيكمون،
0: دونك مناطق معينه
5: كيما الخدود. واللي ماسك هذوما بربي جوست رمارك، نحب نقولهم راه كي نحكيوا على ماسك الخميره ما نجموش نحطوه في الخشم، ما نجموش نحطوه في النيفو نتاع الرقبه الهوني، راه نحكيوا على بلايص احنا نحبوا نعطيوهم فوليوم. باش نبداو كيما العاده باول ماسك، الماسك هذايا ماسك الخميره وهو بوتوكس طبيعي. دونك الماسك شنو فيه باش يلقاه؟ مغرفه صغيره من الخميره الفوريه، معاها زوز مغارف نتاع حليب، ومعاها مغرفه ماء ورد، وبيان سور العسل الهوني يكون عسل نحلي ويكون زاده كيف كيف بيو، متاكدين منه ماهوش سكر. دونك هذوما الكل باش نخلطوهم مع بعضهم، باش نستعملوهم 30 دقيقه على وجهنا، والماسك هذا نكروه مرتين في الجمعه ونوضبوا عليه مده 3 شهور. وبطبيعه راهو باش نشوفوا راهو الخميره تعطينا ترطيب بعمق، تنظف وتنقي المسامات نتاع البشره نتاعنا، خاصه اللي عندهم المشكلة المشكل نتاع لي بور دي لاتي والكل زيد كيف كيف راهي تعمل عمليه شد للبشره وخاصه نقول انا هيك التجاعيد الخفيفه اللي احنا يتعبونا ويقلقونا ويبديو ظاهرين سورتو العبيد اللي يحكيوا كيما جمعيه الميديا ولا العبيد اللي يخدموا في هكا بوست كوميرسيال تلقاهم كيما اللي يحكيوا باللي تخيم تاع الوجه دونك تظهر
0: يعملوا برشا مكياج بالضبط والمكياج يزيد يظهر لي
5: يزيد يظهر وخاصه كي ما عملناش قبله كريم ترطيب وما استعملناش الوقي دونك تظهر اكثر دونك ديما نقول راهو يلزمنا نحافظوا على البشره نتاعنا بالوصفه الثانيه اللي هي وصفه طبيعيه لتسمين الوجه ونفخ الخدود هوني سبيسيفيكمون للجماعه اللي يحبوا لي بوميت يكونوا فيهم فوليوم ما يحبوش يدخلوا تحت السقف نتاع ابر النظاره وغيره دونك نقول لهم تاخذوا مغرفه نتاع حلبه مطحونه هوني نرجعوا للحلبه اما المره هذه راهي تكون معناتها مطحونه معاهم غرفه صغيره من الخميره الفوريه بيان سور مي الورد هوني باش نخلطوا به حسب الحاجه وباش نتحصلوا على قوام كريمي اللي هو شبه برشا للكريم هوني نستعمله من 15 ل 20 دقيقه وبيان سور بعد نغسله بالماء الفاتر والماسك هذا نجمو نستعملوه كيف كيف من مرتين لثلاث مرات في الجمعه
0: مده ثلاثة شهور
5: حسب الفوليوم اللي نحبوا نوصلوا له
0: معناها كل ما انت تحب تزيد كل ما زيد
5: كل ما انت تزيد تستعمل
0: المده والاستعمال
5: كل ما انك انت تزيد تستعمل اكثر
0: يعطيك الصحه لجيجي كي العاده تعطينا ديما النصائح الذهبيه والحقيقه ديما التفاعلات والناس تجرب وديما النتائج الحقيقه ناجحه 100% برافو عليك ويعطيك الصحه ديما منورتنا في ناس الديوان نحن نكونوا كملنا حلقتنا اليوم لناس الديوان تحياتنا للناس الكل اللي تبعتنا وكانت في الاستماع وتفاعلت معنا شكرا سيد العميد شكرا نسرين مرة أخرى
6: سلم على سميح
0: بتبيع تفضل
6: قلها بون فاكانس وتوحشنك برشا أما حتى نونو محليها زيدا عايشك تخي تخي بيان
0: عايشك نسرين مرسي بوكو تحياتنا للكابتن خالد حسني زيدا وتحياتنا للدكتور سليم العصلي شكرا لك الارتيست وشكرا مرام شكرا لندو وأمونة شكرا شيمة تحياتنا لكم الكل اللي تبعتونا نخليكم توا مع إيمان السكوحي في سامر فايبز من بعد هوديل ورغمي في منك نسمع أقعدوا معنا وما تبدلوش لي فريكونس نتاع ديوان اف ايه ونقولكم باي باي
2: صبحيتك أحلى مع ناس ديوان

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوت كوم تبليسيتي.
3: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة. ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تذكر في بلاغ بأن اليوم 20 أوت يمثل أخير أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية وصيد البحر فقد حدد أخير أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ليوم 25 أوت الحالي. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 أوت كأخير أجل لإيداع التصريح الشهري. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من السنة الماضية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة مبينا أن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 43.4% رغم مع زيادة واردات الحبوب بنسبة 20.9%. في المقابل تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ 12.47 دينار للكيلوغرام الواحد. وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. وقال في رسالة تحذير نشرها على منصة إكس أن الاحتلال لن يسمح لأي كيان بتهديد أمنه. وقصف الاحتلال قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا يوم الثلاثاء المنقضي محذرا من أن دمشق كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع الاحتلال بالسماح للقوات التركية بالانتشار في القاعدة الجوية. تضاعف مبيعات الشاحنات والحافلات الكهربائية عالميا تقريبا خلال عام 2025 حيث بلغت نحو نصف مليون مركبة بزيادة قدرها 86% مقارنة بالعام السابق. وفقا لدراسة أجرها المجلس الدولي للنقل النظيف وأظهرت الدراسة أن مبيعات الشاحنات الكهربائية في الصين كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث استحوذت الصين على نحو 90% من المبيعات العالمية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونات. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.

صباح الخير وصباح الفل والياسمين الأحلى مستمعين. أي نعم أمونة مش ربوبة، نهاركم أسعد الأيامات. رجعنا لكم من جديد في سامر فايبس في تعويض لزميلة رباب الفرجاني اللي خرجت كونجي يا جماعة في آخر الصيف. تعرفوهم جماعة اللي ياخذوا كونجيات آخر الصيف إيش يتعدى عليهم، ولكن أيامات إسخان نسلم عليها برشا رباب فرجاني، نقول لها يعطيك الصحة على الخدمة المزيانة اللي خدمتها على امتداد الصيفية. أنا باش نكمل معكم من هنا حتى إن شاء الله لآخر شهر أوت. نسلم عليكم برشا، نشكركم برشا على مساجاتكم على تفاعلاتكم اللي ديما توصلني وتسألوا فيا يا يمين وينك في الصبحية وقتاش ترجع لنا. على قريب إن شاء الله تنطلق البرمجة الشتوية متاعنا على ديوان فام، برشا جديد اللي يستنى فيكم، وإن شاء الله بشوية بشوية نعطيكم التفاصيل. سمر فايبز من توا حتى النصف النهار. نادية بالحاج معنا في الإخراج، أمونة شابي في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا باش تكون بفقرة Old but gold. Old but gold. زوز موزيكات يتنافسوا صعيب شوية، ولكن خليني نقول كل واحدة هي ليكون في المجال امتاحها. نحكيه على الطربي ونبدأه بصوت جورج وصوف باش نمشيه للثمانينات وأحلى الأغاني اللي كانوا مع بدايات جورج وصوف، تلمام الأغاني اللي حبوها الجمهور واللي عشقوا جورج وصوف في البدايات امتاعه هزوها في ديزانساني في مهرجان جرش عام 2021. أي نعم الغنية تقريبا من 84-83 21 طالبينها الجمهور من جورج وصوف، خلينا نكتشفها.

اتصلتينا بديت بالرجي بعدين هوني. هذه اغنيتنا الاولانيه دبنا عغيابك. الاغنيه الثانيه باش نمشيو للبوب ومن اشهر اغاني البوب في تاريخ الموسيقى من اغنيات الثمانينات. الناس اللي حضروا لي بوم خلينا نقول جيل الثمانينات يعرفوها بالقدا. الاغنيه هذه للمغنيه الامريكيه ساندي لوبر، Girls Just Want to Have Fun.

جماعة اختاروا في الريجي وظاهر الفايب متاع كل واحد فيهم. أمونة ماشية مع جو البوب وندوش ماشية مع جو الطربي. انتم شنية تحبوا تسمعوا معانا بعد أخبار الأحداش؟ نجموا تدخلوا على الانستغرام ديوانا فام وتصوتوا للغنية اللي تحبوا تسمعوها اليوم بوب وإلا طربي. وتقريبا حسب ما نتبع البرنامج أغلب الخيارات طربية. من عرش أمونة تربح اليوم وإلا لي، هذا اللي باش نكتشفوها معاكم مع مستمعينا الغالين. ننطلقوا بموزيكتنا في سامر فايبز باش نبداو بنانسي عجرم. نانسي عجرم اللي المعجبين متاحة والمتابعين متاحة يستنوها في كارتاج بروشينمون باش تعبي كارتاج اكيد. وبرشا ناس اللي قاعدين يفركسوا على تسكرها اكيد. نسمعوا اغنيتها تود سويت ونرجع بعد شوية، ما تبعتوش.

0: Radio Anapha.
1: Summer Vibes. العشرة وثمنتاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد موصلين معكم المشوار في سامر فايبز. نحيي كل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوانا فيم بعد شوية, وكان نفرح بيكم, توحشتكم زدنا برشا, وكل الشكر لكم على التفاعل امتاعكم. سينو باش نمشيو الموضوع مهم جدا جدا. ما نتخيلش فما تونسي في الانتوراج امتاعه ما يتحكيش على موضوع التنقيب على الكنوز والآثار, والحقيقة تجاوزت انها حكايات بقدر ما انها اليوم وليت خليني نقول نشاطات, وفما حتى معناها وفاقات اللي قاعدة تصير من أجل التنقيب على الأثار. مؤخرا كانوا توفيوا 3 أشخاص بسبب عملية كما هكذا, إن شاء الله ربي يرحمهم. كيف كيف آخر جويلية زادة تم ضبط 6 أشخاص من بينهم امرأة وقت قيامهم بالعمليات متاع النبش وتنقيب على الكنوز والأثار. وفي مارس زادة من الأحداث اللي تحكي عليها برشا الاحتفاظ, 9 أشخاص بشبهة تكوين وفاق للتنقيب على الأثار والاتجار بها. دونك الحكاية اليوم ما عادش مجرد حكايات من الدولة, اليوم مهم جدا أنه نعرفوا الكلفة متاعها. الكلفة البشرية ريناها للأسف في بعض الحوادث, ولكن أيضا فما كلفة قانونية, والجانب القانوني مهم جدا أنه نحكيوا عليه. هذاك علاش في استضافتنا عبر الهاتف الأستاذ زياد الكعبي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع. صباح الخيرات أستاذ, مرحبا بك معنا في سامر فايبس.
2: مرحبا بك إيمان وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أفا.
1: أستاذ, أكيد أنت من المتابعين للموضوع هذا متاع التنقيب على الكنوز والأثار, والناس تحكي في الموضوع هذا, فما اللي يتسائل ويقول لك أستاذ شنو الفرق ما بين شخص يلقى مثلا قطعة أثرية بالصدفة وشخص اللي يحفر وينقب عليها وهو يعرف أنه العملية تستوجب الترخيص؟
2: هو إيمان بالتوضيح, هو المشرع اهتم بهذا الأمر ضمن أحكام قانونية خاصة منذ سنة 1994, ورأى وجب بيان التفرقة بين الكنز والأثار. الكنز رأوا من الناحية النظرية ليس بالضرورة يعتبر أثارا, ولو أنه من الناحية التطبيقية كلما وجد كنز إلا وكيفته الجهات القضائية على كونه أثار.
1: هو شنية تعريف الكنز أستاذ؟ كيفاش نجمو نفسره أكثر للناس؟ شنية معناها الكنز؟
2: هو الكنز مال مخبوء في مكان ما, لا يمكن التعرف على مالكه, ويمكن أن يكون حديثا ممثلا في نقود حديثة أو غيرها, ويمكن أن يكون كذلك ممثلا في مال يرجع إلى الحضارات السابقة و تواتر, وهذا ما يمكن أن يكيف أثارا. لكن من الناحية التطبيقية كلما وجد كنز إلا واعتبرته الجهة القضائية أثارا لكي يدخل في إطار النظام القانوني الذي سنتطرق إليه. والمشرع تعرف إلى تعريف خاص بالأثار والتراث خصوصا, وش قال؟ قال يعتبر تراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلفته أو تركته الأجيال السابقة, وكل ما يكشف عنه سواء برا أو بحرا وغيره من المنقولات أو العقارات أو غيرها. وش قال أكثر من هيك؟ قال رو يعد التراث الأثري والتاريخي والتقليدي بالضرورة ملكا عاما يرجع للدولة. يعني كلما وجد كنز أو أثار رو بالضرورة ملك عام يعود للدولة.
1: يعني هذي كسوة الكنز معناها القاو الفلوس, وإلا القاو الأثار معناها في القانون التونسي المشرع التونسي يعتبرهم الزوز من التراث والملك العمومي للدولة. به
2: في وحيد
1: أي
2: شنقور يقول إلا ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له, كان مثلا نحكيه على فلوس جديدة أو غيرها. وراو بمجرد أنك تلقى الكنز ذاك راو نجم تعلم عليه الجهات المختصة. وش يقول القانون؟ يقول راو 3 أخماس هي لمالك ما وجد فيه شيء, يعني لمالك الأرض أو غيرها التي وجد فيها, وخمس لمكتشفه, والخمس الأخير للدولة. هذا في صورة الإعلام, ووجود هذا الشيء

0: صورة عفوية.
1: عفوية هذا مش الناس اللي تعتمد آليات معينة وهي قاعدة تفركس، هذا يلقى بالصدفة معناها الكنز وإلى الأثر، هذا يعلم عليها. دونك هو عنده الحق في ثلاثة أخماس من القيمة متاع القطعة هذيك، هذا بالنسبة لمالك الأرض.
0: المشرع يقول ثلاثة أخماس هي لمالك ما وجد فيه، يعني نقصده من الأرض اللي وجد فيها ذلك الشيء، وخمس لمكتشفه، والخمس الأخير للدولة.
1: للدولة به نتعدي وتوى للتشريعات والعقوبات في علاقة بالناس اللي تنقب وإلا تحفر وهي تبحث على الأثار من غير ترخيص.
0: بالضبط، المشرع هو في هذا الخصوص فرق بين التنقيب والاتجار. التنقيب، المشرع يقول كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة، سواء بملكه أو بملك غيره، دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية قدرها 50,000 دينار.
1: 5 سنوات و50,000 دينار.
0: هذا في صورة التنقيب. في صورة الاتجار، المشرع فرق بين صورتين في الاتجار. يعني التنقيب عنده عقوبة خاصة، نتعديه في مرحلة ثانية إلى مرحلة ما بعد التنقيب وهي مرحلة الاتجار، التي تطرق فيها المشرع إلى عقاب بالسجن كذلك لمدة 5 سنوات وخطيئة قدره 50,000 دينار إذا كانت هذه الجرائم وقعت ممارستها من شخص واحد أو شخصين. أما إذا كان الأمر في إطار عصابة أو وفاق فإن ذلك يكون بالسجن لمدة 20 سنة.
1: هذه في علاقة بالقوانين التونسية. أستاذ، أنت في متابعتك معناها للقضايا من نوع هذية، السيركوي كيفاش يكونوا أستاذ في علاقة، سواء في علاقة بالكنوز أو الأثار؟ معناها تو تقريبا المدة الأخيرة قاعدين نسمعوا في برشا معناها محاولات في علاقة بإيجاد الكنوز هذية، دونك كيفاش تصير العملية؟ للناس تتسائل على الحكايات كيفاش تكون.
0: هو عادة وما هو متداول أن الأمر يكون في إطار مجموعة من الأشخاص، كل شخص مختص في مجال معين يقوم يتولون القيام بالبحث عن هذه الآثار أو غيرها بصورة جماعية، وحتى التتبعات وقعت من أجل تكوين الفاق بهدف الاتجار وغيره.
1: يعني العملية
0: أكثر من ذلك.
1: أي تفضل أستاذي.
0: أكثر من ذلك المشرع يطرق حتى الحالة أخرى، يقول كل من يكتشف بصفة عفوية، أكثر من هكذا بصفة عفوية أثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصلحة المختص، يرو يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات وخطيئة قدرها 3,000 دينار. يعني أنت تكتشف بصورة عفوية أثار أو غيرها ولا تعلم الجهات المختصة فورا، فإنك تكون معرض للتتبع وإمكانية صدور حكم بالإدانة واتباع عقوبات جزائية من أجل مخالفة الأحكام السابقة ضبطها.
1: واضح أستاذ، والقانون التونسي واضح في علاقة بالمواضيع هذه. هل تعتبر أن منظومتنا القانونية اليوم كافية باش تحد من الظاهرة هذه، وإلا ممكن محتاجين أكثر آليات رقابة وبتاتر عقوبات أكثر فعالية؟
0: والله هي تتبعات يومية من أجل هذه الأفعال والعقوبات مشددة في هذا الخصوص، لكن يبقى يعني ممارسة هذه الأفعال متواترة يوميا.
1: يوميا، هذا في الناس اللي قاعدة تتابع في المواضيع هذه، وهذا اللي قاعدين نسمعوا فيه احنا زادة يوميا، معناه كل تونسي في الانتوراج متاعه يسمع في الحكاية هذه. كل شكر لك أستاذ زياد الكعبي على التوضيحات اللي اعطيتهمنا اليوم في سامر فايبس هذه في علاقة بالمنظومة القانونية التونسية اليوم، كيفاش تتعامل مع المنقبين على الكنوز وعلى الآثار. موصلين معكم بالموزيكا، خليني قبل هذيك نرحب بالمجموعة الجميلة اللي موجودة معنا على الشات، نسلم عليهم صديقنا حمدي، أم عبيد الله، أيضا أمونا البجاوي، فدوى الديلي، نهارك فلو، ياسمين هجرات موجودة زيدة عندكم ديدة على الشات، ربي يعطيك ما تتمنى إن شاء الله أنت والبنوتات الكل. هيثم غزي زيد، نهارك أسعد الأيام يا هيثم، معز المنوبي، نهارك فل وياسمين. قولوا لي إيش عملتوا في الفترة اللي أنا مش موجودة فيها، إن شاء الله تكونوا عديتوا كونجي مزيان. ويزمني نحكي لكم على الاكتئاب اللي بعد الكونجي. سيغمو كل واحد عدا كونجي بعد ما رجع للخدمة بانا فايبز، رجع هذية نحكيوا عليه بعد شوية في سامر فايبز. نمشي موزيكا على ديونا فام صوتكم.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: العشر 35 دقيقة، مرحبا بكم الكل مواصلين في سامر فايبز. تحياتنا لكل المتابعين، كل الناس اللي اترفق فينا تسمعوا فينا في دياركم في الطريق. طريق سليمة لكم الكل، وإن شاء الله تعديوا وقيت مزيان معانا مع بقية الفقرات في سامر فايبز. باش نمشيو تود سويت في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس،
1: في كويكلي هاكس باش نحكيو على الباتري متاع التليفون اللي معذبتنا ومتعبتنا وخليتنا في كل بلاصة نمشيو نفركسو على لي بريز باش نشارجيو التليفونات متاعنا. فما برشا خدمات خلفية موجودة في الهواتف متاعنا قاعدة تستهلك في البطارية من غير ما نفيقو بها. أول حاجة إجيو لوكاليزاسيون الجي بي اس اللي موجود في التليفون. علاش؟ على خاطر هو في حالة بحث مستمرة على الواي فاي وإلا البلوتوث اللي قريب منه باش يحسن دقة الموقع. هذاك علاش مهم جدا أنه نمشي للإعدادات متاع التليفون متاعنا ونحاولوا انديزاكتيفي الخدمة هذية. بالنسبة للحاجة الثانية هي الميزاجور متاع الابليكاسيون كيما الفيسبوك الانستغرام الواتساب اللي ديما يقوموا بتحديثات مستمرة. دونك الحل كيف العادة ريستريكتد بالنسبة للاندرويد ولا أيضا للايفون، ندخلوا ونعطلوا التطبيقات الغير ضرورية واللي ما نحتاجوش أنه تكون فيها ميزاجور ديما. فما هكا الصوت اللي يطلع لنا وقت اللي نحلو التليفون سي كسسوا هاي سيري وإلا هاي جوجل، يخلي الميكرو متاع التليفون ديما محلول وفي حالة انتظار أمرك الصوتي. المساعدات الصوتية الذكية هذه تاكل برشا راهي من الباتري متاع التليفون. الحل أنه نوقف ميزة الاستماع التلقائي ونخليه المساعد يخدم فقط وقت اللي نضغطه على زر التشغيل. رابع حاجة من الحاجات اللي تستهلك طاقة الباتري متاع التليفون متاعنا هي السنكرونيزاسيون اوتوماتيك اللي تصير للكلاود متاع التليفون بالنسبة للخدمات كيما جوجل فوتو كيما الكلاود اللي قاعدين يرفعوا في الصور وإلا الملفات بصورة تلقائية. مهم جدا انه نرجع للبارامتر متاعنا باش يتم النسخ الاحتياطي، سواء وقت اللي يكون التليفون متاعنا في الشارج وإلا وقت اللي يكون فما واي فاي محلول. إذا كان نخليو الميزة هذية محلولة على طول دونك الباتري امتاعنا باش يقع الاجهاد امتاعها. وفما خامس حاجة اللي هي البحث على شبكات 5G، الجهد مضاعف هنا للتليفون وقت اللي يكون التغطية امتاع 5G ضعيفة في المنطقة امتاعنا. هذاك علاش يبذل التليفون جهد كبير باش ينتقل ما بين 4G وال5G، مما يلتهم البطارية امتاعنا ويوفيها الحل امتاعنا هو انه نغير نمط الشبكة المفضلة لل4G وإلا LTE. من هنا ما نحتاجوش أنه نلقى في سعة ال5G وما يقعش استهلاك الباتري متاعنا. هذوما بعض التعديلات اللي نجمو نعملوهم في البارامتراج متاع التليفون ويخليو طاقة الباتري دوم أكثر. وكانت هذه كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس
1: About Zamtown Lidzo. هذه موسيقى تتسويت على ديوانا فام. نرجو بعد شوية، ما تبعدوش.

إينا أب توصلنا لعشرة وخمسة وأربعين دقيقة سامر فايبز، ما زلنا في أجواء الصيفية رغم اللي برشا ناس بون رجعت من الكونجيات وتبرانشيت مع القراية وتبرانشيت مع العودة المدرسية، فما ناس اللي سيبون بديت كونجياتها تقول لنا ما تحكي ولناش على القراية، خلينا على الأقل نستمتعوا في ما تبقى من العطل امتعنا. وكل عائلة تونسية كيفاش مبرمجة روحها، فما لي عائلات اللي تعودت الفترة هذه كسوة في علاقة بالقراية متاع الصغيرات، في علاقة بتحضيرهم النفسي، في تحضيرهم، في علاقة بأوقات النوم امتاحهم، فما ناس اللي من توا تبدأ كل مرة هكا تخبي هكا الكريرسات وهلك الكتب كل مرة تخو حاجة باش بعد ما يكثرش عليها الضغط. ربي يفتح عليكم الكل وربي يعين كل عائلة تونسية، ربي ينجح لكم الصغيرات متاعكم. نعرف قديش مضحين الأولياء وقديش تعبين من أجل أنه الصغيرات يقرأوا قراية باهية ويكونوا عندهم إحاطة باهية، فإن شاء الله لا يضيع لكم مشقة وإن شاء الله تروهم ديما في أعلى المراتب. نفكركم بحالة الطقس لليوم، وين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور أشهالي محليا وسماء عامة قليلة السحب. تب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، ويكون البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب بالسواحل الشرقية. دونك الطقس مازال مناسب للعومة، وعنا ديستيناسيون جديدة كيف العادة كيما كل نهار خميس في برنامج سامر فايبس تكتشفوها في ساعتنا الثانية. نكملوا بالموزيكا، تحياتنا لكم وين ما كنتم.

0: هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديوان فهم. مرحبا بكم الكل مواصلين معكم مشوارنا حتى النصف نهار وقايت باش نعرفوا شنو هي الغنية اللي ربحت وظهر لي ملي بديت ندوش تتسلطن فهم الموجة متاع المتابعين متاعنا خاطر غنية جورج وصوف هي اللي ربحت معانا اليوم. دبنا عغيابك كما قلت لكم من البدايات متاع جورج وصوف تقريبا 83 84 بديت الغنية هذية وكما قلت لكم رغم مرور أربع عقود على ظهور متاحة قاعدة الغنية هذية مرتبطة بجمهور جورج وصوف ودليل في مهرجان جرش 2021 عدد من المحبين متاعو هزوا ديزانسين ولفتات كتبوا عليها دبنا غيابك دبنا في تعبير واضح على مكانة الغنية هذية في وجدان الجمهور. موزيكتنا تسمعوها بعد أخبار لحدش سينال وقيت هذية كيما كل يوم على ديوان فام وقيت صديقنا وزميلنا أنيس الغول في ديجيتال ويفز. نرجع لكم بعد الأخبار على ديوان فام صوتكم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكفور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فام. رغم كل احتجاجات والمنع في الاستعمال من طرف عديد الدول في العالم تواصل شركة ميتا محاولة تطوير نظاراتها الذكية وتصدر براءة اختراع جديدة تريد دمج منها لا ريكونيسونس فاسيال في نظاراتها الذكية. اذا في بروفي ديبوزي في شهر اوت الحالي او بخي دو لوفيس امريكان دي بروفي قدمت ميتا فكرة جديدة تتمثل في وكيل ذكاء صناعي بامكانه ان يحلل كل الوجوه اللي يشوفها من خلال الكاميرا ويعطي لكل شخص سكور دانتيغي ويحكم من هو الشخص المهم ومن هم باقي الاشخاص الاقل اهمية. نظارات باش يتحولوا الباز دوني ميموريال كونسلتابل والمستعمل بامكانه انه يسال سون اسيستون فيرتوال هل شاف الشخص اللي قدامه قبل ام لا. الاسيستون باش يغوص في الهيستوريك دي فوتو والبوبليكاسيون ولي كومونتير اسوسي ويجاوب باي او لا مع تقديم لي ميديا بارتاجي بين الطرفين. متى تقول انه تجديد هذا ما هو الا فكره لحد الان وانه ما فما حتى قرار نهائي لاضافته للنظارات ويمكن استعماله في اغراض اخرى. لكن الكل نعرفوا تكتيك ميتا هو لانترودكسيون دي فونكسيون نوفيل بطريقه سريه كيما البروجي نيم تاغ اللي تم اكتشافه في الكود سورس في شهر جوان فارت ثم الرجوع الى الوراء تحت تاثير الضغط وانتظار الفرصه السانحه pour la prochaine fenêtre d'opportunité. كل مستعملي البروزر المعروف فايرفوكس باش يشهدوا تغيير وتطوير جديد قريبا في متصفحهم المفضل واللي باش يطلق سون انتيليجونس ارتيفيسيال سمارت ويندو. والفونداسيون اليوم فهمت انه اهم حاجه في التجديد هذا هو الكونترول يوتيليزاتور. فايرفوكس يحب يركب قطار الذكاء الاصطناعي من دون ان يضر مستعمليه وهذا تشالنج اللي لازم تكسبه موزيلا وتكون ديما موجوده في الكورس دو لينوفاسيون من غير ما تخسر روحها وخصوصيتها اللي خلتها محبوبه من طرف ملايين المستعملين عبر العالم. سمارت ويندو يعتبر ان اوتي دو برودكتيف لمساعدة الانترنت لإكمال أي شيء يبدأه على النت عبر أسيستون ذكي وديسكري. الوكيل باش يوفر إجابات على كل الأسئلة بالمصادر ومن دون أن نغادر صفحة في أن بانو لاتيرال وباش يقوم بتخي أوتوماتيك دي زونجلي ويحط لباج اللي عندها نفس الموضوع في أن جروب تيماتيك ويسكر لي زونجلي وفير أون دوبل. أخيرا سمارت ويندو يولد دي زابيرسو فيزوال للصفحات اللي زارها المستعمل حتى يسهل عليه أنه يلقى سي ريشيرش باسي من نظرة واحدة. سمارت ويندو يمكن الأكتيفاسيون نتاعو من طرف المستعمل فقط لو أنه يريد ذلك. ديبلومون باش يكون تري بروغريسيف لانه مازال ان كور دو ديفلوبمون متوفر اون فيرسيون بيتا باللغه الانجليزيه فقط ومخصص للمستعملين الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه وكندا. اما باقي العالم اللي يحبوا يجربوه فلازم يقيدوا في اون ليست داتونت على موقع موزيلا الرسمي. L'actualité gaming du jour trosse le fuite l'issarat à l'AMET, le jeu tant attendu, le studio de développement Rockstar Games GTA 6, fin à chauffer des séquences de gameplay de plusieurs minutes qu'on a aperçu les bêchettes bouffées au Netflix en 27 août 2027 à la 10h Leila Tawqit Tounsi. 12 مقاطع vidéo y dourent sur le web, فيهم du vrai gameplay ou معهم une carte touri l'alam اللي dour فيه كل هاتي الاحداث. بعد عدد ساعات من بث cette fuite de jouabilité à la plateforme streamable YouTube, radet Rockstar Games a bimé être les requêtes de كوبيرايت في محاولة لها لفسخ سو كونتوني من العالم أجمع. وهذا يبرهن أن الفيت صحة ومش أن كود ببليسيتي وأنها قلقت بالحق لستوديو ديفلوبمون أمريكا. التسريبات هذه مصدرها أن سورس نومي سايبر ليك اللي صرحت وقالت أنها تقاتل من أجل حقوق لجيمرز وترفض الفورمان نوميريك والزابيو دو دي ال سي والتخلي على لي جو أون ليني. العديد من المتابعين قالوا زاد أن سي فيديو قدموا عندهم أكثر من سنة لأن ليتا دي غرافيزم عادي جدا وماهوش اللي كانوا حكيونا عليه روكستار جيمز. ويمكن زاد أن سايبر ليك تحضر في فيت دو دوني أكبر من قبل البث الحصري لنتفليكس للأسبوع المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
1: منك نسمع صوتك تسمع
4: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماتي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: وين القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز 11. ديوان فام عسلمة. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم دفعة متكاملة من المعدات لفائدة المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وشملت المساعدات معدات طبية وشبه طبية لدعم احتياجات المؤسسة وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلا عن تجهيزات مكتبية للإسهام في تحسين ظروف العمل بالمؤسسة. وأفاد الاتحاد في بلاغ أن هذه المعدات من شأنها الإسهام في تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتوفير بيئة ملائمة للرعاية واليحطة وتعزيز ظروف العمل داخل المؤسسة الصحية. في إطار التعاون التونسي الياباني توصل الجهود لتجسيد المشروع النموذجي للتخفيض من انبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون باعتماد تقنية فوكويكا على مستوى وحدة معالجة النفايات المنزلية والمشابهة بولاية برجة. يتذا المشروع في إطار اتفاقية آلية التعاون الثنائي الممضاة بين الحكومتين التونسية واليابانية، وتنفيذا لأحكام المادة السادسة من اتفاق باريس حول المناخ، بما يعزز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي والانتقال نحو حلول أكثر استدامة لإدارة النفايات. نفوق 12 رأس غنم على ملك أحد الفلاحين بمنطقة دغفلة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بصواف من ولاية زغوان عبد البسط الحاج محمد في تصريحه لمراسل ديوان فم، مشيرا إلى أن هذه الأغنام تم تهريبها من إحدى الدول المجاورة. وأوضح الحاج محمد أن المصالح البيطرية التابعة لمندوبية الفلاحة بزغوان تولت أخذ عينات من الأغنام النافقة لإخضاعها للتحليل والكشف عن الأسباب التي تقف وراء حالة النفوق في انتظار صدور النتائج المخبرية. وأكد رئيس الاتحاد أن بقية القطيع في حالة صحية جيدة ولم يتم تسجيل حالة نفوق أخرى، مشددا على أن الحالة المسجلة تظل محدودة في الوقت الراهن. في العالم، نواب ديمقراطيون ينتقدون ما أعلنه رئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراءات مرتقبة للضغط اقتصاديا على إيران، قائلين أن النظام الإيراني اعتدى فرض عقوبة عليه ولديه القدرة على الالتفاف عليها. وأضافوا أن فرض المزيد من العقوبات لن يدفع الإيرانيين لتقديم تنازلات وفق ما يأمله الرئيس الأمريكي. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 91.2.
1: منك نسمع، صوتك تسمع.
0: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Old, but gold.

0: ما فيش مرة. هذه شيرين عبد الوهاب بتوصلنا ل 11:15 دقيقة ساعتنا الثانية من سامر فايبس. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا، نهاركم أسعد الأيامات للناس اللي التحقوا بينا. مشوارنا مازال متواصل حتى لنصف النهار. نحيي كل أصدقائنا اللي تابعوا فينا سواء على الفيم، سواء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا فيسبوك وأيضا يوتيوب. وحبيت نحيي صديقنا فتحي عمارة اللي بنته ألي نجحت، يقولوا لي إجماعا نقولوا لها ألف ألف مبروك نجاح يا ألي. إن شاء الله يا ربي بمزيد التوفيق في بقية مسيرة كل الدراسية، وإن شاء الله ديما مفرحة العائلة الكل بالنجاحات. سي فتحي من المستمعين الأوفياء لكل برامج ديوان فام. تحياتنا أيضا لأصدقائنا اللي التحقوا بينا، وصديقنا أيضا الخبير في السيارات غازي بن صربة بحضنا هوني في الاستوديو. صباح الورد.
1: صباح الخير. شحوي الكمان صباح.
0: الحمد لله. مرحبا. تحياتنا.
1: سعيد بلقائك مرة أخرى.
0: أنا زيدة أكيد. آخر مرة لقائنا كان جميل جدا، وأنا نفهم في الكرة برشا كما نفهم في الكرة. دوك غازي موجود باش يفسر لنا موضوع مهم نكتشفوه تو سويت في الجراج. الجراج الكونتور كيلومتريك وإلا عداد الكيلومترات من أكثر التفاصيل اللي يتلاعبوا بها وقت اللي يجيوا يبيعوا الكراها في علاقة بالسوم متاحة. دونك مع غازي باش ناخذوا ليزاستوس اللي تخلينا انفقوا أنه فما تلاعب بالكيلومتراج متاع الكرهبة متاعنا.
1: هذا هو سرقة الكيلومتراج حاجة متفشية مالوروزمون، مش كان في تونس راوي من معناها بارتو دون لو موند. فهمت بعد نتعرضوا في الأثناء، وهي معناها حاجة ساعة يعاقب عليها القانون. pour qu'on soit clair، يعني راهي ممنوعة، يعاقب عليها القانون في إطار الغش يعني، ولا بيع ما حاجة مغشوشة ولا vente avec vis caché. دونك ساعات تدخل موقع سيارات تلقى كرهبة عمرها 12 سنة مستوردة سي دو سويت ديازيل ولا حتى إيسانس، وحالتها حسب الإعلان ممتاز به، والعدد ماشي مثلا 100,000 ولا 120,000. يقول قائل انت في 12 سنة ولا 15 سنة كيفاش تنجم تمشي هال 100,000 هذي؟ تكلم البيع يقول لك والله هي هذه مستوردة من برا، وكانت عند رجل كبير ولا كانت عند امرأة وما تمشيش،
0: كانت عند طبيبة
1: مثلاً مولاتها امرأة مولاتها طبيبة ونسي دو سويت. دونك سؤال هنا، هل الكهرباء فعلا ماشية 115,000 ولا 120,000، ولا كانت ماشية 300 ولا 350 وبين ليلة وضحاها أصبحت ماشية 120,000 كيلومتر؟ اليوم باش نحكيه على واحدة جوستومون من أخطر عمليات

0: نقوله 280,000 تولي ماشي 100,000 ولا 120,000 على حسب الرقم اللي يحب يحطه السيد اللي بيشغش. والمشكلة في بعض الحالات التلاعب ما يقتصرش على التابلو دبور فقط، بل يحاولوا تعديل كيلومتراج في أكثر من كالكولاتور، خاطر نعرفوا الكراهب جدد فيهم بليزيور كالكولاتور، كالكولاتور في الموتور، كالكولاتور في البوات، ساعات كتبدأ بوات وتوز هذا كالكولاتور وحده، فما كراهب حتى فيهم دي كالكولاتور حتى في البيبان دي كالكولاتور كي جير لي زوبسيون، كي جير لي الأضواء، كي جير الكماليات اللي موجودة في السيارة. دونك يدخلوا لي كالكولاتور هذوما ويحاولوا يبدلوا الكيلومتراج الموجود فيه. حجم الظاهرة طو قولي حجم الظاهرة في تونس ما عندناش للأسف إحصائيات رسمية
1: واضحة
0: دقيقة منشورة، لكن باش نفهموا الحجم الخطر هذايا، البرلمان الأوروبي قدر أن التلاعب يمس تقريبا بين 5-12% من السيارات المستعملة المباعة داخل نفس الدولة. يعني مثلا ناخذ مثال فرنسا، في نفس الدولة كي أشا معناها فونت أشا وترانزاكسيون تصير في فرنسا مثلا ولا في ألمانيا ولا في إسبانيا أببري البورسنتاج انتر 5-12%. لختر وين؟ لختر في الكراهب اللي تتباع من بلاد لبلاد، مثلا من فرنسا جاي لتونس، من إيطاليا جاي لتونس، من ألمانيا مشي لتركيا. من لهنا ينجم يوصل التلاعب بعدد الكيلومتراج إلى حدود 50%. يعني كرهب على 2 الاكسبور معناها من الاوروب راهو كيلومتراجها نقص سورتو كي يبدا العمر متقدم. تاو تقول لي علاش الكيلومتراج مهم؟ هو جوستومون نحن نعملوا في هذه الكل على خاطر الكيلومتراج مهم ومهم جدا. يمكن واحد يقول انا اشتريت كهرباء عجبتني حالتها، شنو يهمني في الرقم؟
1: فما برشا عباد
0: يهمك لثلاثة اسباب. اولا انت خلصت اكثر من قيمتها، اذا كان هي مثلا تبعت لك ماشيه 300000 وماشيه 100000 باردون وهي ريالمون ماشيه 300000، يعني البايع استغل قيمه تجاريه اعلى من القيمه الحقيقيه للسياره. هذا رقم واحد. ثانيا الصيانه تولي مبنيه على معلومات خاطئه، كما نعرفوا الصيانه الدوريه سورتو راهي ترتكز اساسا على الكيلومتراج المقطوعه تاع الكهرباء. يعني كي انت باش تبدل كي ديستريبيسيون مثلا، ولا باش تبدل بومباو، ولا باش تبدل امبرياج في في في في في بوات مانيويل، ولا باش تبدل الزيت في بوات اوتوماتيك، راك الريفيرونس نتاعك هي الوحيده هي الكيلومتراج، ما تنجمش تعرف بالعين. ساعات نحن توا في الورشه يجينا حريف يقول لك والله يعمل لي طلع على الكيتشين، ولا عمل لي تنجم تحصر معناها بترف هكا دي سامبتوم ولا بكنترول فيزويل تحصر معناها شنية لتا، وسورتو وقت اللي يبدأ لتا في الاخر مهترئ جدا معناها ويزم معناها يطلب تدخل عاجل نجم تعرفها. اما كي تبدأ تقرب للشيانس بارفوا ما تنجمش تعرفها حتى بار كنترول فيزويل. دونك تمشي وفما ديتوندور بالزيت وفما معناها السيستم معقد بطريقة انه ما تنجمش بالعين تجزم وتقول انه يزم يتبدل توا توتسويت ولا مزيد يزيد 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 كيلومتر. ثالثا بخلاف الصيانة الدورية السلامة. السلامة مهمة ياسر، خاطر نحن ديما شو نقولوا حتى لنا في ديوانا فهم أهم حاجة عنا هي السلامة بتاع مستعمل السيارة والسلامة بتاع مستعمل الطريق اللي هو يتعدى قبل الفلوس ويتعدى قبل المكاسب المالية معناها المادية. كهرباء خدمة 300,000 كيلومتر تنجم تقعد ممتازة إذا كانت صيانة صحيحة، والكهرباء اللي ماشية 70,000 تنجم تكون كارثة إذا كان الصيانة ما هيش محترمة ولا كان الصيانة ما هيش في وقتها سورتو دورية صحيح. تخيل إذا كان أنت عندك كهرباء يلزمها فيدونج كل 10,000 كيلومتر تعمل تسها عليها 20,000-30,000 ما تعملش فيدونج، تبدأ هي ماشية 30,000 ولا 40,000 عملت مرة بركة فواياج
1: عملت إن شاء الله على قريب إن شاء الله غازي
0: ولا جوني بزوا والله
1: قايد
0: فهمت. دونك عملت مرة بركة فيدونج وكل شيء معناها باش تلقى حالتها مخترة أكثر من كهرباء ماشية 200,000 وصيانة دورية
1: نتاعها.
0: دونك السلامة هذه مهمة جدا. كيفاش توا نكتشفوا الكيلومتراج مزور؟
1: أهم حاجة
0: اللي هي أهم حاجة هو ما فماش اختبار سحري واحد يعطينا الحقيقة في جميع السيارات. التشخيص الصحيح يجتمع يسباز على بلوزيور بروف، يعني تشخيص يلزمو أدلة برشا. أولا تاريخ صيانة أهم من شكل الكهرباء، تطلب كي تجيبش تشتري كهرباء تطلب الكارني، تحاول معناها إذا كان موجود فهمت كارني دونتروتيان فواتير.

0: السلاح، وثائق الكنترول تكنيك القديمة إذا كانت موجودة، فواتير تبديل الزيت، تقرير ولا تقارير الورشة ولا الوكيل اللي تتصلح عنده، أي وثيقة فيها تاريخ وكيلومتراج وسورتو رقم الهيكل أو نيميرو شاسي، باش خاطر عليش فما عباد تتحايل تعطيك دي كارني دونتروتيان تاع كراهب أخرين يقول لك هذا متاعها هي أو هو ماهوش متاعها هي ولا مقلد ولا معاود ولا كذا. دونك تحاول أنه يكون فيه الفين ويكون فيه ختم ولا كاشي متاع الورشة اللي مستنسى سيارة تصلح فيها أو الوكيل اللي تصلح فيه. حاجة أخرى يزم زادا ثبتوا أن الوثائق كما قلنا تخص نفس السيارة، وعليش ليه الاتصال بالوكيل أو الورشات السابقة. معناها باش تشري انت سيارة مثلا كما قولوا سومة 100 مليون ولا 90 مليون ولا حتى 20 مليون ولا 30، معناها الفلوس كلها فلوس حسب البيجيت كلها فلوس، فماش كهرباء غالية وكهرباء رخيصة، كل توتي غولاتيف. دونك تحاول تتصل بالورشة ولا بالوكيل اللي كانت تخدم عنده، وتحاول انت بيدك تعمل معناها انكيت وحدك، وتحاول تشوف تاريخ الدخول، نوعية الاسلاح، الكيلومتراج وقتها اللي صارت فيها عملية الاسلاح. هذا الكل علاش باش تحاول تعمل كيما لونكيت نتاعك وحدك، وتشوف خاطر علاش اذا كانت تبدا سياره في عام 2022 جودينا بورتوكوا ماشيه 150000، ما تنجمش تكون في عام 2026 ماشيه 80، تنجمش ترجع بالتوالي خاطر الكيلومتراج ما يرجعش بالتوالي. دوكو اذا كان انت باش تلقى حاجه من نوع هذا باش تفيق وقتها اللي انت تعرضت لعمليه غش في الكيلومتراج. ثالث حاجه هو التشخيص الالكتروني. فما كلمه وجمله مهمة ياسر وفاهمينها العباد بالغلط، يقول لك باش تشري كهرباء برهز عملها دياغنوستيك. راهو دياغنوستيك وحده ما يعطيكش كل شيء، فهمت؟ ما يقول لك انت انا تغشيت شريتها اي والله عمل دياغنوستيك، لا، دياغنوستيك وحده سورتو كي يبدا سطحي راهو ما يعطيكش كل شيء. لازم يكون التشخيص هذا متعمق، ويزم يكون مبني على برشا ادله حتى بالعين، برشا ادله حتى بخلاف الرابور اللي باش تخرج من كينت الدياغنوستيك. معناها انت وحدك حتى بالعين ولا بالاستعانه بمختص ولا خبير في الميدان، هو اللي باش يلم هالادله هذه ويعطيك الصحيح. دونك كما قلنا الكيلومتراج المسجل في اكثر من كالكولاتور، ايتون دوني الكهرباء فيها بليزيور كالكولاتور. عندك زاده ساعات تشغيل المحرك بالماكينه نتاع دياغنوستيك، نجموا نعرفوا الساعات مش الكيلومتراج، نجموا نعرفوا الكيلومتراج ونجموا نعرفوا الساعات اللي خدم فيها المحرك. المسافه زاده من اونتروتيان الاخر نجموا نعرفوها. ساعات ندخلوا البوات كالكولاتور تاع البوات ولا تاع الفلتر بارتيكول، زاده كونت يساجي دون فواتور ديزل ندخلوا للكالكولاتور تاع الفلتر بارتيكول نعرفوا قداش الفلتر بارتيكول ماشي، قداش البوات ماشيه، قداش هل كومبوزونت هذوما ماشيين، باش نجموا نقارنوا مع الكيلومتراج افيشي في التابلو. وكيما قلنا دياغنوستيك هي راهي قرينه قويه، لكن ماهيش شهاده مطلقه. في علاقة بساعات تغيير المحرك، ساعات ليزور معناها اللي يخدم فيهم المحرك، ساعات يفضحوا عملية الغش. كيفاش؟ نفرضوا كهرباء عددها 100,000 كيلومتر، لكن كالكولاتور متاع المحرك مسجل 8,000 ساعة تشغيل، نقسموا كل مسافة على الساعة باش نخرجوا قداش الفيتيس. معناها لهنا إذا كان باش نعملوا 100,000 على 8,000 نخرجوا معدل سرعة سيارة حوالي 12.5 كيلومتر في الساعة. معقول أنه كهرباء تمشي 12.5 كيلومتر في الساعة؟ هي تاكسي وما تمشيش، معناها تمشي وتقف تمشي وتقف، معناها باش تلقى الفالور نتاعها 25-30 على ليميت تمشي كان في وسط الواحد. كو ديغ كهرباء معناها سيارة خاصة ولا سيارة معناها
1: الاستعمال معناها
0: اليومي ولا سيارة دو بليزونس، أنها مستحيل باش تكون عاملة 8,000 ساعة. فكل واحد باش تبدا عاملة أكثر. دوكو هذوما سي دي رابور اللي نجم يعرف بيهم التقني الكيلومتراج صحيح ولا
1: غازي. حصلنا وخذينا كهرباء الكيلومتراج بتاعي. حصلنا يظهر لي زعما حلقة واحدة
0: هذه زعما حلقة واحدة، وجستمو نحن حكينا فيه قبل، تعرضنا فيه قبل، وإن شاء الله نعودوه خاطر موضوع مهم ومهم جدا. كان حصلت باش تدخل تحت إطار القانون وتدخل تحت إطار بيع شيء به عيب خفي، فيه دي معناها دي كيفاش يقولوها، فيه فصول
1: تخصص
0: وفيه حاجات تنجم انت
1: اجراءات معينه يلزمك تقوم بها باش تنجم
0: تشابي اجراءات معينه يلزمك تقوم بها وفيه دي ديلي فيها فيه فيه برشا حاجات فيه قضايا هذا موضوع صدقني حلقه يمكن تقعد ساعه
1: وي. المهم اليوم على الاقل فهمنا لي زاستوس اللي نجموا نفيقوا بهم بلوز او موان
0: اكزاكتومون. فما حاجات اخرين كيما الاستهلاك الداخلي تو نحن حكينا على الموتور حكينا على الدياغنوستيك حكينا على حاله الكماليات السياره. فما الاستهلاك الداخلي هو اللي يوريك بالحق الكيلومتراج نتاع السياره ابو بري قداش ماشيه. مثلا انت باش تلقى جلد المقود مثلا الكوفرتور اللي تقاها ولا الغطاء اللي باش تقاها فوق الفولون اذا كان كهرباء ماشيه 300,000 جلد المقود هذاك ماهوش باش يكون في نفس الحاله وهي ماشيه 150 ولا 120. عندك لي بيدال مثلا لي بيدال دومبراياج دو فران دو داكسيليراتور لوزور نتاعهم تقام في 300,000 مثلا ولا في 250,000 باش تقاها ذايبه شويه في الاطراف تلمو استعملت وتلمو وقع استعملها كما قلت انت دوكو تقاها ذايبه تقاها ماهيش نتاع 100,000. فما مثلا الكرسي الكراسي نتاع سورتو كرسي سائق أكثر كرسي يستعمل في السيارة هو كرسي سائق. بتطلع نحن ساعات الرجال نبداو بجين وجين فيها كل لي بوتون هنا ويعمل فروتمون افيك السياج كوندكتور دونك بالعمر وبالوقت وباللوزور باش يتهرى الكرسي سورتو من البارتي اللي صار نتاعو باش كي تغزر له انت وحدك تتنجم تقيم اني سياره استعملت ل 100,000 كيلومتر او 300,000 كيلومتر يعني دو سامبل او تريبل. فما زاد الازرار توسكي اللي تخدم بهم الغاديو توسكي تخدم بهم الكليماتيزور ساعات في سيارات تقاهم فسخين يعني الحالة متاعهم تعطيك أبو بري قداش السيارة هذيك ماشية باش تنجم انت تعمل رابروشمون ما بين الكيلومتراج أفيشي وما بين الحالة متاعها. فما جمل زادة مخترة يزمك تنتبه وقت لي مثلا ما عنديش كارني دونترتيان البائع يقول لك ما عنديش كارني دونترتيان أما راهو الكيلومتراج مضمون. سامحني مضمون على شنو تلقى بيقول لك مثلا تلقى كل شيء في الدياغنوستيك كما كنا نقولوا قبيله راه الدياغنوستيك ساعات ما يعطيكش كل شيء ولا مثلا خرج الرابور زيرو ديفو يقول لك هكا زيرو ديفو معناها امورها واضحه كل شيء نو فما ماذا بيك زاد كي باش تمشي الورشه باش يفحصوا لك سياره قبل الشراء تكون الورشه هذيك متعدده الاختصاصات معناها مش كان ميكانيسيان فما نحن باغ ابي دو لونغاج يقول لك هزيتها الميكانيسيان قبل ما تشريها لا راه مش كان الميكانيسيان برك خاطر زاد فما توليه فما الالكتريسيان فما الدياغنوستيكور كيما وهذا حكيناه قبل ونعاودوه ديما على خاطر موضوع معناها نخمو ونقولوا انه يهم برشا تونسي في علاقه بشراء سياره مستعمله. كيما قلنا شنو يعمل المشتري قبل ما يخلص قبل ما يشتري سياره مستعمله يطلب رقم الهيكل معناها قبل الموعد ماذا به باش يثبت يطلب كل فواتير ووثائق الصيانه يثبت من التسلسل الزمني للكيلومتراج يعمل دياغنوستيك كامل عند خبير ويختاره هو مش البائع معنى ما يقولكش يا نهزك انا للورشه نتاعي لا تهزو للعبد اللي انت عندك فيه ثقه باش يبدا من صفك وينصحك بطريقه يعني صحيحه. تعمل فحص فني وميكانيكي وقياس البنتور لكشف الاصلاحات اذا كان فما تعرضت لحادث كبير اذا كان تعرضت كما قلنا قبل ديروتوش اذا كان باش تفهم انت شنو تاريخ السياره هذيك تكتب زاده فما حاجه مهمه تكتب الكيلومتراج المعلن عليه وقت البيع وماذا بيك تعمل كابتور اذا كان انت باش تشريها من ريزو سوسيو نعرفوا توا لي ترانزاكسيون كل 99% قاعدين يصيروا على
1: وسائل التواصل الاجتماعي
0: على ساعات على تيك توك ساعات على فيسبوك ساعات على انترنت ساعات على دي سيت معناها سبيسياليزي. ماذا بيك تعمل كابتور لكن الاعلان هذاك واللي يبدا فيه الكيلومتراج على خاطر هذيك قرينه مهمه بعد اذا كان اون كاد دو كونفلي هذيك تنجم انت تستظهر بها. وكما قلنا تحتفظ بالاعلان ذوكم ولا هذاك والرسائل اللي مثلا ما بينك وما بين البيع لي اس ام اس لي معناها لي ديسكوسيون هذوكم تخبيهم الكل لا قدر الله نحن ما نحطوش سوء النيه مي لا قدر الله باش تستحقهم هذوكم في قراءة يساعدوك باش تحمي حقك. وباش نخدم بحاجه مهمه جدا وهي نصيحة غازي لهنا نسوقها أنا للأعوان وإطارات الوكالة الفنية للنقل البري لاترواتي اللي هي سيرفيس دي مين، واللي هي أن نعرفوا اللي فما الفحص الفني الدوري إذا كان سيارة مراقل من 10 سنين عامين، إذا كان سيارة أكثر من 10 سنين تولي كل عام. علاش ما نزيدوش خانة في ورقة الفيزيت تكنيك نحطوا فيها الكيلومتراج ما تكلف شيء راهو براتيكمون ما توا معناها تبارك الله وزارة النقل عندها مهندسين في الإعلامية معناها عندهم خبرة وكبار برشا ينجموا يزيدونا الروبريك هذه في الفيزيت تكنيك باش هكاكا وأكثر من هكاكا، معناها تنجم حتى الوكالة تعرض الخدمة هذه بالفلوس مثلا ب 30 دينار ب 40 دينار يدفع المواطن اللي جاي باش يشري كهرباء يعطي رقم السيارة رقم سلسلة متاع سيارة ولا نيميرو شاسي ولا رقم اللوحة وياخذ استوريك متاع الكيلومتراج.
1: دونك هذه تسهل برشا،
0: اسمعني تتنحى بها كومبليتمون راهو الحكايه هي تتنحى بها كومبليتمون. وكنت قلتها قبل على غرار القانون نتاع استيراد السياره لكل عائله زاد قبل بعامين حكينا عليه هوني في ديوان فيم واقترحناه، ان شاء الله يسمعونا وخينا في لاترواتي ونحيوهم على المجهود اللي يقوموا به وان شاء الله نحن من حسن الى احسن
1: ان شاء الله. يا غازي يعطيك الصحه، انا من بكري هو يحكي ويعطي في ليزاستوس انا نقول لكم يزكم عندكم غازي بن صربه في حياتكم باش تنجموا ترتاحوا من الديتاي هذيا الكل ويعطيكم
0: هو ايمان في الاعلام.
1: ميرسي ميرسي يا غازي يعطيك الف صحه. هذوما ليزاستوس في علاقه بالترافيك اللي قاعد يصير بالكونتور كيلومتريك هذية فقرتنا لليوم في الجراج. الجراج سينو قايت فواياج غازي وقايت تعب
0: تعب
1: سيفية وقايت ان شاء الله ربي يسلك. ان شاء الله احنا بشيو بفواياج بالموزيكا تدسويت نسمو موزيكتنا على ديوانا فهم نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.
1: اسمعوا كل أغنياتي على ديوان أف أم. نوال الصغبي.

0: رايتو هذه نوال الزغبي توصلنا ل 11:45 دقيقة. قديش الوقت يتعدى معكم فيسا يا جماعة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا. رايتو قلت لكم نوال أنا ما رايتوش خاطر ما جاش بحذايا الاستوديو لكن حاضر معايا بالتليفون ديستيناسيون جديدة مع صديقنا الرحالة حمدي حطاب. صباح الخيرات حمدي.
1: صباح الورد صباح النور نين يعطيك الصحة ميرسي بوكو على الانتروديكسيون. على غالب الخدمة قبل لكن إن شاء الله تريد بيانتو تاو نجيب أحد كبير للي
0: أكيد أكيد.
1: اخترت ديستيناسيون مع ذلك حتى من مش قادر بحديك استوديو لكن اخترت ديستيناسيون محببة جدا في شهر سبتمبر للناس اللي مغرومة بالمسجد وللناس اللي تحب تعدي لفاكونس نتاعها خارج الأوقات الاعتيادية بسيط وتعرف فما برشا عباد تهرب لكن الاكتظاظ اللي في الفصل الصيفي جويليا وقود تبدا الناس كل كونجيات وناس كل فاكتورات دونك ابارتير من سبتمبر العباد ترجع دوبل سيونس العباد ترجع لخدمتها للريتم العادي وفما ناس وقتها تخرج كونجيات وانا بصراحه تحيه خاصه للناس اللي تنجم تخرج كونجيات في سبتمبر على خاطر متعه اخرى مش نقول لك علاش توجه اليوم باش تكون 80 كيلومتر على تونس العاصمه
0: اوكي
1: اول نقطه من ولايه سوسه هي للي ما يعرف نقولوا بوفيشة شرط الصندوم راو يقول لك راي تابع ولاية نابل على خاطر هي الأشهر نقطة في الحمامات الجنوبية لكن رأيي لا نحب نصلح المعلومة راو شرط الصندوم يتبع بوفيشة وبوفيشة تابع ولاية سوسة دونك أول شرط أول نقطة التقاء بين ولاية سوسة ولاية نابل هو شط السلوم واحد من أحسن الشطوط في الخط ذاك يعني نحكي بعد ما نخرج من خليج الحمامات نلقاو رواحنا السلوم ومنه هو نبدأ ماشيين حتى الهرق اللي سيدي بعليه واحنا ماشيين لسوسة دونك شخصية شط السلوم إنه ما فماش غطاء نباتي طول الابيتوال نحكي على بلايس يكون فيهم غطاء نباتي يكون فيهم رمل وشط تنجم تخيم فيهم وتنجم تعمل فيهم ديزاكتيفيتي وسط النهار ميزا بار السباحة شط السلوم ليه شط السلوم راو الغطاء النباتي بتاعه الكل الخلفة ونبتة الثمار يعني ما فماش غطاء نباتي عالي يعني ما فماش ظل هذا علاش نوصي للناس اللي ناوي تمشي شط السلوم الباراسول حاجة أكيدة وأكيدة جدا شط السلوم معروف حاجة أخرى ديما موجود فيها هواء والهواء مش من الهواء اللي يقلق يعني المصطفين لا لكن الهواء هذايا يسمح واني عمل الصيد نتاع الاسماك يكون يعني قولوا احنا العبيد اللي تصطاد غادي فما برشا مس معروف شط السلوم بالمس في الحوت يعني سبحان الله واحد مشطوط اللي حتى يمشي دي بيتون في المصيد يلقى حظه معه وتعرف مش تبدا غرام جديد أي. لازم ضربه الحظ الاولى اللي تخليك تكبش فيه الغرام هذاك
0: دونك البلاصه هذه هي الديستيناسيون الاولانيه نتاع اللي مغرومين بالمصيد في اولى تجاربهم
1: دونك الناس اللي ناويه يحب يبلي شكون بالمصيد يهزوا للسلوم نحكيك من الاخر اذا كان حبيت شكون تغرموا باش يقعد معاك سبحان الله فما واحد يقول لك صاحبي ديما يهزني للقهوه فما شكون يحب يهز صاحبه للبحر باش يغرموا بالمصيد صحيح كرسي تقعد بالاربع خمسة سوايع وما فماش مس باش تقلق وتفد منه الغرام هذاك دونك ننصح العباد اذا كان عندك شكون تحب تغرمه بالمصيد تهزه بشط السلوم شط السلوم واحده من الوجهات المتعارف عليه في الجمهورية التونسية الكل اللي فيه غطسة راس العام تصير في 31/12 فإلا واحد جانفي من كل عام معروف شط السلوم يجيو عباد فما دي كومبيتيسيون تاع مصير قاعدين يصيروا فما دي فورماسيون في المصير قاعدين يصيروا في شط السلوم فما عباد تجي من برا بذمة لي كومبيتيسيون تاع المصير والعباد هذه تشارك في غطسة راس العام في السلوم ديجا هما يمين متعارف عليه يقول تعمل غطسة في السلوم راس العام وتتعدى تعمل صحف البلاد في وسط البلاد في بوفيشة هذه حاجة معروفة وكل عام قاعدة تصير ديجا الناس كل عام قاعدة تجي تعمل غطسة في شط السلوم شط السلوم زاد راهو فيه مركز تخييم وسياس تبع الدولة للناس اللي عندها جروبات صغار وإلا عائلات صغيرة وعندهم كهرباء تسمح وإنهم يخيموا ينجموا يمشوا لمركز الاستياف والتخييم بالسلوم فما بلاصة وين تحط كهربتك فما الأساسيات كما دورة المياه والأدويش موجودين والتسعيرة كما تعرف حاجة تابعة الدولة أسلام رمزية لكن الباركينج بتاع شط السلوم كما قلت لو ما فماش غطاء نباتي مش تلقى ضمن الكهربتك والباركينج يعني كما اللي باركينج اللي عدينيهم صيف السنة الكل ما فماش فريم عندك ما تخلص تحط كهربتك المشي صحيح ما بين الباركينج والبحر ما بعيدة شوية راني معناها نحكي على 150 متر بلوز موا بشرط روحك في شط الرملة نتاعه بيضة العمق نتاعه من أول أمتار باش يكون غارق وهذا نصب نفسي العباد اللي باش تهز صغارها ردوا بالنا لو شط السلوم معروف علاش أنا قلت لك المصيد فيه كبير شط السلوم معروف اللي أكل الوديان اللي نقولوا احنا فما الويد الأول والويد الثاني في الحرب شط السلوم الويد الأولاني على الحرف نتاع الحرب يعني حتى 2-3 متر تلقى بروفوندور يعني الناس اللي ناوية تمشي باش تهز صغارها ماذا بينا نردوا بالنا أهم حاجة نوصي عليها اللي شنو برير راني تقدم وصيت في السماء وباقي فما ديزانسيدون يصيروا ماذا بينا لي شومبرير ما نهزوش معانا كسو سؤال شط السلوم ولا لغيره بالطبيعة فما السباحة منقذين موجودين لكن كما تعرف يعني مين تعرف الناس الكل راهو التركير من 1 سبتمبر وعاش فما السباحة منقذين يعني في توفى سيزون دونك ماذا بينا هذوما شواطئ محروسة في الصيف وإذا كان هما محروسة في الصيف وموجودة فيها السباحة منقذين يعني السباحة فيها تنجم تعوم ومسموح بالسباحة فيها لكن كي نخرجوا من السيزون وليو نردوا بالنا والحذر واجب أكثر لأنه ما فماش سباحة منقذين باش يكونوا متواجدين.
0: واضح
1: هي الوجهة نتاعي كانت اليوم شط السلوم حاجة بربي يمين باش نوصي عليها وأنا قبل ما نحكي على ديستيناسيون ديما نعمل ميزاجور نعرف السلوم ولا الناس اللي تسمع فيا من السلوم من قرية السلوم ومن شط السلوم نحب نحييهم نعرف اللي البلاصة عانات العوام الأخرى من مشكلة نتاع التلوث نتاع الواد اللي موجود غاديكا في شط السلوم واللي الأهالي غاديكا حاولوا في عديد وعديد المرات أنهم يوصلوا صوتهم أنا باش نعاونهم باش يوصلوا صوتهم مشكلة التلوث في شط السلوم راهي مازالت قائمة والواد راهو مازال يسبب مشكلة للمصطفين عرفت علاش العباد اللي تسمع فيا ما نعاونش نحاولوا ما نعاوموش قريب الواد الواد على اليسار قد ما نمشيو على اليمين باهي وفما مشكلة جديدة ظهرت واللي هي السنة ريتت فتيك موت في الشطوط الكل رأي مشكلة الوسخ اللي تخليه العباد يا ناس اللي تسمعوا فيها يهديكم ربي نعبطوا البحر ونتمتعوا وهذه نعمة من عند ربي وبخوراتنا الكل مديانين ماذا بينا ما نخرجوا من الشط كما نهزوا كوبالتنا معنا
0: للأسف ما زلنا لليوم نقولوا في المساج هذية يا حمدي وما زالت الناس تخلي في شطوط مسخة العقلية هذية يلزمها تتغير على خاطر هك قاعد تراه وتابع يا حمدي التغيرات المناخية واللي قاعد صاير في كوكب الأرض بسبب التلوث اللي متسبب فيه الإنسان فمهم جدا أنه كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته في علاقة بالحفاظ على شطوطنا المزينة يعطيك ألف صحة صديقنا حمدي حطاب على الديستيناسيون المزيانة هذية دونك للناس اللي ما زالت ما خرجتش كونجيات للناس اللي تستنى كونجياتها في سبتمبر قل لك علاش خارج أنا في سيونس يونيك خليني في الدوبل سيونس وما نربح نهير كامل نمشي نتفرها دونك هذوما اللي ديستيناسيون جايين أوكي يمشيوا مع جماعة الكونجيات متاع سبتمبر احنا مازلنا مكملين بالموزيكا معاكم على ديونا فهم صوتكم

0: فايبس
1: مر فايبس. موعدنا ان شاء الله باش يكون معكم غدوه يا جماعه وفي الوقت. نعم تحياتنا ليكم كل الناس اللي تابعونا من العشرة متاع الصباح. تلقوا كل الفقرات متاعنا على الانستغرام فيسبوك تيك توك ديونا فهم. تحيه للفريق الكل، ناديه بالحاج في الاخراج، امونة شابي في الاخراج الرقمي، بعد شويه صديقتنا هدى الورغمي تقدم لكم برنامج منك نسمع، موعدكم مع الاخبار مع زميلتنا اميره مقني، وانا نقول لكم نتلقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت من العشرة حتى نص النهار. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز منتصف النهار ديوان اف ام عسلمة. مؤسسة فيدا تعلن عن تمديد في أجل قبول ملفات جرح الثورة المعنيين بالانتفاع بالجراية التكميلية وذلك إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي حرصا على تمكين كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأعوان القارين والذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا من استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية. وأفادت المؤسسة بأن التمديد يهدف إلى استكمال عملية حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. الأستاذ والباحث بمركز البحوث والتكنولوجيا المياه حمزة الفيل يحذر من الإفراط في استهلاك المياه التي تتم تحليتها منزليا وإزالة الأملاح منها بشكل شبه كامل، وذلك في ظل لجوء عدد من العائلات إلى وحدات تحلية منزلية للتخلص من الشوائب والملوحة الموجودة في مياه الحنفية. وأوضح الباحث أن عملية التحلية قد تؤدي إلى الحصول على مياه منزوحة من الأملاح أو تحتوي على نسبة ضعيفة جدا منها، مشيرا إلى الاستهلاك المتوسط لهذا النوع من المياه قد يكون مضرا بصحة المواطن على المدى المتوسط أو البعيد.
3: كل المواصفات معناها ضمن المواصفات التونسي يفوت جرام في اللتر يتبع غير مقبول من ناحية التعرض. هنا الناس مشاو اللي قاعد مستعمل اللي يسميوها الفيلتر، هو مش فيلتر، هو وحدة تحلية منزلية فيها دي فيلتر باش ينحي الأملاح، ينحي تاع الشوائب وينحي الكلور وينحي كل شيء. والمرحلة الثانية يعني فما مضخة صغيرة، بعد مضخة صغيرة تعطي ضغط تقريبا 5-6 بار باش تنحي يتعدى على الأغشية. الأغشية القب نتاعهم لي بور صغير ياسر معناها تشد تخلي كان الماء يتعدى وتشد الأملاح. الفيلتر هذا اللي يسمى أوسموزار ينحي الأملاح، هو ينحي تقريب 90% حتى 95% من الأملاح. يولي الماء المنتج، يولي الماء المحلي منزوع من الأملاح أو ضعيف من الأملاح. احنا المواصفات في تونس يلزم الماء يكون فيه أقل شيء 0.2 غرام في اللتر، الماء المحلي يكون فيه 0.1 على 0.05، وبالتالي نسميوها مياه منزوعة. من المياه المنزوعة من الأملاح هي مضرة مش على المدى القصير، يا على المدى المتوسط يا على المدى البعيد. علاش؟ خاطر الماء معاش فيها ملاح، وفهم حتى الدراسات تقولك يولي الكالسيوم يخرج من الدم يمشي للماء.
2: ديوان والخدمات الجامعية للشمال يدعو طلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس سالين بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجا بن زرت سليانة زغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي للدخول انطلاقا من اليوم الخميس إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد ديوان في بلاغ له نشر على صفحته الرسمية بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا، بأن العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكل، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. وفي ظل عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع طهران، أعلن ترامب في منشور على منصته أن عن أقوى عملية اقتصادية تم شنها على الإطلاق ضد أي دولة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدافي منك، نسمع إلى اللقاء.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين. موعدنا اليومي باثنين للجمعة في المجازين داكتواليتي، شنو اخبار التوانسة، شنو هي مشاغلهم، شنو المواضيع اللي كانت تلايون خلال 24 ساعة اللي تعدات. نحكيو في المواضيع هذه الكل كالعادة. تحية لكل مستعملي طريق طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم ان شاء الله سالمين غنمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في العمل، ربي يعينكم. الناس اللي تسمع فينا في الدار ان شاء الله نكونوا مونسينكم، والجالية التونسية اللي تبع فينا بالخارج كالعادة تحية للجميع. مرحبا لو سهل لا تتابعونا عشان اليوتيوب بتاعنا للديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على الديوان اف ام. مرحبا اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لي فريكونس الكل بالشمال للجنوب. شنو باش نحكيوا اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا توت شويتا
0: لغكاب.
1: تعرض حصان للضرب بطريقة وحشية تسبب في كسور خطيرة وأصبح عاجزا عن الحركة بعد شجار بين جارين. موضوعنا في ماكس بارتاج. بعد أن تم تنصيبه رسميا، ما المطلوب من المجلس الأعلى للتربية؟ موضوعنا في الأكتو دو جور مع نائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمودية. أثار جدلا واسعا، هل تمت الدعوة لتأجيل تغليف عراجين التمور؟ موضوعنا في ميديتور. زيادة ب 450 مليم في الكيلوغرام في سعر الدواجن، نحكيه في الموضوع في ديكريبتاج مع الغرفة الوطنية لتجار اللحوم البيضاء بالتفصيل. إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات، فما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في إيكوويب. العودة المدرسية على الأبواب وجدل يرافق حركة النقل، جامعة التعليم ضيفتنا في إنبوكس. نحكي على 5 سنوات دون مياه، أزمة متواصلة في بومفتاح من ولاية الكيف. موضوعنا في لوشيف خدجوخة.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، نادر بن شيدة في الإخراج الرقمي، كوتي ديجيتال ضحى السويسي في استقبال تليفوناتكم، مريم المسمودي، سعيد زواري في الأعداد، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و17 دقيقة على موجاتنا، متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين. فيديو راجع على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض حصان للضرب بطريقة وحشية، تسبب في كسور خطيرة وجعل الحصان عاجزا عن الحركة. الحكاية صارت في ولاية القيروان. شنية تفاصيلها مع للمن وجمعية الرحمة لرفق بالحيوان، رفعت قضية في الغرض، إن شاء الله تحصلوا على المحامي يكون حاضر معنا في المباشر باش يعطينا أكثر تفاصيل والتفاصيل القانونية لهذا الملف. قبل هذا نمشي ونحكي مع صاحب هذا الحصان على شنو اللي صار، شنية الموضوع، شنية الحكاية، شنو التفاصيل. يلا تتشويتا.
0: ماكس بختاش
1: سي محمد عز الدين ضيفنا في المباشر، مرحبا أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: شكرا، مرحبا يا سي محمد. الحصان والتصويرة اللي شفناها والوضعية بتاع الحصان هذايا اللي أصبح عاجز عن الحركة، شنو اللي صار بالضبط؟
2: يا أختي والله ما نعرف الحادثة. سارت نهار 8 أوت ليلة اللي صباح لحد نهار السبت في الليل.
1: أي
2: ونطول في أرض خال أمي، كل شيء خال أمي.
1: أي
2: وعندنا جيران هذم اللي سببوا في الحالة متاع الحصان، وكل شيء عنده مفرس.
1: اي
2: عندها غضب وكل شيء، راين الحصان هذا يروحوا بالغضب نتاعهم ويرجع الشيخ في مخه كيف الغضب راين الحصان، قال لي على الحصان نتاعي يهز بحذا الدار نتاعي.
1: ما فهمتكش بشوية سي محمد. ضربة قلت لي اللي حصان موجود في ارض خال امك هكا، وحصانك هو ولا
2: يعني عم حصان
1: حصانك تخدم عليه؟

0: يما هو فيها النجم فيها أرض فيها النجم قولي خليه يفرح نقول
1: آه فعلا هاي
0: عندما جيران هذا ما عندما فرش عندها غضو
1: عندها شنو
0: عندها حصان نقول نحن عندها غضو صغير
1: هاي ولدها معنت
0: هي ولد الفرس هذه رايم الحصان متاعي رايم الحصان متاعي
1: ديما يجيه معنت
0: ديما يجيه والله الفرس كما اللي جيت نطول فيه ولا يجيه نقول نحن قبل كما يشوفوش نجيشو عندهم واحد عندهم واحد بكوش هذا اسمه ناجي
1: ما غير ما نسميه الأسامي ما غير أسامي قل لي
0: واضح المفيد تخطر له في مخه يحب يشير واحد الغضوين بتاعه ويقلع لي على الحصان بتاعه يهزوا بحضة دارهم يسكر على فرسهم الغضوين بتاعه مشد الحصان هذا خطرت له في مخه في الساق بتاعه اليسار المفيد كسره مشيت سبحة
1: حد يضرب فيه معنات
0: ايه ضربوا على الساق بتاعه اليسار مكسر هالو في زوز
1: يا لطيف يا رب يا لطيف ايش ني سبب اللي خليه يعمل هك
0: مشيت سبحة لحد على الاساس عنا سوق اسبوعي اللي هو متسمي سوق لدي باش نجيب في الحصين هذا ما شركب عليه في كوري كان يجيب عليه في شوي بالليع وقضي على الدار المفيد طب بلاسة ما لقيتوش في البلاسة من بيته فهمشيت نجي في أرض جيرين قلت على الأساس مثلا يمكن تمرس فجئية ملسم تعليه الربتين اخلطت للبلاسة جيت نشوف في الحصان عطانا عطاك الله ريزي نسارك جيت ندلدل فيها نلقاها تمشي يجي اعتبار إنسان في درجاحة خليت الحصان وروحت طلبت العمدة يا عمدة قلت له رئيس سيرها ما توقع توقع توقع من لما رجال لي يا أخي ليه كان انظرت له ولا ما انظرت له ما عندي باش ننفع كما فر برا خرج له بيتري
1: هاي
0: نسمع فيه أختي
1: نسمع فيك هاي
0: قال لي خرج له بيتري يشوفوا البيتري كان في حل في حل ما فيش حل هم الحاكم قدامك إشكال القانون يخذ لك حق كان مشيت خرج له بيتري البيتري من اللي جاء شافه عايد قال لي هذا على السياق مضروبة في زوز مكسر العظام في زوز قال لي يقول الحصار ما تجبرش العظام ممتاز ونقولوا نحن كل جزيز قال لي ما تجبرش الخيالي بصفة عامة قال لي ما تجبرش الحل الوحيد قال لي الحل بتاعه الوحيد تصرف البطوار بيع المفيد قال لي لو الحصان قد ما يمشي نهار قد ما نقولوا نحن يمشي يعدل
1: معناتها ما يتجبرش ما تزمو تذبح
0: ما هي يعطيك الصحة ما يجبرش قال لك الخيال بصفة عامة ما يجبرش عظمه كذيز وهو خرج اللحظة ذيك لحظة الساعة ما خرجش لحظة ما ينزل في أول بداية في النهار
1: هاي
0: مشيت على جماعة الحرس قلت لهم رئيس السيرة ما تقعد تقعد عندي جاري مثلا هز الغضي بتاعه ملصي على الحصان بتاعي ربطه بحضر الدار بتاعهم وكسروا يعني علمت العمدة ومشيت جبته بيتري البيتري قالوا قالوا المفيد سجلت اسم السيد هذا وتعديت المفيد دبرت النومر بتاع الجمعية بتاع رفق بالحيوان كلم تبعت لها الفيديوهات بتاع الحصان وبعت لها اسم بالكامل وبعت لها اسم الجماعة اللي هزلوا الحصان الدار اللي هزلوا الحصان وكسروه
1: اي
0: اتعرفت عمتي محامي الشيخ حمد المغربي هو اللي قام بالقضية
1: اي
0: الى هيك الله يا اختي هو ركابي هو رجلي نجيب عليه نبدل عليه في دبوس يا جاز نجيب عليه في نحش عليه في سنين يهز عليه في يوم ما تدب في جريجة خلاني حتى اسمع يقول لك خلاك حتى بيقول لا عليش ونحن جايين في بلاصه ما
1: معناها لا شجار لا تعاركتوا لا صار حتى شيء معناتها
0: ما ثم عارك ولا ثم حتى شيء ولو فرضنا نكونوا متعاركين
1: هي
0: مسارين كيفاش تتعارك يا خويا جاك حصان تغز تغز وتربت ونحن بلغتنا قربتوا جيو ليها ما تعكيش
1: فلا مش تضربوا بالطريقه هذيا معناتها اي
0: ايش كي مولاه قوم عليه علاش هو بس ما عندوش حتى اي ذنب
1: غدا معناتها اليوم حصانك خسرته شنو قررت باش تعمل باش تعديه للذبح معناتها كيما قال لك البيطري ولا شنو بالضبط؟
0: هو بالنسبه عدم شيء انا بعث لك الفيديو نتاعو مع المسات انا بعث لك الفيديو نتاعو تشوفي خرج العظام
1: فوالا احنا نشوفوا فيه الفيديو معناتها توينسه الكل قاعده تتفرج في الفيديو معناتها في المباشر ما نجم نقول لك حتى شيء معناتها كان معناتها الحاجات هذوما لازم القانون يطبق بحذافيره على الناس هذوما باش يكونوا عبره لغيرهم شو ذنبه حيوان بالطريقه هذيا نعتديو عليه والاعتداءات قاعدين نشوفوا فيها كل نهار قاعده تزيد كل مره معناتها مواطن يهبط شو اللي صار مره فاتت شفنا شو صار في حصان في كلب في قط في كل حاجه كل مره تكون معناتها الاعتداء يكون اكثر وحشيه ان شاء الله القوانين تطبق بصرامه ضد الناس هذوما وتكون فما قوانين جديده ويتفعل القانون ولا مقترح القانون القانوني موجود في البرلمان باش نشددوا اكثر العقوبات على الناس اللي قاعده تتجاوز فما قضايا مرفوعه في الغرض هكا ولا لا من قبل الاستاذ متطوع هو الاستاذ حامد المغربي رفع قضيه في الموضوع هذايا لفائده جمعيه الرحمه للرفق بالحيوان نتابعوا ان شاء الله مجريات القضيه هذايا شكرا سي محمد عز الدين نعرفوا علاقه الانسان بالحصان معناتها علاقه نوبل برشا والحصان حيوان

0: نوبل ونعرفه معناتها ما نجمش نعلق الحقيقة على الموضوع وعلى تفاصيله، لأنه الحقيقة أي تعليق مش نقوله ما عنده ما يعوض وما عنده ما يزيد للراجل هذايا واللي صار للحصان هذايا والنتائج اللي وصلنا لها. نص نهار و 25 دقيقة على موجاتنا،
1: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلامة
2: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
7: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا أهلا وسهلا. المجلس الأعلى للتربية الذي طال انتظاره أخيرا تم تنصيب الرسمي لهذا المجلس، تعيين كاتب عام على رأس هذا المجلس. جدل الحقيقة على مستوى التعيينات، أثارته التعيينات على رأس المجلس هذا، ربما نسينا شوية حتى المهام الموكولة وشنو الدور نتاع المجلس هذا وشنو المطلوب من هذا المجلس، وركزنا أكثر على الأشخاص اللي موجودين على رأس هذا المجلس. مش نحكيه على الأولويات، هو دكتور كان في الجامعة التونسية، اليوم هو نائب في البرلمان، باش نمشيه لصفته الأكاديمية وباش نحكيه على خبرته في المجال هذايا، باش نتحدثه معاه على خاصة معناتها شنو ينتظر إصلاح المنظومة التربوية اليوم في بلادنا، شنو الأولويات اللي ننتظروها من المجلس هذايا. باش نحكيه زاد على الدور الرقابي للبرلمان في هذا الإطار. نستقبل ضيفنا، نحكيه معاه توت شويتا.
0: لاكتو دي جور،
1: النائب بالبرلمان دكتور صابر المسمودي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: اهلا مرحبا، تحياتي وتحيه لكل المستمعات ومستمعي ديوان فم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا. ظهر لي الجدل غطى على تنصيب هذا المجلس او التركيبه نتاع هذا المجلس، الجدل حول الاسماء هو الذي طفى اكثر على لي ريزو سوسيو خلال الايام القليله الماضيه بعد الاعلان على الوزير الاسبق محمد البغديري على راس كعلى ككاتب عام لهذا المجلس. يا صابر المسمودي،
2: اي الحقيقه وانا مش نمشي من نفس المنحة انت اللي تو في التقديم نتاعك اللي قلت معناتها ثم الجدل الكبير معناتها على التعيينات، ويمكن هذا طغى على المهام وعلى برشا حاجات اللي يجم يقدمها المجلس على التربيه. هو بتدخل للتفكير قبل حتى للمواطنين باش احنا نكونوا اكثر في جانب الافاده. المجلس اعلى للتربيه اللي هو موكول لي حسب نص الدستور الفصل 135، بدا الراي معناتها في الخطط الوطنيه الكبرى في مجال التربيه والتعليم والبحث العلمي مهم جدا، والتكوين المهني وافاق التشغيل. دونك الحقيقه معناتها مهام واسعه للمجلس هذايا، وفي اعتقادي معناتها زاد كيف انه اليوم معناتها جد مهم المجلس الاعلى للتربيه، انه اليوم احنا في حاجه المؤسسه تستغل بشكل افقي متكامل. يمكن انا كي تتوجه لي كمنسوب لوزاره التعليم العالي نحكي اكثر على الوزاره على التعليم العالي، نحكي اكثر على البحث العلمي، ومنسوب وزاره التربيه يحكي اكثر على البرامج على التوقيت المدرسي و لكن احنا اليوم في حاجه معناتها انه عندنا مؤسسه تشتغل بشكل افقي ومتكامل، وهذه اهميه المجلس الاعلى للتربيه. انا يمكن عملت حتى تدوينه باش نثبت الاشياء، انا يمكن نتفهم من جانب انه لاهميه المؤسسه هذه العديد ما أنت كان يمكن ينظر لنفسه كمخول له من الكفاءة أن يكون في المجلس الأعلى للتربية، رغم ما شفت الحقيقة في بعض في الكثير، هو مش حتى في البعض، عديد من التدوينات الحقيقة ما أنت تدوينات لا ترتقي للناس، وإحنا نحكي على المجلس هذا المجلس الأعلى للتربية. لكن أنا حبيت نذكر أنه راهو الجميع مش يجد نفسه في المجلس هذايا، الخطر المجلس هذايا الهيئة معناتها اللي هي ممثلة، هما معناتها ممثلين للوزارة، عندنا السيد الكاتب العام اللي هو ممثل رئيس الجمهورية واللي هو المشرف على المؤسسة هذه، عندنا الهيئة اللي هي معناتها متكونة من 7 أعضاء وكل منهم يمثل وزارته. دونك الأكيد إنه كان ثم معناتها تشاور لاختيار الأسماء، والحقيقة معناتها على الأقل نعرف بعض الأسماء معناتها عن قريب، نعرف مدى معناتها خبرتها في هذا المجال. لكن الأهم اليوم
1: أنت حكيت على الأسماء وقلت نعرف بعض الأسماء ونعرف الخبرة متاعها، هل الأسماء مهمة ساعة ولا غير مهمة؟ كي نحكيه على مهمة إبداء الرأي في الإصلاح متاع المنظومة التربوية، يهمونا الأشخاص وأسماءهم وشكون هما وشنو كانوا يخدموا ومنين جايين، وإلا بقدر ما نمشيوا إلى باقي التركيبة متاع هذا المجلس؟
2: أكيد يزمنا نمشيوا لباقي التركيبة، على خطر يزمنا نعرفوا أنه أول حاجة المجلس الأعلى للتربية وهذا جد مهم فيه هيئة الخبراء. دونك هذه هذه الهيئة اللي هي مش تحدد هي ومش تنظر في استراتيجيات الكبرى واللي هي متكونة
1: هي اللي مش تطلع نقوله معناته
2: هي معناتها هي هي هي هي اللي مشيوك لها أن وضع الاستراتيجيات على مستوى الاستراتيجيات هو من مشمولات هيئة الخبراء اللي هي متكونة من 14 عضو هذه النقطة الأولى اللي هي معناتها متعهد لها خاصة معناتها الدراسات والسياسات والبرامج والخطط هذه الهيئة الأولى معناتها للمجلس الأعلى للتربية
1: معناها السيد محمد علي البغديري مش هو الذي سيضع الخطوط العريضة لإصلاح المنظومة التربوية فما هيئة متاع خبراء ستوكل لها معناتها هذه المهمة يعني
2: والحقيقة مازال أخت هدى الحقيقة مازال معناتها أنه نختصر معناتها مجلس
1: في شخص
2: الأعلى للتربية في شخص الحقيقة هذا معناتها لا يستقيم خاطر أنا توا مازال وأنا توا بدينا معناتها بدينا بال بال بال بال بالهيئة الخبراء اللي هي متكونة من 14 عضو اللي هي كما قلنا هذه مش تكون بصفة معناتها قائمة الذات عندنا زاد هيئة التقييم هذه معناتها هذه اللي هي مش يعرض لها معناتها كل معناتها كل المشاريع ما ستعرض الهيئة هذه الهيئة الثانية اللي هي تتكون من من من من تسعة أعضاء على ما تسعة أعضاء واللي هي معناتها مش تتكفل خاصة بتقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية معناتها المتعلقة بالمجلس أضف إلى ذلك لم ننتهي راه ما زلنا معناتها المجلس الأعلى للتربية المجلس الأعلى للتربية عنده الحق في إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في وهذا يدل هذا الفصل 6 8 جزء باش
1: نتبع
2: قدامي ولا المتخصصة للنظر في مسائل محددة ترفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا معناتها اليوم بخلاف الهيئة العليا بخلاف هيئة الخبراء بخلاف هيئة التقييم فما إمكانية لإحداث لجان دائمة وإلا لجان مؤقتة وإلا كيف فرق عمل متخصصة في علاقة بمسألة معينة معناتها الجميع مش يلقى روحه في المجلس الأعلى للتربية أضف إلى ذلك راه المجلس الأعلى للتربية ما هوش مش يخدم معناتها بمعزل عن مجموعة الوزارات والهيكل نتاعها والمختصين نتاعها معناتها لهنا معناتها مش المجلس الأعلى للتربية مش يبقى يخدم ومعناتها مش نلغيه مثلا في وزارة التربية إدارة البرامج والتكوين مثلا إدارة العامة للبرامج والتكوين ولا الإدارات العامة معناتها في وزارة التعليم العالي ولا في وزارة الشباب والرياضة معناتها المجلس هذايا مش يخدم في تنسيق تام أكيد مع
1: هيكل الدولة البقية معناتها الموجودين
2: مختلف الهيكل الدولة على مستوى الوظيفة العمومية وهذاك علاش انا قلت زاد مهم ان الوزارات تختار ممثليها جد مهم على خاطر اليوم راهو ثم تنسيق اكيد ضروري يجب يكون موجود ما بين المجلس الاعلى للتربيه ومختلف الهياكل نتاعو والهياكل على مستوى الوظيفه التنفيذيه لهنا نحكي مختلف الوزارات بالاضافه راهو انه ماهوش كان الحكومه تشتغل على المسائل هذه راهو مجلس النواب اليوم مطروح عليه عدة مقترحات قوانين في على مستوى لجنة التربية واحنا كنا معناتها منذ سنة 2023 قدمنا تصور ليجم يكون معناتها أشمل تصور في إصلاح منظومة التعليم العالي الخاص واللي هو معناتها تقدم معناتها في دراسته باللجنة وتقدم معناتها في يوم أكاديمي لكن لليوم وهذا منذ أكثر من سنة لليوم ارتأينا انه اليوم ما نجموش ما نقدموش الا وهذا معناته باحساسنا باهميه المجلس هذا انه ننتظر اليوم في ارساء المجلس هذا لعرض هالمقترح هذا على المجلس الاعلى للتربيه
1: معناتها اليوم كسلطه تشريعيه او كوظيفه تشريعيه في اطار دوركم الرقابي ايضا باش تقدموا جمله من مقترحات القوانين للمساهمه في اصلاح المنظومه التربويه
2: هو عندنا جانب اول وجانب ثاني عندنا جانب تشريعي
1: وجانب رقابي
2: ولا عندنا جانب تشريعي والحقيقه ثم العديد من المقترحات واللجنه المختصه على مستوى مجلس النواب عقدت عدة جلسات وكان ثم حتى اجتهاد لجمع بعض المقترحات مع بعضها باش يكون على خطر احنا على وعي اليوم مرة اخرى انه راهو ثم ما يجمش يكون اصلاح معناتها في نقطة ليس في اخرى. دونك لازم يكون ثم تصور اشمل, يكون ثم نقاش. دونك المجلس اليوم تقدم في مناقشة معناتها البعض من المقترحات هذه في انتظار كما قلنا معناتها رسائل المجلس الأعلى للتربية, والأكيد معناتها أي مقترح قانون معناتها قبل عرضه على الجلسة العامة مش يتعرض للنقاش ولإبداء الرأي من المجلس الأعلى للتربية. فالحقيقة يلزمنا اليوم في اعتقادي الكل يكونوا على وعي أنه راهو بعيدا عن المسؤوليات الحقيقة معناتها الظرفية, راهو اليوم نحن أمام مشروع كبير. نتفق جميعا على أنه اليوم يجب يكون عندنا مؤسسة كما قلت أنا تنظر بشكل أفقي ومتكامل. ما يجبش يكون الإصلاح معناته كل في في في في اختصاصه ولا في في في في في معزل عن البقيره. واليوم
1: انت استبقت سؤالي, انا مش اسالك مالك, انت كنت دكتور في الجامعه التونسيه قبل ما تمشي للمهام البرلمانيه الجديده, اصلاح المنظومه التربويه في بلادنا اليوم هل انه لازمنا نركز على كل مرحله وحدها, ولا الاصلاح لازم يكون كلي, نبداو من التعليم العالي ولا نبداو من المرحله ما قبل الابتدائي, ولا شنو بالضبط معناتها كيف يمكن اصلاح المنظومه التربويه, التفكير كيف لازم ومعناتها يصير
2: الحقيقة ما يجب يكون كان متكامل. اليوم معناتها ما نجموش نحكي على الجامعة وعلى التشغيلية بدون أنه نعدو إنسان سوي قادر أنه اليوم معناتها يتقدم لسوق الشغل, قادر أنه يستوعب معناتها أنه موجود. ما نجموش الحقيقة اليوم نحكيو على التعليم العالي بمعزل عن التكوين المهني. ما نجموش اليوم الإشكال الكبير اللي عنا, رانا عنا مسارات معناتها اليوم نحكيو على التكوين على المدارس التقنية في وزارة التربية, ونحكيو على تكوين مهني في وزارة التكوين والتشغيل, في حين انه بعض المسارات هي عبارة على تكوين مهني موجود على مستوى وزارة التربية, ومسارات اخرى هي معناتها مسارات تقنية. فالحقيقة هذا الكل يجب يكون يتحدث على الطاولة, نعرف احنا وين نحبوا نوصلوا, وهذا ما يجب يكون كان من البدايه الحقيقه. وهذا علاش احنا ناكدوا مره اخرى على اهميه المجلس الاعلى للتربيه في في كما قلنا في النظره المتكامله والافقيه اللي مش قدمها.
1: فوالا هذا هو معناتها, ان شاء الله نشوفوا تعليمنا يتصلح, ان شاء الله نشوفوا تعليمنا يواكب سوق الشغل, ان شاء الله نشوفوا تعليمنا اليوم يضاهي اقوى تعليم موجود في العالم.
2: نشوفوا البحث العلمي تاعنا اكيد يعني من النقاط اللي اكدت عليها وهي راهي موجوده في الفصل 135. نشوفوا البحث العلمي تاعنا من يقدم
1: شو اللي ينقص البحث العلمي تاعنا, شو اللي ينقص عندنا برشا بحوث علميه اليوم موجوده في رفوف الجامعات التونسيه.
2: شو هذه كلمة المفتاح اللي قلتها انت قلت اليوم عندنا برشا بحوث جامعية موجودة على الرفوف. احنا اليوم ما نحبوش بحوث جامعية موجودة على الرفوف, نحب بحوث جامعية موجودة في الاقتصاد التونسي, وهذه مرتبطة بعقلية كاملة انك تحضر. وهذا تحكي انت قبيلة هذه من المدرسة, هذه يتعلم هذا المدرسة يتعلم التخمين وكيفاش معناتها البحث العلمي ينخرط معناتها في الاقتصاد نتاعنا. هذه ثقافة كاملة, هذه ثقافة كاملة يقع الأعداد لها منذ معناتها صغر السنين, منذ البدايات في في في المعاهد معناتها. وشفت أنت في في في العديد من الدول الزيارات والتكوين اللي يصير بالتنسيق معناتها في المدارس مع مع مع, مع الجامعات, الزيارات اللي يقوموا بها التلامذة معناتها. الحقيقة ثم مجهود كبير, وما نحبش نختصره يمكن اليوم في بعض الكلمات, خاطر يمكن كل واحد يشوف من جانب, ويمكن كل شخص يشوف من زاوية معناتها أقرب له. الأكيد ما ثماش هيك النظرة الشمولية, والأكيد أنه المجلس الأعلى للتربية مرة أخرى مش يكون معناتها الحاضنة اللي مش تحتضن أنا في اعتقادي الجميع. وهذا لهنا نجي لدورنا الرقابي. احنا اليوم معناتها عندنا نص قانون يقول راهو المجلس الأعلى للتربية راهو فما إمكانية تحديث لجان دائمة, راهو المجلس الأعلى للتربية راهو يجمع
1: هذاك. علاش انت قلت سيتسع للجميع معناتها هذا المجلس
2: هذا وهنا يجي دورنا الرقابي. اذا نحسوا احنا في كمجلس نواب او كأعضاء مجلس نواب شعب انه هل المجلس هذايا مش يكون منغلق على نفسه بتركيبه معناتها ما ما ما ما تشاركش الجميع في الإصلاح، وهذا تنشوفوها احنا بعد زادة كيف كيف حتى في علاقة بالتفاعل مع مقترحات القوانين زادة اللي مش يصدرها مجلس، مش يطلب ابداء الرأي فيها مجلس النواب، مجلس النواب الشعب. دونك هذا هنا يجي الجانب الرقابي،
1: جانب الرقابي
2: الفكرة. انا ديما انا نشوف الفكرة جد جد مهمة، وخلينا نمشيو فيها، ومن بعد الأكيد معناتها كل من معناتها من الزاوية نتاعو، معناتها بالنسبة لمجلس النواب الشعب كما قلت أنا تم الجانب التشريعي اللي كان زاد كيف، تم الجانب الرقابي في علاقة بالمجلس
1: بالبرلمان، هاي
2: بالبرلمان، وكيف كيف راه من بعد معناتها تو نشوفوا معناتها كما قلت أنا راه الهيكل الكل نتاع التنفيذ. وهذا ديما نقولوا شوف احنا حتى في نقاشنا في مجلس النواب الشعب في علاقه بالمقترحات، اليوم تعرف ان اليوم في مجلس النواب الشعب ثم عشرات المقترحات، لكن الحقيقه ثم نقاش جاد في وسط في المجلس اللي هو شنو المقصد نتاعو. اليوم المجلس ما يجمش يخدم وحده، يجمع على اليمين يقدم المجلس ويصادق على مقترح، لكن اليوم اذا ما ثماش التنسيق الادنى مع الوظيفه التنفيذيه اللي هي مش تنفذ نو كيف راه المجلس الاعلى للتربيه اليوم اذا ما ثماش تفاعل مع الوزارات المختصه، مع الهياكل معناتها البيداغوجيه، مع الهياكل العلميه، اذا ما ثماش تفاعل من الاول راه سيصعب تنفيذ ما ما ما, ما سيقع معناتها اقراره في المجلس الاعلى للتربيه. دونك لهنا حتى المجلس الاعلى للتربيه من مصلحته انه يشرك الاكثر عدد الهياكل معناتها في مختلف الوزارات، بخلاف الاجسام القاره ولا المؤقته اللي مش تشتغل تحت اشراف، ولكن زاد يكون عنده تفاعل مع الهياكل البيداغوجيه والعلميه والاداريه اللي موجوده على مستوى مختلف المؤسسات في في في مختلف الوزارات.
1: واضح، شكرا جزيلا، يفضلك يعطيك الف صحه، شكرا على كل هذه التفاصيل دكتور صابر المسمودي النائب بمجلس نواب الشعب، شكرا على هذه القراءه في المجلس الاعلى للتربيه بعد تنصيبه رسميا، وعلى المهام الموكوله لهذا المجلس وعلى الاولويات التي يجب هذا المجلس ان يعمل عليها خلال الفتره القادمه، وعلى دور البرلمان في كل هذا. شكرا جزيلا دكتور صابر المسمودي، احنا ماسين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار و44 دقيقة على موجاتنا. الخدمة.

0: في منك نسمع. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا. موضوع أثر جدل خلال 24 ساعة اللي تعديت في ولاية قبلي، خرجت معلومة أنه تمت الدعوة إلى تأجيل تغليف عرجين التمور بقبلي بعد صدرت تقريبا من أحد الاتحادات المحلية بعد الاتحاد الجهوي عنده رأي آخر يظهر لي في الموضوع. شو اللي صار؟ سنرجع على البوليميك هذية ونرجع على الوضعية وعلى الدقلة متاعنا في في في قبلي الصابة وين وشنية الوضعية وكيفاش نحميوها وكيفاش نوصلوها لبيس. نحكي في الموضوع يلا تتشويته. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بقبلي سيد ناصر الطايف، مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك؟
7: مرحبا بك اختي ومرحبا بكل المستمعين راديو ديوان اف ام.
6: شكرا، يفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. تاجيل تغليف عرجين التمور بقبلي، هي تنفسروا الاتحاد دعا الى هذا التاجيل ولا شو اللي صار بالضبط؟
7: توا شوفي يا اختي غاليه، توا احنا الساعه اني بمترقم تاعي ننفي نفيا قاطعا ان هذا يعتبر معناها مردود على صاحبه فقط يمثل كان روحه، لان توا احنا بالعكس هي صعبه دي يلزمنا نحموها، فهمتي؟ ضروري بالعكس هو تدخل بتاعها هي بالعكس لازم يكون حتى من 15 اوتي اذا لزم.
6: معناتها احنا مؤخرين توا في التغليف.
7: بالعكس احنا توا على كل مؤخرين، لكن نحموها اليوم خير من غدوه.
6: اي
7: لان فوائد الغلاف والتغليف هو اول حاجه الساعه الفوائد بتاعها تو هو باش يحمينا من الدوده قبل الامطار،
6: فهمتي؟
7: اللي هو حمايه بدرجه اولى الساعه الدوده اللي هي معناها تنجم تكون معناها تنجم تاثر لنا على المنتوج بتاعنا، لان احنا منتوجنا وقتها في منتوج مصدر ويلزم يكون معناها سالم وسليم من كل الشوائب كما قلت. فهمتي؟ بالعكس احنا نحثوا فلاحتنا ومن هذا المنبر يعطيكم الصحة ومشكورين على الرد الوقت اللي احنا معناها ننصحوا فلاحتنا كل يكونوا مقبلين على التغليف، لأن التغليف هذاك هي الحماية الأولى باش نوصلوا الصابة بتاعنا سالمة وإن شاء الله بحول الله.
6: الغلافات موجودة متوفرة في السوق معناتها في متناول الفلاحين.
7: بالنسبة لليوم الناموسية موجودة في المجمع بتاعنا، موجودة عندنا ما يقارب 1,400,000 بالنسبة المحصنة في ولاية قبلي، وعندنا ما يقارب 1,000,000 واش معناها حتى كيف على ولاية طازر. للأمانة الإقبال عليها محتشم جدا. والله هي ما كتعرف هي فيها بروتوكول معناها اللي هي معناها لازم يكون فيها الاداء الجبائي على الفلاح، فهمتي؟ ومعناها هو هذا وقع للامانه وقع شويه معناها تراجع عليه، واللي هو الناس كلها اتجهت للبلاستيك، هو حمايه البلاستيك صحيح، لكن احنا ديما ننصحوا بالناموسيه اكثر من البلاستيك،
6: خاطر البلاستيك ما يخليش الهواء يدخل باغ كونتر معناتها
7: والله مش ما يخليش هو هي حتى الناموسيه ما تخليش راهي
6: الهواء اللي نحكي معناته ما نجمش الهواء يدخل ولا لا عادي معناته
7: لا لا لا هو هو هو هو البلاستيك هو حمايه اكثر حاجه تكون على الامطار وعلى الطير وعلى التراب وكما قلتوا على الواحد. اما الناموسيه فيها فائده اكثر للامانه، هي فيها مادة اللي هي تنجم تدخل لنا حتى الدودة في العرجون، فهمتي؟
6: معناها وقائية، داوي روحها بروحها معناتها،
7: يعطيك الصحة داوي بروحها بروحها كي نقول فيها. احنا نحس تو مادة الناموسية موجودة عندنا ما يقارب في 1,200,000 في السوق نتاعنا، اليوم وصلنا للجلسة السادسة قاعدين معناها بالعكس قاعدين معناها نوزع وننظر في مطالب فلاحتنا، وقاعدين كل انسان معناها موجوده متوفره فيه، لان ما كنت عارف احنا منشور وزاري اللي يتحكم فينا، ماناش معناها احنا مدربين على ما كما قلت يعني بالعكس احنا طلبنا ان قلنا لما لا صغار الفلاحين نعطوها لهم اذا الزم حتى بربع الحق كما قلت، لان هو التعب هو صغار الفلاح كما قلت مو داعم، فهمتي؟ لكن على كل حال هذا
6: تعتبر معناتها غالية بارابور البلاستيك، معناتها الناموسية تتكلف على الفلاح، كي نحكيه معناتها كلفة.
7: هي الكلفة دي عادة في نفس التسعيرة بتاعها بتاع السنة فارطة،
6: ما زادتش هاي؟
7: لا ما زدناش، فهمتني؟ نظرا كما قلت معناها أول شيء استوقع عندنا منع منول، اثنين حبينا معناها كما قلت معناها يكون إقبال أكثر على الفلاح، بل هي مدعمة رأي مدعمة الدولة، فهمتني؟ وكما قلت لك احنا بالعكس احنا رانا لحمايه الصابه يلزم الفلاح يكون مقبل، وهو الفلاح تو راهو بدا يعرف اكثر من الناس الكل، فهمتي؟ يعني هنا فلاح والناس الكل فلاح، ما ماش فلاح يعرف ان معناها شنو هي الوسائل الوقائيه وشنو هي البروتوكولات الصحيه اللي تنجم توصل المنتوج نتاعنا سالم، نبداوها من التنظيف حتى للوقايه مثل عقوبات الغبار حتى للتغليف حتى للتمليص، معناها راهو صحيح الفلاح اليوم تعب على الاخر الامانه تعب، لان بدات معناها موقف عليه اكثر ما تصور.
6: واضح معناتها كاتحاد وكجهه رسميه اليوم منظوريكم الفلاحين تدعيوا الى التسريع بعمليه التغليف ولا للتاجيل، لانه التغيرات المناخيه تنجم تصير، الدوده غيره، معناتها كل الافات هذه.
7: وهذا منتوج وطني، وهذا منتوج وطني، معناها لازمنا نحموه ونوصلوه سالم بحاول الله. كيما قلت رأي الوقاية هو الأول، يقول لك الوقاية خير من العلاج. احنا نتوقع ونوقع المنتوج نتاعنا، وربي كيما يقول في
6: يوصل الصابة إن شاء الله سالمة. حجم الصابة هذا العام وضاحت، ما زالت مقارنة بعمناه ولا حناوين بالضبط؟
7: هي, هي هي هي للأمانة هدى أختي بالنسبة للصابة ما تنجم تعطيه إلا المندوبيات الفلاحية اللي هي معناها متابعة مباشرة، هي تنجم أما ظاهريا نقولوا معناها اما في مستوى ولا اقل معناها من المنتوج نتاع مناول للامانه.
6: فما عوامل خلتها تراجع شويه مقارنه مع مناول؟
7: والله هي ما تعرف، هي نخله كيما نجم معناها تعطيك 200 كيلو كيما تنجم تعطيك 150 كيلو. او شيء كيما قلت معناها من الخدمه ومن كذا ومن نقص المياه ومن فيها تدخل فيها برشا
6: عوامل.
7: ولكن كلها هو كل عام وقسمه كيما يقولوا فيها. هي احنا اهم حاجه هي الجوده، راهي احنا ما بنمشوش على المياه بقدر ما انا نخدموا على الجوده.
6: وانه توصل سالمه زاده معناتها.
7: يعطيك توصل سالمه بالضبط، هي الجوده وين تتمن ان تحتفظ عليها وتوصلها سالمة وتعطي أحسن. بالعكس كي تنجح 100 كيلو ولا 150 كيلو نظيف خير ما تنجح على قدر 200 كيلو، وإن ما فين حتى ما نحلقش 10 كيلو نظاف.
6: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوصل
7: بس على الجودة ونخدم على لأن هذيك صورتنا. والفلاح راه كيما قلت الفلاح للأمانة فلاح راه تعب على مستوى قبله على مستوى طوزر وعلى ما نحكي لك تو النخلة راهي بدات موقفة وتتكلف، فهمني؟ بدات لكن نخدموها ولازم نحافظوا عليها ونحافظوا على الجوده نتاعنا ونوصلوها سالمه. وكما قلت وقت نوصل المنتوج نتاعي سالم على كل حال باش يجيب ياتي باكله وان شاء الله ربي يوصلها سالمه كما قلنا
6: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. تحياتي ليك سي ناصر وتحياتي لكل الفلاحه اللي موجودين.
7: شكرا لك على التدخل للاسف معناها حتى الاذاعه اللي سوقت الموضوع هذا اتصلت بي لكن قالت لي غدا باش ندخل. انا قلت لها الامانه كنت باش ندخل تو خير من ندخل
6: الاسرع، كنا الاسرع في توضيح المعلومه لانه هذا يهم معناتها منتوج وطني.
7: ان شاء الله يشدنا فيكم.
6: شكرا لفضلك. شكرا لك سي ناصر الطايف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه بقبلي، شكرا على كل دي التفاصيل. نهار و 53 دقيقة على موجاتنا.
5: في تونس الكبرى على 93.5.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا. قرار لوزارة التجارة صدر يوم أمس حددت فيه الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن. نحكي على التفاصيل تشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم البيضاء بالتفصيل سيد إبراهيم النفزاوي. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا
1: بالمستمعين. مرحبا. شكرا لفضلك. الدجاج الحي 5300 مليم للكيلوغرام، الدجاج الجاهز للطبخ 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. فما زيادة تقريبا ب 450 مليم في السعر على مستوى الكيلوغرام سي إبراهيم، هكا ولا
2: صحيح؟ هذه الزيادة راي كنا مقررين حتى وعندها قداش الزيادة دي رب معناها مش كان جينا بين عشان نضغع تزار التجارة عملتها بين أشهر نحضر
1: في الزيادة هذي
2: مش الزيادة نحضر نشوف شنو الإخلالات الموجودة في القطاع.
1: هاي
2: جملة الإخلالات الموجودة في القطاع هي مسالك توزيع. مسالك توزيع من المزودين، بأن المزودين تعرفوا أنتم بيكم الموضوع بأن عنا كانوا عنا 35 مزود، أصبح عنا 12 مزود، يعني 12 بطوار موجودين.
1: أي علش علش التراجع هذا؟
2: بأن كانوا هذوكم كانوا يخدموا في الصغار، كانوا يخدموا بحمش ربح، ما بزمش حمش ربح، يخدموا بخسارة، يخدموا بكذا.
1: معناتها الخدمة بالخسارة خليت العديد يغادروا منظومة الإنتاج، معناتها
2: غادروا القطاع هذا، غادروا تقريبا ما يقارب على بقوا من 35، بقوا هذا
1: 12 معناتها ثلث قعد هكا ولا ثلث؟
2: نعم
1: قعد ثلث نتاع لي باتوار معناتها اليوم
2: بالضبط يعطيك الصحة. وهذا حتى ثلث باش ينزل حل، إذا كان قعدنا هكا ما هكا محل باش يبقوا كانوا ثلاثة ولا أربعة كبارات اللي عندهم باش يسدوا
1: وقتها ما عادش نجموا نتحكموا في الأسواق ولا شنو بالضبط؟
2: خاطر وقت اللي هو تو المزود هذا يشري الدجاج ب 6500 و7000 وأنت كإدارة وكدولة تفرض عليه باش يبيع 7500 500 مليم ولا 600 مليم ما يجيش مصروف حتى في المال اللي بيستهلكوه، ما يجيش حتى في الضوء.
1: ولي زاباتوار هذوما اللي موجودين معناتها سي إبراهيم هما خواص ولا عموميين معناتها على ملك تحت اشراف الدوله الكلهم، يعني فيهم التابع الدوله ولا الكلهم كلهم قطاع خاص؟
2: فما كان لو تيدي تبع الدوله البقيه كل خاص، البقيه كل خواص،
1: البقيه كلهم خواص.
2: ماشي واحد تبع الدوله، فما كان لو تيدي واحد بطوار واحد ذاك تبع الدوله،
1: البقيه كلهم في القطاع الخاص.
2: حاولوا بالتعد وصلنا للدرجه هذه باش كنا احنا حتى تجربه التفصيل ما زيد حتى شيء، لازم نزيد. هم زادوا 50 مليم، 50 مليم نعرفش امبلاج نعرفش شنو هو قبلناها، ما دام هذايا المزود هذا تو تطلع وضعيته وتطلع اموره، خير ما نكونوا ما عادش نكون حتى المزود هذا.
1: شنو المطلوب اليوم باش نرجعوا لي زاباتوار هذوما يخدموا، باش نرجعوا ها 36 هذوما للمنظوم؟
2: ماعادش يرجعوا 36 ماعادش يرجعوا 12 هذوما حافظوا عليهم، ال 12 هذوما هانا بدينا فيهم توا بدت الوزاره يعطيها الصحه ومشكورين. هذه الخدمه اللي خدمناها خدمه ماراثونيه، كل الاجتماعات تو اللي صارت تو عندها زي 3-4 شهور قاعدين يصير بحضور السيد الوزير، السيد الوزير يحبك الاجتماعات التشاركية. نحضر آخر اجتماع تو عندنا تو يجي جمعة تو عملناه مع بعضنا مع المنتجين، وما تبقى تو حتى المنتجين هذه 5300 راهي فيها وعليها، هذه راهي ثم ثم ثم ثم تكلفة، ثم يزلنا تو باش يدخلوا يدرسوا المنتجين هذوما كيشنو 5300 راهو ساعات تكلف، ساعات تكلف لك 4000، ساعات تكلف لك 5000، ساعات تكلف لك 5300.
1: الزياده هذيا باش تنقذ القطاع؟
2: شيء طبيعي باش تنقذ القطاع وربما بعد مده اخرى يزيدوا يشوفوا شنو اللي صار, يحينوا يشوفوا شنو اللي صار. هل كما قلت
1: معنى نجموا نزيدوا الرفع مره اخرى في الاسعار سي ابراهيم؟
2: اذا كان ثم حاجه تتطلب هذا, عندك شك ولا اختلاف؟
1: يا اخي مش كنا في انهيار اسعار قبل الازمه نتاع انقطاع الكهرباء والحراره وغيره؟ وقتها كنا في ازمه نتاع انهيار اسعار, وانت دخلت معنا وطلبت مرارا وتكرارا انه يتم معناتها تحيين التسعيره وتغيير التسعيره والترفيع في التسعيره.
2: شيء طبيعي كان موجود وقت حتى الانهيار الاسعار يخدم الاقتصاد.
1: اليوم على 450 ما عادش فما خسارة؟ كي نحكيو على زيادة ب 450 مليم ما عادش فما خسارة؟
2: مش خسارة كبيرة ياسر, أما موجودة يعني عندهم هامش ربح معقول محترم نجم يواصلوا به. أما إذا كانت خليه لهم خليتي لهم 7500 راه ما نجموش يواصلوا, باش يجي بعد وزدت الفترة هذه قلت لك جاب ربي جبت سخانة الحرارة هذه والحرة ذي وخاصة الضوء والدنيا كل كما تعرف هذه جبت معها حاجة أخرى اللي ما كناش نصوروها المنسبيش مبرمجة
1: اللي
2: هي الطلب بنقص الطلب بنقص والعرض ولا موجود.
1: هي.
2: رغم قلت لك من فوق اللي صار في السخانة هذه ما يقارب على 40-50% راهو شوية وهذايا بعد الطلب بنقص وقاعده تمشي معتدله. والحاجه الثانيه اللغه الاخرى هي مواطنين تشكى وقت تخرج من اسواق البلديه او محلات منظمه وكذا تخرج الاسواق الهامشيه هذوما اللي ذبح العشوائي تلقى الدجاج ب 12000 و 13000
1: اسوام خارجيه. معناتها السوق الموازيه رفعت في الاسعار وحدها معناتها واضح. شكرا لفضلك رئيس الغرفه الوطنيه لتجار اللحوم البيضاء بالتفصيل سيد ابراهيم النفزاوي. مواصلين معاكم حتى للماضي ساعتين الاخبار مع بهيره ثم راجعين.
0: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب diwanafm.
7: ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم فلاش نيوز
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فهم عسلمة. وزارة التربية تعلن انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الخميس على الساعة 8 ليلا. كما تشمل العملية تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة حيث سيتم فتح باب التسجيل مجددا لفائدتهم. وتتم عملية التسجيل على مرحلتين, تبدأ الأولى بتأكيد التسجيل عبر بوابة الحياة المدرسية, أما المرحلة الثانية فتتعلق باستخلاص معلومة الترسيم وذلك باستعمال المحفظة الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية إلى جانب تطبيق الدفع ديديسات. دراسة طبية تونسية حديثة نشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة وأعدها أطباء من كلية الطب تونس ومستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بأريانا, نشرت اختلافات بين النساء والرجال المدخنين في عدد من الخصائص الاجتماعية والنفسية والعوامل المرتبطة بالتدخين, بما يبرز أهمية مراعاة هذه الخصوصيات عند وضع استراتيجية الإقلاع عن التدخين ومتابعتها.
8: وأظهرت الدراسة التي شملت 471 مدخنا ترددوا على عيادة الإقلاع عن التدخين بالمستشفى عبد الرحمن مامي بين جانفي 2024 وديسمبر 2025 أن الرجال يمثلون 78.6% من أفراد العينة مقابل 21.4% من النساء، وبلغ متوسط العمر 47 سنة لدى الرجال و 46 سنة لدى النساء. وبينت النتائج أن بعض العوامل النفسية والاجتماعية كانت أكثر حضورا لدى النساء المدخنات، إذ بلغت نسبة وجود سوابق للاكتئاب لديهم 63.4% مقابل 36.9% لدى الرجال، كما كانت نسبة التعرض لبيئة تدخين داخل المنزل أعلى لدى النساء حيث بلغت 55.6% مقابل 28.3% لدى الرجال. انعقاد جلسة جهوية للجنة مجابهة الكوارث بولاية جندوبة لتقييم مدى جاهزية مختلف المصالح والتنسيق بينها وضبط التدابير الكفيلة بالتدخل السريع والناجع عند حدوث أي طارئ في إطار الاستعداد لموسمي الخريف والشتاء والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تدارك النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي، خاصة بالمناطق والنقاط السوداء الأكثر عرضة للفيضانات والانزلاقات، إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية لمعاينة الوضعيات والتدخل قبل تفاقم المخاطر. إلى الشأن الدولي، إيران والصين تستنكران إعلان الرئيس الأمريكي عن حملة غير مسبوقة من الحرب الاقتصادية والعزلة على طهران، فيما حذرت بكين من فرض المزيد من العقوبات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعلان ترامب يهدف إلى تشتيت الانتباه عن المشاكل في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن أعلى نسبة ديون تشهدها البلاد تاريخيا. وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، أكد خلاله رفض البلدين لأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة وتعزيز التوتر في المنطقة، وشدد على ضرورة التزام الجانب الإسرائيلي بما عليه من تعهدات يرفض الالتزام في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

ليب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم. قريبا اطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات في تونس. شنو هي تفاصيل المنصة الرقمية هذية؟ شنو الهدف منها؟ شنو باش تضيف لهذا القطاع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات السيد الحبيب بن معاوية، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا وسهلا، تحية لكم جميعا وكافة مستمعي ومشاهدي راديو ديوان أفهم.
2: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا سيد الحبيب. المنصة هذه جاءت على خلفية ماذا؟ تجاوزات في القطاع، مشاكل، وإلا فرضتها اليوم الرقمنا اللي موجودة في العالم؟
3: هو بالفعل اليوم الرقمنا والتي هي معناها المسيطرة على كامل معناها المعاملات، واليوم انخراط تونس في الرقمنا قاعد يتطور من اليوم إلى يوم. مؤخرا كان في بالكم السيدة رئيس الحكومة يعني مجلس مضيق وزاري مضيق خاص بتفعيل العديد المنصات في مجال الرقمنا وتقديم خدمات للمواطن. وأحنا في القطاع متاعنا تقريبا عنا تقريبا 2022 عقدنا اول مؤتمر للرقمنه في مجال كراء السيارات، اللي من هو قمنا باعداد عديد المنصات هذه. تقريبا المنصه اللي نحكي عليها اليوم هي المنصه تقريبا الثالثه اللي نعتبروها مكسب للقطاع ومكسب كذلك حتى للخدمات في مجال كراء السيارات.
2: منصه الثالثه، المنصات الاولى والثانيه كانوا شو الهدف منهم؟
3: هو الهدف الرئيسي هو إرساء الشفافية في المعاملات. اليوم تعرف
2: ما نحكيش على المنصة هذي، نحكي على المنصات الزوز لولانيين في نفس الإطار. هما
3: في نفس الإطار، في نفس تقريب الخدمات، في تقريب الخدمات والمعاملات مع حتى في داخل الشركات كراء السيارات. يعني منصة عندنا منصة اللي تنظم العلاقة بين

0: بين قوسين ما نجمش يكون حريف، معناها متعلقة به وضعيات غير قانونية، ما نجموش نسلموه سيارة إلا ما تكون إلا العملية هذيك منظمة ويكون هو وضعيته قانونية.
1: هذوما زوز منصات الأخرين، هذوما والمنصة هذية باش تنظم العلاقة مباشرة مع الحرفاء، معناتها الناس اللي تحب تريزيرفي ولا تحب على سيارة تدخل على المنصة هذية. نحكيو على جديدة توثيل
0: جديدة، مدام جديدة أكثر يعني أوسع باعتبارها تقريبا 4-5 وزارات اللي ما كل ما لها علاقة بقطاع كراء السيارات، نقصد وزارة التجهيز، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الداخلية رأسا اللي هي اللي تشرف على هذه المنصة، واللي أساسا المنصة هذه الهدف منها كذلك هو توضيح المعاملات بين الحريف و شركات كراء سيارات شركات المهيكلة، والحد من الدخلاء اللي بتعرف اليوم معناها الظاهرة هذه قاعدة تتفشى من يوم إلى يوم، والناس هذوم اللي قاعدين داخلين للقطاع وما عندهمش لا عندهم شريكة ولا عندهم صفة ولا عندهم حتى علاقة، الغاية منه هو التحيل في مجال كراء السيارات. بالتالي كل عملية الكراء تصير على هذه المنصة بطريقة قانونية، واحنا مطالبين كشركات كراء السيارات انه ندخل على المنصة هذه ونعملوا السيزي دي دوني بتاع كل عملية الكراء فيما يتعلق بالحريف ويتعلق بالسيارة ومدة الكراء، وبالتالي تكون كل المدخلين في القطاع عندهم المعطيات هذه كافية، وبالتالي نحدوا من الدخلاء اللي ما عندوش بتبيع سيارة معدة للكراء وتلقى عليها أو تلقاها ما هيش ديكلاري على المنصة هذيك، بتبيع مش تقع مخالفتهم الناس هذوما،
1: معناتها الكلاندستان اللي قاعدين يخدموا يهزوا في الركب دون وجه قانوني وغيره، هذوما الكل ينجموا معناتها من خلال المنصه هذيا يتم الحد من الظاهره ولا شو متضبط؟ مثلا ظاهره الكوفاتيراج اللي موجوده،
0: كل ما هي عمليه كرها ما هيش ديكلاري على المنصه هذه فهي عمليه غير قانونيه. نتحدث على مجال كرا السيارات، بالتالي هنا مش حد من الدخلاء، الناس اللي عندها سيارات في النوار تكري فيها وتعطي فيها للحرفاها ولا المتعاونين معها، الناس اللي عندهم شركات كراء السيارات وعندهم بيروات أخرين ما همش ديكلاري زادة كذلك، هذوما يلزمهم يكونوا منخرطين في المنصة هذه. الهدف منه من المنصة هذه هو تقنين عملية الكراء، الحد من الدخلاء، وإرساء شفافية في المعاملات كما قلت لك مع كل المدخلين في مجال كراء السيارات.
1: قانونيا قداش عندنا من شركة تنشط بي في
0: اليوم نحكيه مدى نحكيه على 712 شركة، نحكيه على 34 ألف سيارة معدة للكراء، هذا الأسطول متاع كراء السيارات، نحكيه على تقريبا أكثر من 30 ألف يد عاملة مباشرة غير مباشرة في مجال كراء السيارات. بالتالي هو نحكيه على قطاع اللي عنده الوزن بتاعه والبوتنسيال بتاعه في الاقتصاد الوطني وفي الدورة الاقتصادية بصفة عامة. والقطاع هذا يقدم في خدمات سواء كان للمستثمرين التونسيين ولا الأجانب ولكل العملاء والمدخلين، معناها اللي يدخلوا لتونس تقريبا نطابة في المطار أول علاقة أول كونتاكت مش تلقاها مع صاحب شركة لكراء السيارات أو من يمثله، باعتبار الناس هذوما تطلب خدمات سواء كان في سيارة بسائق
1: وجه البلاد، معناتها
0: كراء سيارة
1: وجه البلاد، معناتها القطاع هذا.
0: وإحنا تعرف مدام هدى تقريبا الخدمة متاعنا متركزة على العامل هذا الرئيسي، لأنه لا معناها الهدف متاعنا هو أنه تحسين صورة القطاع من ناحية وتحسين صورة البلاد بصفة عامة، لأنه اليوم ما يليقش بينا أنه عمليات متاع تحيل تصير في معناها صارت وقاعدة تصير للأسف، معناها الناس تجي تدخل قال شو عندي سيارة نكري فيها ولا عندي سيارات نكري فيها ويعمل فو بروفيل على الفيسبوك وعلى التيك توك ويحط أسعار معناها بصفة رمزية هكاك تتهاطل عليه العباد خاصة مواطنينا بالخارج، تقريبا نحكيه على 92% من رقم معاملاتنا مربوطة بمواطنينا بالخارج وضيوف تونس، اللي يجي يقتني سيارة تقريبا يهبط في المطار في أحد المطارات التونسية ما يلقاش السيارة، ما يلقاش ممثل عن تلك الشركة الوهمية اللي حطها له، وتلقى توصلنا تشكيات في عديد المرات للغرفة، والحمد لله اليوم الأمن قائم بالدور متاعه وكذلك المؤسسة القضائية قائمة بالدور متاعها في التصدي للمتحايلين هذوما اللي كما قلت لك للأسف يشوهوا في القطاع من ناحية، لأنه ما تعرف الشيخ يحفظه ولا يقص عليه، ولكن هذا يشمل القطاع كل. وفينا من ناحية أخرى هذه صورة بلادنا صورة الاقتصاد بتاعنا.
1: فلا ينجم يوحد التسعيرة مثلا ولا الأسعار ديما تقعد حرة، معناتها سي الحبيب
0: التسعيرة راهي تبقى ديما حرة مدام.
1: معناتها كل شركة تنجم تحدد الأسعار متاعها حسب نوعية السيارة ومدة السيارة وغيره، معناتها
0: اكزاكتومون بالضبط هذا هو المعنى الصحيح، لكن تبقى هنا الغرفه الوطنيه شركات كراء السيارات

0: في علاقتها خاصة وزارة التجارة حاولنا انه نعملوا تسعيرة الدنيا يعني
1: فرشات معناتها من الى
0: بالضبط باش نحدوا من المنافسة هذه اللي بيناتنا منافسة غير شريفة وغير قانونية في بعض الحالات انه تبقى شركة مهيكلة قانونية زادا باش يكونوا واضحين لكن يعمل اسعار معناها اللي اقل من سعر التكلفة احيانا لانه عنده موارد اخرى وعنده معناها مصادر تمويل اخرى.
1: وين وصلتوا في التسعيرة الدنيا تحديدها بقديش تقريبا؟
0: للأمانة هي التوكيل التسعيرة اللي محددتها الغرفة في بالتشاور مع كل زملاء 82 دينار للتسعيرة سعر التكلفة نتاع السيارة من فئة 4 و 5 خيول.
1: 82 لل 24 ساعة نحكيوا
0: بتبيع عليه 82 دينار التسعيرة هذه الدنيا اللي ما تنجمش تعب تحتها بالنسبة للنوع من السيارات من فئة 4 و 5
1: خيول واضح.
0: إذا كانت عادينا إلى نوعية أخرى بتبيع على الأسعار تختلف من سيارة إلى أخرى.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد الحبيب بن معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا ماضي ساعة و 27 دقيقة على موجتنا
2: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 ديوان FM هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم. بوبليسيتي.
3: الله يعينك حضرتش الكهرباء
4: مريقلة أما نصيحة عود عمل لها لونترتين في وقته.
3: عندك الحق حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
4: بالطبيعة إذا ما تعملش لونترتين في وقته تخلصوا ليسانس.
3: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
4: دقيقة مدام جست خنزيد ونفقدوا العجيل
3: حتى العجلي داخلين في لونترتيان
4: بالطبيعة هما روح الكهرباء
3: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء
4: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء
3: اي بي
4: تعرف يا مدام تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجلي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%
5: الصيانه الوقائيه للسياره والمراقبه الدوريه للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقه
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
7: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي
1: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحيه للجميع شكرا للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان FM لايف مرحبا عكر داوي مرحبا اهلا وسهلا حمدي مرحبا بك اهلا وسهلا نصف الدهش الياس مرحبا شكرا ومي عبد الله مرحبا بك فدوى دالي بيبي مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكل الاصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا من الجزء الاول حتى للجزء الثاني شكرا لكم على تفاعلاتكم في كل المواضيع اللي احنا قاعدين تروحوا فيها شكرا على تساؤلاتكم بتحاولوا في كل مره رقيقه تحاولوكم توصلوا شكرا لكم مواصلين معاكم نحكيوا على العوده المدرسيه على الابواب حركه النقل في التعليم الثانوي اثارت جدل علاش وكيفاش وشنية التفاصيل وماذا اثار حفيظه الجامعه العامه للتعليم الثانوي نحكي في الموضوع تشويتا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي سيد حاتم الهاني مرحبا اهلا وسهلا نورتنا
8: مرحبا بك اختي هدى ومرحبا بكل مستمعي ديوان FM
1: شكرا لفضلك اهلا وسهلا حركة النقل العودة المدرسية شو مازال معناتها اقل من شهر توا باش نرجعوا ان شاء الله الى مقاعد الدراسة شنو هي الحاجة اللي اثارت حفيظتكم في حركة النقل لهذه السنة
8: في البداية تحية لكل المربين والمربيات وتحية لكل المستمعين والمستمعات بالنسبة لحركة النقل تعرفوا لكلكم الرأي العام يعرف أنه تقريبا منذ سنتين تفردت وزارة التربية ومن خلال مصالحها المركزية ومندوبياتها الجهوية بإنجاز حركة النقل، سواء حركة النقل الوطنية أو الإنسانية أو حركة النقل الجهوية، عكس ما تنص عليه القوانين والمناشير المعمول بها. تقريب طيلة أكثر من 30 و 40 سنة كانت حركة النقل الوطنية تحضرها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وجهويا تحضرها الفروع الجامعية ويحضرها اللجان الإدارية المتناسبة. تقريب سنتين يتم إقصاء الطرف الاجتماعي وتتفرد الوزارة. التفرد هذا ماذا ينجر عليه؟ ينجر عليه أولا غياب الشفافية، لأن الطرف الاجتماعي محمول عليه الرقابة وهو أكثر دراية واطلاع، وكانت المطالب نتاع الأساتذة تسلم إلى الأطراف الاجتماعية اللي تكون أمينة على مطالب الناس وعلى أنه يحق مبدأ التناصف والشفافية. لذلك تقريبا منذ السنة الفارطة كثرة تشكيات الزميلات والزملاء اللي يحتاجوا. اليوم مثلا تنجموا تعملوا طلة لوزارة التربية تلقوا مئات الزملاء قاعدين يقدموا في مطالب اعتراض على عدم تمكنهم من حقوقهم جهوية. نفس الشيء ما زالت ما خرجتش حركة المقلة الجهوية، وسنرأى نفس الشيء لأنه قبل كان الطرف الاجتماعي هو الضامن لحماية مصالح منظورين. تفرد الطرف الاجتماعي الطرف الوزاري يؤدي إلى أنه يتعامل مع المربين كأرقام، ما يتعاملش معهم كبشر وك قاعدين يخدموا ويضحوا ويعطوا وما يراعيش الجوانب الإنسانية. نلقوه اليوم مثلا اللي يؤدي هذا يؤدي إلى الضغط على الأهرامات إن وزارة التربية تتعامل مع مربين كأرقام وكعدد من الساعات.
1: شمعنى الضغط على الهرمات؟
8: نعطيك مثال مثلا في ولاية القصرين تقريبا أكثر من 150 أستاذ زائد عن النصاب، أي باش يتم إخراجهم وتشتيتهم بعيدا عن مراكز العمل نتاعهم وعن مراكز إقامتهم. الأقسام باش نلقوا أقسام مكتظة حتى في المعاهد النموذجية، تقريبا نسبة الأقسام تقريبا ما تقلش على 35 تلميذ في القسم. تقريبا في كل
1: إذا كان عندنا احنا 150 أستاذ زائد على النصاب وعندنا أقسام مكتظة، علاش ما نقصوش في الأقسام ونوزعوا الأساتذة هذوما اللي موجودين على الأقسام هذوكم تتحل المشكلة هكا ولا؟
8: هذه تتحملها وزارة التربية، لأنه احنا ننادوا بالتخفيف من عدد التلاميذ في الأقسام لضمان المردودية ولضمان النجاعة ولضمان أفضل الظروف للتمدرس، لكن الوزارة اليوم تضغط على الأقسام 35 تلميذ في القسم لأني رافضة للانتداب. راو نعرف كلنا
1: احنا منش في حاجة للانتداب إذا كان عنا أساتذة زايدين عن النصاب هكا ولا؟
8: في أماكن محددة مثلا تلقى الضغط على الأساتذة زايد عن النصاب، تلقى مثلا في مراكز المدن، لكن نلقاه راهو في الأرياف نتاعنا. كي نعطيك أنه مثلا في الجهات الداخلية راهي عندنا وليداتنا تلاميذ في السنوات الفارطة ما همش يقراوا في المواد الأساسية، راهم وصلوا في جهة من جهات يقسموا على 9. مع هذا الكل نتيجة لسياسة الوزارة اللي غلق باب الانتداب من ناحية، وإلى تسريح المربين من خلال التقاعد المبكر، هذا خلق لنا أزمة كبيرة في عدد الأساتذة. كذلك سياسة الوزارة هذه بالضغط على الأهرامات أدت إلى نقل تعسفية، إلى تشريد زميلاتنا وزملائنا بعيد على مراكز العمل نتاعهم تقريب أكثر حتى توصل حتى 60 كيلومتر، لأن الوزارة هي تتعامل كأنها تتعامل مع أرقام فقط. وهذا رأي حتى زيادة عن النصاب، ثم قوانين تنظمها وثم مناشير تنظمها، رأو مش هكاك، ثم قوانين جرى جاري العمل بها طيلة السنوات السابقة. الشيء الجديد
1: ما الوزارة زاد تقول لك أنا ما نجمش أن نخدم كل الأساتذة في مراكز المدن ونخلي الأرياف فارغة مثلا هكا ولا لا؟
8: مش هذا هو رو ماهوش احنا رأي كل الأماكن أماكن صالحة للعمل ونستغلوا فيها. الوزارة رأي ما هيش هذه غايتها، هي غايتها أني تغطي عين الشمس بالغربال، أني ما تنتدبش أساتذة. رينا تم غلق باب النواب منذ السنة الفارطة وما زلنا رانا ناقصين آلاف الأساتذة. راهو حتى الكونكور اللي عملوها اثناء الكاباس راهي ماهيش باش تفي بالغرض، لان النقص كبير وكبير جدا في الاساتذه، خاصه في مواد كما الرياضيات كما العربيه اللي نقص كبير وكبير. هذا راهو الضغط، لانه اليوم ليس ما مناشير تحدد عدد ساعات العمل، راهو الاستاذ اللي قضى 25 سنه عمل راهو من حقه تضمنه القوانين انه يخدم 15 ساعه، اللي قضى اكثر من 20 سنه عمل يخدم 16 ساعه، لانه راي مهنتنا هي مهنه شاقه ومهنه معناها من اشق المهن. لذلك فانه احنا تفرد الطرف الوزاري هذا يغيب الشفافيه.
1: اذا كان تم اذا كان تم استشاره الجامعه العامه للتعليم الثانوي شو مش يتغير مع تصحيحات
8: بالنسبه لنا احنا على الاقل في حضورنا ان كنا نضمن اقل تشكيات اقل اقل اقل, أقل ظلم لزميلاتنا وزملاء كنا نضمن مصداقيه وشفافيه اكثر هنا الاساتذه رام
1: التوزيع العادل والانصاف في حركه النقل قادر عليها الجامعه ومش قادر عليها الوزاره مع تصحيحات
8: مش قادر عليها رو كي طرف هو الخصم والحكم ماهوش قادر انه يحق العدل رو لازم نسمى طرف مقابل. اعطيك مثال بسيط عن زميلنا في ولاية القيروان دقيقا اسمه
1: ما غير اسم ما غير من شان شهر ولا فلا هاي
8: عندنا زميلنا محمد الهادي التيمومي شارك في حركة النقل وكانوا سكوره 175 وما تحصلش على نقلة لولاية المنستير كي مشى يحتج لقى تم شكون دخل ولاية المنستير وسكوره أقل منه 130 و138 وكتظلم لهنا الوزارة قالت له طول نسولك وضعيتك في حركة النقل الإنسانية لهنا لو كانش الطرف الاجتماعي حاضر كان يراقب. نعطيك مثال حركة النقل الوطنية القوانين المنظمة تشترط حضور اللجان الإدارية المتناسقة تحضر وتمضي يتم تغييبها. احنا كي نحكو على دولة القانون ونحكو لدولة المؤسسات حريب الدولة اني تحترم القوانين. ونعطيك الأنكى والأمر انه ثم زميلنا نقابي كتب تدوينة متضامن مع زميلنا اللي تعرض للمظلمة هذه يتم استدعائه بشكل فوري للمساءلة في مندوبية جهوية بالقيروان. نفس الشيء اللي صار في قصة معناه اليوم مرينا الخطة الأولى هي ضرب القوانين بالقوانين بعرض الحائط والخطة الثانية هي هرسلت من يتكلم اللي هي سياسة تكميم الأفواه عن أخونا محسن عبدالله يوم الاثنين تم تقديمه في حالة تقديم للنيابة العمومية ونهار الجمعة باش يمثل أمام مجلس التأديب في وزارة التربية.
1: علاش شنو السبب؟
8: علاش لأنه دافع على زملائه علاش لأنه رفض تشريد زملائه.
1: شنية طريقة الدفاع معناتها شنية طريقة الدفاع اللي تخليه يوصل
8: طريقة الدفاع أنه ناضل وتمسك بالحق النقابي معناها اليوم الحق النقابي أصبح مستهدف في البلاد هذه.
1: إيه سمحني طريقة الدفاع عن الحق النقابي شنية كانت معناتها حتى يحال على النيابة العمومية.
8: والله هذا نسأله احنا وزارة التربية ونسأله المندوب الجهوي للتربية بقصة اللي تهم كيدية طريقة الدفاع. احنا النقابيين عنا عديد الطرق اللي هو طريقنا النضال من البيانات للوائح للوقفات الاحتجاجية.
1: ما فهمش اعتداء بالعنف اللفظي والمادي ما صارش
8: زملائنا وزميلاتنا أرقى وأرفع من شيء هذا. هم رام مربين أجيال هم رام يعلموا في الناشئة القيم وطيل التاريخ هم يدافعوا نفس الشيء اللي صار في مراقبة الامتحانات البكالوريا الزميلة اللي تصدى حالة غش في الامتحان كيفاش تم هرسلته. احنا اليوم رئيس سلطة الأشراف كن طالبوا بتطبيق القوانين وتطبيق المناشير وعدم التفرد بالملف التربوي. احنا لأن في الأخر غايتنا هي مصلحة المدرسة العمومية ومصلحة أبنائنا التلاميذ لأنه التفرد بالرأي ما عندهم باش يوصل. في الأخير الوزارة هي اللي باش تحمل مسؤولية كل إرباك للعودة المدرسية وكل تشويش عليها لأنه كيكون الطرف الاجتماعي شريك لأنه هو أدرى بالحالات الإنسانية وهو أقرب للزميلات والزملاء. ما ناش اليوم باش نرجعوا إلى ما قبل نشأة الدولة وما قبل الاستقلال. الحق النقابي راهو حق أصيل راهو ماهوش باش تعلموا اليوم. العمل النقابي في تونس راهو من العشرينات راهو موجود اليوم لأن إقصاء الطرف الاجتماعي شنو هي الغاية متاعو شنو هي الهدف متاعو فقط هو التفرد بشأن التربوي وأن كي نظلموا زميلاتنا وزملائنا من الكوش كون يدافعوا عليهم. لكن هي كنا النقابية سواء الأساسية أو الجهوية رأي على استعداد تام للدفاع على مناضلات ومناضلي قطاع التعليم الثانوي لأنه في الأخير احنا رانا طلاب حق احنا نطالبوا بحقوقنا. اعطيك مثال اخر بسيط المظلمة نتعرضوها زملائنا في مهن الرياضة اللي بعد اتفاقية ان باش ياخذوا الترقية نتاعها مفعولها المادي نورمالمون من جويلية 2024 الوزارة جرت قلم باش تصرف المفعول المادي من ماي 2026 ما تكلفش وزارة التربية نفسها حتى احتراما للزميلات والزملاء ان يتخرج بلاغ ان تعتذر. نفس الشيء اللي عملته وزارة التربية بانقلاب على اتفاقية 23 ماي 2023 اليوم رانا صرنا حتى اتفاقيات منضات اتفاقية 23 ماي صح عليها الوزير محمد السيد محمد بوغديري اللي هو اليوم تم تعيينه
1: كاتب عام المجلس على التربية
8: التربيه. اليوم بالله احنا نسالوهم ونوجهوا رساله ونقولوا راي الاتفاقيه اللي امضى عليها الدوله التونسيه واللي امضى عليها الوزير الاول واللي امضى عليها الاخ الاسعد اليعقوبي نتمنوا له الحريه لانه مكان المربين هو خارج السجون، لانه خونا الاسعد اليوم ما هو نعتبره هو اليوم يدفع في ضريبة ضرب الحق النقابي. اليوم اتفاقية 23 ماي 2023 اليوم أرميت في سلة المهملات. ونفكر السيد وزير التربية أنه كيسألوه النواب في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 قالهم الدولة لا تتنكر لاتفاقياتها، وقالهم الاتفاقية تحت الدرس. ونقولوا له أين وصل الدرس، ونقولوا له في أي وجه سنقابل المربين ونحن ناكل فيهم في عرقهم اليوم كما كينا عرق وجهد المدرسين والمدرسات. اليوم زملائنا في مهن الرياضة نفس الشيء، راو كي نحكوا لا إصلاح تربوي البوابة الرئيسية متاعه هي أعطاء حقوق الناس وهي احترام المربين والمربيات.
1: واضح سي حاتم، باش نرجع معك شويه لحركه النقل، لانه يعني موضوعنا حركه النقل. انت اثرت مساله القصرين او مثال ولايه القصرين، قلت فيها 165 استاذ زائد عن النصاب في حركه النقل الوطنيه. هل فقط القصرين فيها هذا العدد من الاساتذه الزائدين عن النصاب؟ وهل انه حركه النقل الجهويه يمكن ان تعدل الموضوع بسرعة باش نحصل كفاية بالوقت؟
8: احنا لو نحكو على المقل الحركة الجهوية على زيادة عن النصاب نحكو عليه، واحنا قاعدين نجمعوا في المعلومات وقاعدين نتواصلوا مع هيكلنا مع فروعنا الجامعية وعن طريق النقابات الأساسية وقاعدة توصلنا المعلومات. وكل الزملاء اللي قاعدين يتواصلوا ويسمعوا فينا لهنا نقولوا لهم انه كل زميل يتعرض المظلمة او غيرها يتواصل مع هيكله النقابية، وراو زيادة عن النصاب فما قوانين تنظمها، فما نشير تنظمها، وراي هي كلكم النقابية على استعداد تام معكم للدفاع على حقوقكم، لأنه المدرسة العمومية هي مدرستنا جميعا، وراو الحق النقابي حق أصيل ومطلوب في البلاد هذه، ماهوش منا من أي أحد، ماهوش هدية من أي أحد. ورينا تجند الأساتذة، نعطيك بالله مثال أخير وبسيط. أستاذة حي الشباب في قصة كحتجوا هما والأولياء والتلامذة احتجوا مع بعضهم، كانوا في صف واحد في النضال دفاعا على الحق النقابي ودفاع عن الحق ولدات في التمدرس. للأسف السيد المندوب الجهوي بقصة يرفض أن يقابل الهيكل النقابية، يرفض أن يقابل الأولياء، يرفض أن يقابل التلاميذ. ما ناش عارفين اليوم مع شكون نتواصلوا. إذا كان سلطة الأشراف ترفض التعامل مع منظوريها، ترفض التعامل مع التلميذ ومع وليه ومع المربي، لأن نحن في الأخير رانا كمربين، رانا تلامذة، رانا ولداتنا يقروا، وراي مصلحة البلاد تعنينا، رانا كلنا شركاء في المصلحة هذه. ونقولوا راي يدنا ممدودة للحوار، لأن رانا طرف وشريك أساسي في البلاد هذه. ونقولوا راي الوطن ما ينهضش بجناح واحد، والاتحاد العام التونسي للشغل راهو جزء من تاريخ هذه البلاد، وراهو مصلحته على مصلحة البلاد هذه. أيدينا ممدودة للحوار، أيدينا ممدودة لإيجاد كل الحلول والمقاربات حين نجلس إلى طاولة الحوار، بعيدا عن العنطريات وبعيدا عن تخوين الطرف الاجتماعي، لأننا في الأخير نحن رانا النقابة الأكثر تمكينية في البلاد هذه، ومنظورين رام في حاجة لنا، ونحن سندافع ونقوم بمهامنا المكفولة دستوريا.
1: شكرا جزيلا الكاتب العام العامة للتعليم الثانوي سيد حاتم الهاني، شكرا على كل التفاصيل. واصل معكم مشوارنا، مرحبا، ماضي ساعة و44 دقيقة على موجاتنا.
9: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3-4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا مرحبا. هل تم الترفيع في اسعار المياه المعلبة بعد التسقيف اللي قامت به امس وزارة التجارة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشيته.
9: انفو انتوكس
1: رئيس منظمة ارشاد المستهلك سيد لطفي الرياحي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟ شكرا هارك فل. هلا وسهلا. تم الترفيع في الاسعار بعد الفل الاسعار الجديده، السقف نتاع الاسعار اللي قدمته وزاره التجاره امس بعد الازمه نتاع المياه المعلبه ومتاع الناس اللي قاعده تزيد على شي راسها بعد كل واحد قداش يبيع. الاسعار الجديده اللي فرضتها وزاره التجاره فيها ترفيع بارابور الاسعار القديمه ولا لا؟
10: الاسعار الجديده
1: وضعت
10: حد الزيادات اللي قاعدين
1: اقرب شويه للتليفون، اقرب شويه للتليفون سي لطفي. قلت لي وضعت حد للزيادات العشوائيه هكا ولا
10: العشوائيه؟ بالطبع
1: اي
10: جميل جميل. السيتر في الثانيه
1: اي
10: سيتر 80 سيتر ونص 850 860 950 يمنع منع باتا بيع اكثر من الاسعار هذه.
1: باهي هذا جديد
10: كيف كيف وحد زاد كيف كيف تحديد هامش الربح بالنسبة لتجار الجملة 15% وبالنسبة لتجار التفصيل 15%. وهنا بتحديد هذا الزوز سواء هامش الربح في 15% كحد أقصى وإلا كحد أقصى سعر القارورة الواحدة، هنا أثرت التجارة بالنسبة للمياه المعدنية. وهنا وقاب عندها يقفك النزيف متاع ستيكة تباع غالية والتربوزة غالية وهذه كله وقف.
1: هذا كي نحكيه على الأسعار مقارنة بالأزمة قبل الأزمة. هات نرجعوا لقبل الأزمة.
10: كانت الأسعار هذه نحكيه فيها كانت متداولة، بمعنى كونه نحن كنمشي نشري بالتفصيل نلقاو ستيكة قلت ستيكة تربوزة 106 صغيرة
1: أي.
10: والكبيرة ب30 نلقاوها بدينار. هنا هذا ترجمته هذا على ستيكا.
1: فما شكون يقول لا راهو تزادت الاسعار، صحيح ولا مش صحيح؟
10: الترجيم الاسعار نتاع القاروره
1: ترجمت
10: هاي ترجمت الاسعار نتاع القاروره الواحده مع ستيكا، هو اللي ما كانش واضح طول ولا واضح. ستيكا يبيعوا فيها كيما يحبوا هما توا ولات واضح عندك القاروره ما تفوتش بالنسبه 600 وبي 30 ما تفوتش الدبوزة 950 وبالتالي هنا تضرب ستيكة قداش فيها وتعرف سوق الريحة.
1: معناتها كيما نشري ستيكة كيما نشري دبوزة كيف كيف
10: بالضبط كيف كيف. هذا هو الجديد اللي موجود، تشري ستيكة كيما تشري دبوزة.
1: معناها ما تمتش الترفيع في الأسعار مقارنة بالأسعار اللي موجودة قبل قبل ما تصير هالاضطراب
10: كيما تشري ستيكة كيما تشري دبوزة.
1: قبل ما كانتش هكا كانت أرخص ستيكة،
10: كانت ستيكة أرخص،
1: كانت ستيكة أرخص. معناتها الترفيع صار على مستوى سعر ستيكة مش على مستوى السعر متاع التفصيل يعني متاع الدبوزة. يعني الدبوزة نص إترة كانت ب600 قعدت ب600 بو إترتين معناتها كانت ب950 كما توا ولا لا؟
10: أي كانت 950 كما توا يبيع فيها بدينار 950 ديما الهامش تاع 50 فرنك مش متداولة تلقاها، أما الأسعار هي
1: معناتها نفسروا للرأي العام راهي الأسعار، معناتها أنتم كمنظمة إرشاد مستهلك الأسعار راهي ما زادتش على مستوى الدبوز، بالعكس تم تحديد السقف
10: على مستوى الدبوز مش مقارنة على مستوى ستيك. هتلقى ستيك أبو أربعة كما بي 30
1: احنا المتعودين ستة مثلا، المتعودين عليه ستة هكا ولا لا؟
10: هم اللي سعروا تو السعيرة في الدبوز مش في ستيك.
1: فوالا
10: بنتي التسعيره في اذا كان انت بيتر ونص
1: معناها اليوم ستيكا كي نحكيو على ترتين كي نحكيو على ترتين ستيكا ما يلزمش تتجاوز 5700 هكا ولا
10: بالضبط كي نحكيو ترتين تضرب 950 في السته
1: هاي
10: ما تفوتش 5700
1: ظهر لي هكا
10: 700 ظهر
1: كان الكالكول نتاعي صحيح للامانه. باهي هذه هي معناتها راهو السعر زاد على مستوى ستيكا مش على مستوى الدبوزه باش نكونوا واضحين.
10: بالضبط هو السعر قبل معناتها في مستوى ستيكا كل واحد كيفاش يبيع
1: تو
10: تحدد سعر الاقصى ما تفوتش من 950 نحكي عليه على ترتين
1: هاي
10: في ستيكا ما تفوتش 500 700 الحد الاقصى وعندك الحد
1: مقبوله الاسعار تعتبروها كمنظمه؟
10: لا نخلوها نحن بالاسعار بالنسبه لي نحن غالي مقارنه بالدخل الاسري مقارنه بالمعيشه مقارنه بعديد الحاجات غالي. والحاجه الاخرى اللي حكوها نحن كمنظمه الماء الكل مش كيف كيف بمعنى كون راه الماء عندنا ثلاث اصناف
1: اي
10: ثم ماء معدني طبيعي وثم ماء منبع وثم ماء معالج اللي يعبروا عليه لوزتاف لازم ثلاثة أصناف ما همش فرد جودة وبالتالي لازم كل صنف يتحدد له سعر.
1: معناتها أنتم تطالبوا وزارة التجارة أن كل صنف عنده تسعيرة متاعه باش ما يتلمش الكل فرد تسعير.
10: بالضبط خفض الجودة كما اللحوم الحمراء كما الرياح البيضاء كما كل سعر وعنده الجودة متاعه وعنده السعر متاعه.
1: واضح
10: كل منتوج عنده الجودة متاعه.
1: شكرا سيد لطفي الرياحي رئيس منظمة الشهد المستهلك، شكرا على كل هذه التفاصيل. موصين معكم مشوارنا مرحبا. خمس سنوات دون مياه، أزمة متواصلة في بو مفتاح من ولاية الكف.
9: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي الدوغ على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا سي اسكندر النموشي النائب المحلي في بو مفتاح من ولاية الكاف، نستقبله تتشويتا.
9: لو شيفر دو جو.
1: مرحبا سي اسكندر، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
11: أهلا بك أختي هدية، نشكركم ونحييكم على إتاحة الفرصة.
1: نورتنا مرحبا بك، أهلا وسهلا. تحية لولاية الكاف ولمتابعينا في ولاية الكاف. خمس سنين دون ماء، شنو الحكاية؟
11: الحكاية أقول هي أكثر، نجم تكون حتى أكثر من خمس سنين، خاطر دوار المعيزية دبوي معناتها 2019 معناتها مش قاعد يمشي الماء.
1: أنت في دوار بمفتاح ولا للمعيزية توسع أنت
11: نفسر؟ هو معناتها الانقطاع معناتها أزمة متواصلة ومتفاوتة معناتها
1: من منطقة إلى منطقة.
11: منطقة كبيرة باش منطقة مفتاح كبيرة باش، فما اللي يمشي جماعتيين، فما اللي يوصلهم توا في الصيف مثال منطقة المعيزية واحد معناتها أكثر من شهرين تصنيف معناتها ما تعوش بالماء. الدوار الفوقاني معناتها أكثر من خمسة سنين معناتها موجودة السبابل وكل وما مش قادرين يتمتعوا بالماء.
1: إيش المشكلة معناتها جمعيات مائية الوضعية سونيد شو بتبت؟
11: سونيد
1: هي علاش السونيد مش مسايب الماء للمواطنين؟
11: هو كل مرة معناتها احنا محيطين معناتها بالمشكلة وقاعدين نتبعوا فيها كمجلس محلي ونطالبوا سلطات وكل، اما السونات الحقيقه ما هيش متجاوبه، عندها برشا مشاكل مش قاعده معناتها ما عندهاش افكتيف، ما عندهاش ماتريال
1: اي، فما حاجه فاسده، فما حاجه شنو
11: شبكه مهترئه والضغط ضعيف والنقص كبير في الماء معناتها حتى على مستوى وسط المدينه معناتها مشاكل كبيره.
1: مشاكل كبيره
11: اليوم معناتها مانيش نحكيو على رفاهيه والى مطلب ثانوي، نحن نحكيو على ماده اساسيه معناتها، وانت تعرف معناتها المنطقه الفلاحيه بامتياز والعباد تعتمد اساسا على الفلاحه وعلى تربيه الماشيه كقوت معناتها يومي. نلاحظوا معناتها الحقيقه مشاكل كبيره اثرت عليها معناتها في معيشتهم، في حتى نفسانيا معناتها الانسان يروح ما يلقاش باش يداوش باش يشرب باش يطيب فطوره، الحقيقه مشكله كبيره برشا.
1: فوالا
11: لاحظنا انه معناتها الشركه الوطنيه لاستغلال تنزيع المياه كلام الكيف معناتها تواتر معناتها الاعطاب وتواتر المشاكل وكثره وما عندهمش معناتها استراتيجي على المدى الطويل معناتها للتعامل مع الوضعيه، وصلنا للنقطه هذيا معناتها احنا نشربوا في الكيف من المياه الجوفيه معناتها وشحت الابار وخمس سنين معناتها جفاف وكل نقصت. ما فماش استراتيجيه للشركه،
1: معناها استراتيجيه باش نصلحوا باش نعوضوا الابار اللي شاحت. نحكيوا على ولايه فيها من اعلى نسب التساقطات في بلادنا هكا ولا ولايه الكاف،
11: الحقيقه التساقطات مهمه جدا لكن وقت اللي ما يكونش فما حوكمه وما يكونش فما تعامل جدي معناتها مع الازمات نوصلوا لمرحله خطيره برشا. يعني نحكيوا حتى على وسط المدينه معناتها لاحظوا انه نقص 40 لتر معناتها في الثانيه كمعناتها حد ادنى.
1: لا
11: متواصله الانقطاعات والشبكه مهترئه جدا معناتها وقت اللي سايب معناتها الضغط ما يوصلش للكوندوي الاخر
1: اخر المتساكنين معناتها تكسر الناس المرتبطه بالشبكه
11: وعاود يقص عليك.
1: واضح. ان شاء الله صوتكم يكون وصل وان شاء الله تصير فما اولويات في الموضوع هذا، لانه الماء هو من اولويات الحق اليوم من المواطن، انه الحق عنده في الماء هذه اولويه من اولويات المواطنه. ان شاء الله يكون صوتك وصل سيد اسكندر النموشي نائب المحلي في بمفتاح من ولايه الكيف. شكرا لك، احنا وصلنا معكم مشوارنا. مرحبا، نحكيوا على اختفاء طفله في ظروف العائله نتاعها تعتبرها لحد الان غامضه، تطلق نداء نداء سواء كان للناس اللي تعرفوا عليها ولا الناس ولا ليها هي في حد ذاتها. شنو اللي صار، شنو التفاصيل، نحكي في الموضوع تشويتا.
12: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: ألو أنفو. ألو أنفو، ضيفتنا أم تقوى في المباشر. مرحبا. اختفاء فتاة قاصر عمرها 13 سنة منذ 24 ساعة. أنت خالتها هكا ولا؟
13: أنا أمها.
1: أم مرحبا. معناتها تقوى هي المختفية.
13: تقوى هي المختفية.
1: عمرها 13 سنة هكا ولا؟
13: إيه.
1: كيفاش اختفيت؟ شنو هي المعلومات وشنو كيش ينجموا يعاونوك التوانسة؟
13: أنا نهاية العود البارح.
1: نعم.
13: خرجت باش نخدم 7:05 نتاع الصباح، وخليتها مسكية راقدة.
1: أي.
13: وما نعرفش هكا حسيت قلبي مغوص. مع التسعة كلمت خالتها، هي بيتها بحذا من ميتها أمي، معناتها ماشي في دارها، هي بيتها بحذا من ميتها بحذا أمي، ومعها خالتها وأخواتها. كلمت ما هزتش علي أختي، بعدها هكيك أختي مع العشرة تطلبني، قلت لي بنتك خالتك ما كتهيش هذيك، ما عندي حتى معلومة أخرى.
1: ما كسرتش مشكلة، ما هي شو مغش، ما صار حد شيء.
13: أنا ما صار حد شيء، حوار عادي لقيتها، ما أنت عادي هي على الإنترنت، حط لها يزي من الإنترنت وبش نبدل وتو بش نرجع نقرأ وبش نرجع نرقب بكري ونقوم بكري ونتيجي في النهار نهار الثيل. هذيك شنو الحوار اللي صار؟ رب يقولوا لها ترجع، راهو ما نعرف عليها حتى شيء.
1: هل تنذكروا فانا ولاية وفانا منطقة بالضبط؟
13: أنا نسكن 14، معناتها في موفليري.
1: عاود لي، في موفليري في تونس، هاي في العاصمة.
13: وأمي والوالدة تسكن في نهج عبد الله من أبي بكر بحذا جمع بليل. أنا ما فوت قريبة لداري، معناتها
1: مش بعيدة عليك.
13: تمشي لخالتها، تمشي، ما مشيت لحتى أقرباء، ما عندي حتى صحابها. كلمتهم في الصيف، ما كلمت صحابها اللي قراوا معاها، معناتها جيت معناتها ما كلمتهمش. أجيت هكا بجروب نتاع الميسنجر وإلا الانستغرام يكتبوا عليها مع بعضهم.
1: وتليفونها عندها ولا عندك؟
13: ما عنديش تليفون بنتي.
1: ما عنديش تليفون.
13: ما عنديش تليفون وما عنديش فلوس. خرجت لابسة مليون الأكحل، شعرها دونيكة شغال محلول، وسروال الجين وسبيدري، ولابسة شكادو.
1: 13 سنة يا عمر، 13 سنة.
13: هي 13 سنة، تقفلها 24/2019، لذلك ما قفلتهاش.
1: أقل من 13 سنة. علمت الوحدات الأمنية؟
13: علمنا الوحدات الأمنية، علمنا الناس الكل من بارح كده شوية، قولوا لها تروح، أمها تحبها، خذيها، محيرين عليها الناس الكل، ما تخافش، ما يشوفش تخش عليها، قولوا لها ترجع، قولوا لها كم تسمعني تقوى يبنيتي أرجع، يبنيتي أرجع، بنتي الكبيرة، هذه بنتي الكبيرة. وكلنا نحيل عليها، كلنا نحبوها. فرحت اللولة كلها ترجع، ولولها يا وخيين ترجع، أنا مانيش متغشى عليها، نحكي مع بعضنا وحسناها ونحبوها الناس الكل. قولولها ترجع، وهي 24 ساعة بنتي مستحتي، بنتي كبدي ويني ولونها ثلجة.
1: ربي إن شاء الله يسمك عليها علم الخير.
13: تعرف من رؤية قولوا لها تكلمني 52 492 141. قولوا لها تكلمني قولوا لها اللي يشوف لي يتصل بي لاني ما نعرف شو وين مشيت بنتي. يا
1: رب يحميها، ربي يحميها ان شاء الله، وربي يرجع حالك سالمه. هذا اللي نتمناه، وان شاء الله ان دائم تاعك وصل. واذا كان فما اي واحد متوانسة تعرف عليها ولا شافها ينجم يكلمك على النمره اللي انت حطيته، واذا كان هي تسمع فيك ان شاء الله زاد الرساله نتاعك وصلت. شكرا لك ام تقوى، ربي يسمعك علم الخير. نختم معكم كالعاده باكفل طفل غير وقع عائله.
14: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مد يدك بالخير واكفل طفل صغير، اكفل طفل غير وقع عائلة، اكفل طفل حميه، خليه سبب في تغيير، خليك سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال في بلادنا يستنوا في الدعم، يستنوا في التوانسة اللي مش يدخلوا على www.sosv.tn ويعمروا الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الباب اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، نجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت ما يبدلولك شيء في حياتك، لكن في حياة طفل صغير يبدلوا برشا برشا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. نفكركم انو عندكم امتياز جبائي كشركة ولا كفرد تتمتعوا به، بلا خليك شريك في الحلمة ومد يدك بالخير لهم. www.sosv.tn 58 371 0 02.
14: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: شكرا حسام الدين الحلواني، ندر بن شهيده، ضحى السويسي، شكرا سعيد الزويري كان في الاعداد، هدى الورغمي كنت معكم كوتي ميكرو. الاخبار مع بهيره، الاخبار الرياضيه مع حاتم جزبار، شهية طيبه نسكل، قبلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
15: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
14: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية، ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس بجهة تونس الكبرى وجهة الشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على ألا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة، موضحة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام. النائب بالبرلمان صابر المصمودي يقول إن الجدل القائم حول بعض التعيينات في المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وخاصة ما يتعلق بتسمية الوزير السابق محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس، لا ينبغي أن يحجب المهام الاستراتيجية والمحورية الموكولة لهذه المؤسسة، موضحا في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فهم أن المجلس الأعلى للتربية يضلع بدور أفقي ومتكامل يشمل قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يقول إن الترفيع الأخير في الأسعار القصوى لبعض منتوجات اللحوم البيضاء بحوالي 450 مليم للكيلوغرام جاء إثر دراسات ومشاورات تواصلت لعدة أشهر مع وزارة التجارة بهدف الحد من الإخلالات وإعادة التوازن إلى القطاع، موضحا في برنامج منك نسمع أن الأسعار الجديدة تهدف لضمان هامش ربح معقول يغطي ارتفاع تكاليف الإنتاج ويحد من الخسائر التي تكبدها المزودون على حد قوله. إلى الشأن الدولي، معبر رفح البري يستقبل الدفعة السابعة
16: 77 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وأنهيت إجراءاتهم تمهيدا لعودتهم. قوات الاحتلال تفرج عن 3 معتقلين سوريين من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا في وقت لا يزال أكثر من 40 سوريا رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم خلال التوغلات الإسرائيلية التي بدأت عقب ديسمبر 2024. وهيئة بريطانية تفيد بأن مسلحين سيطروا على ناقلة نفط أثناء إبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه السواحل الصومالية. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع حاتم جزبار. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
17: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
18: ديوان فام فلاش سبور.
19: مرحبا بكم. تعيينات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2026-2027. المقابلة تلعب يومي السبت والأحد 22 و23 أوت الجيري نهار السبت 4:30 مرحبا مسوسة. الاتحاد المنستيري تلعب في ملعب بوعلي الأحوار في ملعب الهادي نايفر ببارد وستاتيونزيان. تواجه النادي الرياضي للصفاقسي. تقدم سقيت الدير شبيبة العمران في ملعب الطيب الميري بصفاقس. اتحاد بن قردان نادي حامم الأنف مقابلة تتلعب في ملعب 7 مارس بن قردان. الترجي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي مقابلة في ملعب حمادي العقل ببيرات. نجم متلوي يواجه النادي الافريقي في ملعب البلدي بالمتلوي. والنادي الرياضي بنزرت يواجه مستقبل مرسى مقابلة في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. والترجي الجرجيسي الاولمبي البيجي المقابلة دي تلعب في ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون. النادي الافريقي يعقد اليوم ندوة صحفية بداية من 5 لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للفترة الخماسية المقبلة 2026-2031. ندوة باش تتضمن عرض لأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لجانب تقديم أبرز محاور المنوال الاقتصادي والاستراتيجي للفترة القادمة. في الميركاتو نادي البنزرتي اتفق مع الثنائي لامين با لاعب السابق للأولمبي البيجي والجيش الرواندي. أيضا مع عودة نقولوا ابن النادي الطيب بن زيتون لاعب السابق للهلال السوداني وعزام التنزاني. اتفاق حاصل بين جميع الأطراف والإمضاء الرسمي في قادم الساعات. نذكر سيابي غدوة يقدم المنتدبين الجدد. حارس المرمى معز بن شريفية قريب من الانضمام نادي حمل في صفقة انتقال حر بن شريفية. كان اتفق مع بداية الميركاتو مع هيئة مستقبل سليمان حول تجديد العقد وأمور المواصلة لكنه خير عدم التفعيل وإنهاء التجربة والالتحاق بالعمامة. لاعب المنتخب الأولمبي والأولمبي البيجي الياس الضاوي كمل اليوم كل التفاصيل قبل توقيع عقد لمدة 3 مواسم مع نادي سانتيتيان الفرنسي. الضاوي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل الإمضاء كما قلنا العقد بثلاثة مواسم مع سانتيتيان الناشط في الدوري درجة الثانية الفرنسي. الياس الضاوي 18 عام متوسط ميدان متكون في الأولمبي البيجي صعد إلى أكابر الفريق في الموسم قبل الماضي وأصبح واحد من ركائز الفريق وهو لاعب دولي في منتخب أقل من 23 عام. شارة بالتوفيق لإلياس الضاوي. مباراة وحيدة في الجولة الثانية من البطولة الإسبانية اليوم بداية من 8 رايو فاليكانو تواجه ديبورتيفو ألافيش. أخبارنا الرياضية متواصلة على www.diwanfm.net.

0: كافي من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
1: مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعمير أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: ديوان فم صوتكم.

0: Diwan FM. ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. سائقو شاحنات نقل المحروقات دخلوا اليوم في إضراب مفاجئ عن العمل بالمنطقة البترولية بردسمة أدى لتوقف عمليات توزيع المحروقات على محطات الوقود، وتسبب هذا التوقف في تسجيل اكتظاظ كبير بعدد من محطات المحروقات وسط طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر التزود بالوقود، وفق ما نقله مراسل ديوان فان بالجهة. مصالح المراقبة الاقتصادية رفعت 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كمية هامة من المواد والمنتجات، من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت الجاري. وتوزعت المخالفات المرفوعة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى مخالفات تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية وشفافية المعاملات والتلاعب بالدعم، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت الجودة والمترولوجيا ومجالات اقتصادية أخرى. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل يوم 25 من أوت الجاري. وبالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد، فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. إلى الشأن الدولي، تسجيل 4500 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة منذ بداية جوان الماضي في إسبانيا. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: مساء النور، سبعة دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، دي سبور ماك من توا حتى للأربعة متاع العشية، عودة على آخر 24 ساعة في الرياضة التونسية وخاصة في كرة القدم. المكلف بتحليل الأداء في نجم المتلاوي من السحيمي يقال، واتهامات بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته. بعد شوية السحيمي أمين باش يكون معنا في المباشر للتوضيح. الياس الضاوي يلتحق بسانتيتيان الفرنسي، البطولة التونسية تعود لتصدير اللاعبين إلى أوروبا، خاصة نحكيه على آخر سنتين برشا ملعبية خرجوا لأوروبا، أبرزهم غرام، العويني، العياري، عروس، النصراوي، لعبية قاعدة تخرج لبطولات نوعا ما نجم نقولوا محترمة. حازم المستوري مطلوب من الترجي الرياضي التونسي، هل يعجل قدوم المستوري برحيل فلوريون دانو؟ والميركاتو في تونس، هل يعكس الميركاتو حجم مستوى البطولة للموسم القادم؟ شنو الفرق بين ميركاتو سناء وميركاتو المواسم الماضية؟ وكذلك الميركاتو في أوروبا، باريس سان جيرمان بطل أوروبا زوز مواسم متتالية، بطل تشامبيونز ليغ، ومع ذلك سيطر كذلك في آخر زوز ثلاثة مواسم إنجليزية وإسبانية هذا الموسم على سوق الانتقالات الأوروبية. هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية، وسعيد باش يكون موجود معنا فريق البرنامج اليوم. أمين عباس، أمين مرحبا.
3: مرحبا كريم، مرحبا بنيس، مخيين الكل والناس تسمع فينا على موجة ديبن.
2: أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا.
4: أهلا وسهلا كريم، مرحبا بأمير بالكيب اللي حاضر معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
2: ما دسمة الحقيقة اليوم الحلقة وفيها برشا ما يتحكى. بعد شوية المكلف بتحليل الأداء أمين السحيمي في نجم المتلاوي، بلاغ تم نشره من صفحة الرسمية لنجم المتلاوي، من عرش موجود معنا نادر في الهاتف ولا لا، في انتظار يكون موجود معنا ونقرأ لكم البلاغ. تعلن الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلاوي عن إقالة المدرب المساعد المكلف بالإحصاء أمين السحيمي، وجاء هذا القرار بعد تعمده القيام بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته وعدم تحليه بروح المسؤولية في هذا الوقت الحساس، وتؤكد الإدارة أن الجمعية خط أحمر ولا مجال للمساس بمصلحتها العليا. دونك هذا البلاغ، هو ربما الأولاد في انتظار يكون موجود معنا، في انتظار كذلك الصورة توصل الناس اللي تتبع فينا على اليوتيوب. ربما لو كانت إقالة ممكن حتى ما يتمش تداول الخبر، لأنه في الأخير عادي مكلف بالأداء مع فريق اليوم غدوة مع فريق آخر، وربما تتم إقالته لأسباب شخصية لأسباب صحية لانتقاله لفريق آخر، مش بالضرورة يتم تناول الخبر إعلاميا. ولكن كيف نقرأه، جاء هذا القرار بعد تعمده القيام بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته وعدم تحليه بروح المسؤولية. لهنا نتساءل، دونك لهنا يولي يلزم تتساءل، قول قائل لأنه ثم حاجة غير طبيعية في هذه الإقالة.
4: سي فري، كي تشوف فما بلاغ صدر من النادي تجاه محلل الأداء، بون توا ما نعرفوش احنا اكزاكتومون شنو هي التجاوزات هذيا اللي وردت في البلاغ. بون مش سمعنا وقرينا بلاغ النادي نجم المتلوي، مازال فيرسيون بتاع زيد امين السحيمي، لازمنا نعرفوا شنو التفاصيل، شنو الحيثيات، اسباب الاقاله هذيا، اسكو فما بالحق تجاوزات والا تقصير، والا ما نعرفوش اكزاكتومون شنو اللي صار بالضبط. دونك لكن عموما انت كي تشوف فما معناتها اقاله او تشوف معناتها فك ارتباط مع شخص وبعده يجي معناتها بلاغ، دونك فما كلكو بار حاجه اللي هي ماهيش معناتها عاديه، اللي هي فما اخلال كلكو بار. دونك ما نعرفوش اكزاكتومون، احنا ما نجم نفهم ونفهم الموضوع، ولا كان ما يتدخل معنا سي امين سحيمي ويعطينا شنو هي التفاصيل الاخرى،
2: خاصه اللي انيس انه كيف نحكيه على معناتها مسؤول ولا مدرب ولا مدرب مساعد ولا مكلف بالاداء ولا اللي هو دونك معناتها رسم له سمعته. كيف تقول انت تعمدوا القيام بتجاوزات تمس من اسم النادي وهيبته دونك لهنا وكانه اصبح في موضع اتهام امين
3: اكيد
2: في انتظار يكون موجود معنا.
3: شو كريم الحقيقه شو شفنا البليغ كنت عندي اتصال بالعديد في النجم المتلوي يعني ناس صحابنا وياهم ونعرف حتى من الهيئة اللي صار واللي اللي وصلني أنا اللي هو صار يعني عدم ما تفهمش مع رئيس النادي كان فما في حوار مع رئيس النادي تونسيون طلعت شوية اللي فما يمكن
4: ما توصلش لحد البلاغ معناته
3: شو البلاغ يمكن اليوم نتصور أنا كنت البرة تون نتصور ظهر لي نحاوة من الباجة في سيئة البلاغ من تاع النجم المتلوي نحاوة كنت تون نحكي معاه وقلت لك دونك تنحى الأمور تونسيون طلعت كي طلعت تونسيون عمل بلاغ بعد لازم نهديو الامور راهو شو صاريف انك باش انت تعرف نيس وكريم راهو صاريف انه يعني يصير سو تفاهم سو تفاهم وتطلع تونسيون في ستاج ولا نامبورت او فهمت دونك اللي حبيت نقوله اللي ما صارش حاجه كبيره
4: تجاوزات
3: من امين بتيتر قال كلام بتيتر غيره على نجم المتلوي
4: خاطر الاقاله قعدت موجوده ولا لا
3: شو الاقاله مازال اليوم بليغ انه هو مازال لكن ايش نقول لك اليوم نجم المتلوي في ظرف صعيب
4: صحيح
3: شو خليني نتكلموا ونقولوا الاشياء بمسميات النجم المتلوي في ظرف صعيب وصعيب برشا اليوم انا نسمع نعرف ان النجم المتلوي من عمني والمقعد لهمش حتى ملاعبيه
2: حذف البليغ من
3: اسحاب اكيد حرس. جدا انا متاكد منه المعلومه هذه دونك اليوم النجم المتلوي باش نعطيك سكوب 27 ملاعب فيها جديد النجم المتلوي 27 ملاعب
4: معناتها من ملاعب
3: 10 الكوتا اللي فيهم كوتا 10 تخذيه وسي و17 الكوتا
4: من اللي جو
3: يعني فما فوضى عارمه في النجم المتلوي خليني نقول لك انا بكل امانه
2: وذي اللي صار علاش فوضى
3: علاش شو اليوم ما تنجمش تجيب 27 ملاعب راك لازم عندك مو في في
2: شنو عم 27 انتداب ما تنجم
3: متلاقي 27 انتداب ينجم يكونوا فما ملاعبيه قاعدين يشوفوا فيهم وملاعبيه قاعدين يترانيو وملاعبيه صحت وملاعبيه ما صحتش دونك فما جو عام مازال ماهوش ماهوش منظم الجو مع توا بوتيت ونورمال مولي هو توا تلقى الامور كل مريقله والافكتيف براتيك مو سيء
4: امين على دو تروا جور من بدايه
3: الشامبيون معناتها احنا ديجا نحن
4: جمعه مالين بعد غدوه تبدا
2: الشامبيون
3: نحن جمعه اللي فاتت صحيح راهو الجمعه اللي فاتت نحكيو اللي بتيتر كانت نجم تلوي ما تكونش في الرابطه في الرابطه المحترفه الاولى وهبطت بلاغ وفما مشاكل ماديه كبيره اليوم اليوم ما بين انك تعمل جمعيه وعندك ديون تاع قبل وعندك ملاعبيه ماهيش خالصه قدم وانت تجي في ملاعبيه جدد وانا كنت ملاعبي راه نعطيك فما جو عام لازم يكون باهي ساعة قبل كل شيء دونك هوني جو العام في النجم المتلوي فما شويه مشاكل اكيد جدا وتتفينا عندي انا معناتها تتفينا نورمال خاطر ماهوش عادي انك تجيب 27 ملاعبي وعندك ناس زاده وعندهم فلوس متخلده دونك اما ما نثوروش وصل للبلاغ اللي خاطر تم حذفه تو البلاغ دونك حذف البلاغ هي خطوه الى الامام باش تكون فما تسويه ولا صلح دونك هوني مالغري انه امين سيمي هو محل اداء كل واحد عنده التاش نتاعو اليوم اليوم انت حتى كي باش تحكي بنغره على المتلوي ولا ما عجبكش الجو ولا قلت الحق راهو في الاخر بكل فما فاسون فما طريقه انا نعرف غاديك شنو هي التراديسيون وعندي فكره كبيره على نجم المتلوي دونك ان شاء الله نفوز تبرد ومن سحيمي من عمنا ولا معاهم ان شاء الله يرجع في الجروب وتبدا سيزون تاعها كيما يكون الفو
2: واضح هو الحقيقه راه اتصلنا ب
4: المعني بالامر
2: معني بالامر على اساس تكون موجود معنا تيتا ودرج نطلبوا فيه نطلبوا فيه تحصلناش عليه كذلك اتصلنا بالناطق الرسمي للنجم النادي بالمتلاوي الباهي الديناري كيف كيف ما هش علينا تليفون بون اتصلنا به قبل ما يتم حذف البلاغ لانه المنشور وقت قدامنا المنشور تواصلنا معاه حقيقه احنا اللي شد انتباهنا هو انه تجاوزات مش من اسم النادي وهيبته هو الموضوع اللي الحقيقه خلينا نترقوا له سينو ما كانش حتى عندنا في الكونديكتور ولكن
3: مش صحيح اوكي مش صحيح يعني التيتر
4: مبالغ فيه
3: مبالغ فيه جدا يعني
2: وفي مضره
4: علاش قلت لك اذا نسمعوا وجهه النظر ولا نسمعوا
3: نعطيك من الاخر نعطيك من الاخر خلي الناس تسمع فينا تتناقش هو رئيس الجمعيه ناقص قال شويه كلام راه وقال فما جو مش هكا وما نخدموا هكا وكذا ما عجبتوش رئيس الجمعيه كاو تناقشوا ما حسهاش فما ديما في الرؤساء اوكي فما فما لازمنا نتعلموا كيفاش نتحاوروا. وكما قلت كل واحد التاش نتاعي ومين انت خويا وصاحبي هنا مين يخدم على روحك محل اديه شد بلايستك
2: يخدم على روحك
3: نعرفه انا بالكدا اكيد جدا انا المتلوي وفي توزر من الجهه نتاعنا غادي
2: ما فهمش بخير منك تجي تحكي على المتلوي
3: لا ما نلعب فيها هذا سكو ايش مخويا دونك ايش ملعب فيها جي اربع سنين ولا ثلاث سنين دونك معناها اصحابنا وحبايبتنا وكي نتكلموا معناها ناخذوا المعلومه صحيحه دونك هذا اللي حبيت نقوله اللي هو
2: مش هفت تنفوس برد تنفوس هفت
3: تنفوس كيف في فريتو هذا كما اللي صار توا في حمام سوسه ما عندوش هي هكا ولا نفس براتيكمون نفس ولا هو بيدو
4: هي ما فما ثلاثه ملاعبيه مشاو
3: ثلاثه ملاعبيه غادي هذا حد باش تجي في راس السيد
2: وحمام سوسه ما تسحبش البلاغ
3: ما تسحبش البلاغ اكيد جد فدونك دونك نشوفوهم اللي الحاجات هذه تصير في
2: واضح لانه نتفاهموا مين انه مهز علينا تليفون لانه
3: اكيد
2: مادام حوذي في البلاغ دونك يا با دو كوا زيد نادر ما غير ما نكملوا معاه دونك ان شاء الله تهدى نفوس ان شاء الله نشوف نجم المتلاوي فريق متالق هذا الموسم مثل بقيه المواسم الماضيه بلاغ تقولي دلندا عن الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي هات نحكيو فيه توا البلاغ لوتون اللي بعد شويه باش نمشيو نحكيو على الملاعبين اللي قاعدين يغادروا تونس نحو البطولات الاوروبيه بدات ترجع شويه مش كي قبل صحيح ولكن بدات ترجع شويه النغمه نتاع الملاعب من بطوله تونسيه الى بطوله اوروبيه اعلام الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي يعلم حبايب انه قام مراسله الجهات المختصه لتاخير موعد انطلاق مباراته من النجم الرياضي الساحلي نهار الاحد في اطار الجوله الاولى للبطوله من الساعه الرابعه ونصف الى الساعه السادسه مساء ياتي هذا الطلب بالنظر الى العوامل المناخيه ودرجات الحراره المرتفعه وحرصا على سلامه اللاعبين وضمان توفير افضل الظروف الممكنه لاجراء اللقاء سيتم اعلام جماهيرنا بكل جديد في هذا الخصوص فور ورود الرد الرسمي من الجهات المختصه. الموسم الماضي كل المباريات تلعبت في نفس التوقيت بمعنى انه بدينا الاربع ونص وبعد الاربع وبعد الثلاثة وبعد الساعتين وبعد في رمضان لعبنا ماضي ساعه ولا ماضي ساعه ونص وبعد رجعنا كي عودت سخنه الدنيا حتى للاربع متاع العشاء وامام صمت رهيب الحقيقه الموسم الماضي من النوادي يبدو انه الترجي كسر الصمت هذه المره ويحب يلعب سته متاع العشاء ويا ليت كل النوادي تكسر الصمت خاصه اذا كان نجموا نلعبوا ماتشات سته متاع العشاء للفرجه لسلامه اللاعبين ولكل شيء احنا الحقيقه ما نجموش ما نثمنوش حاجات كيما هكا خاصه في كل الملاعب ولكن هل هذا يمس من مبدا انه النوادي الكل لازمها تكون كيف كيف سواسيه والا لا والا لا في الاخير زوج فرق باش يتواجهوا ساعتين في طنبك القايله ولا سته نتاع العشيه في الاخير كان الدنيا بارد عليهم الاثنين وكان الدنيا سخونه راهو عليهم الاثنين عايش وين تمشي انت؟
3: اكيد يعني اذا كما فما يعني امكانيه انه يكون الماتش في الليل يكون الطقس ماخير دونك علاش لا دونك فماش علاش اليوم الترجي ولا النجم الساحلي جوج فرق كبار ماتش قال لا نستناوها الناس الكل دونك كان فما بوسيبيليتي انه يكون موجود انا نمشي في التوجه هذايا معناه انه اليوم كيما يقولوا نحن سي اس اس واستاذ باش تلعب الاربعه وترجي والاتوال باش يلعبوا سته ونص شنو الفرق معناه شنو مو ديجا في الديبي سيزون ما فماش مشكل يمكن بتيتر في اخر جولات من بعد ينجم يكون فما اونجو اكثر نجم نكونوا
2: فرد وقت وغيره
3: فرد وقت والناس كلنا
2: هذاك اونجو سبورتيف
3: هذاك اونجو اليوم نحكي كرويين ماذا بينا يمكن راهو لا ربع التو ما زلت سخونه الدنيا الحقيقه نكونوا واضحين
2: شيلي شنو سخون
3: شيلي بوت علي هذاك
2: تشيلي الاربع
3: شيلي برشا دونك اذا كان فما بوسيبيليتي باش نشوفوا ماتش باهي باش نشوفوا اجواء معني مناخيه باهي خير من الاربع علاش ليه بورتو انا بور انه يتلعب لها في
4: الليل انا كيف في نفس الراي تقريبا مع امين اذا فما لا بوسيبيليتي باش يتاخر الماتش لظروف مناخيه بوركوا با اي سورتو كي يبدا الملعب معناتها قادر الاحتضان الماتش بالليل ولا حتى فما ضوء فما لي بروجيكتور وفما خاطر شوف اليوم لا ليغا بدات وكل نهارين نلعب زوز ماتشات ثلاثه ماتشات وكل نهارين فما معناتها توقيت نتاع مباراه مش كل ما بداو 8 نتاع الليل
2: مش اربع ماتشات فرد وقت
4: ومش فرد وقت دونك اذا فما لا بوسيبيليتي
2: حتى بربي انا اليوم مثلا
4: مبدا تكافؤ الفرص
2: مثلا انا اليوم محب لفريق اخر مثلا لست محبا لا للترجي ولا للنادي الافريقي مثلا انا اليوم محب للملعب التونسي مثلا هل حد الزوز يلعبوا في نفس التوقيت انا اليوم نتفرج في الترجي ولا نتفرج في النادي الافريقي
4: هذا بينفرج فيهم الاثنين
2: علاش انا ما تعطينيش معناتها البوسيبيليتي اني نتفرج في الترجي وحدها ونتفرج في النادي الافريقي. انا ان طونكو مغروم بالبطوله ولا مغروم بالكره التونسيه، علاش تحرمني كمواطن بسيط اني نتفرج في اكثر عدد ممكن من المباريات؟
4: هذا هو لوجيك. نورمالمون شوف اذا فما الامكانيه باش تلعب في توقيت متاخر وعندك ملعب يسمح باش تنجم يجي الماتش معناتها في التوقيت هذاك بوركوا با، سورتو كيف ما قال اول حاجه

0: والا حتى ميم ديربي الساحل ما بين حمام سوسه والاتحاد المنستيري.
1: بون غادي ما ثماش ضوء ممكن في حمام سوسه
0: وقت الظروف ما تسمحش، هذاك موضوع اخر. اما طونك الظروف تسمح ومعناتها ستاد يسمح له باش يكون فما الاضاءه في الماتشات هذا، بوركوا با.
1: نسالك سؤال هنا
0: حاجه باهيه،
1: علاش نعملوا في ديزابيل دوفور ديزانفستيسمون في الملاعب نتاعنا والاضواء الكاشفه في سوسه ولا في صفاقس ولا في المستير ولا في ملعب حمد العقربي برادس وراهم بالمليارات؟ معناتها اليوم الضوء اللي يركب في المهيري راهو فوق المليار و200 واللي يركب في سوسه كيف كيف واللي في مستير كيف كيف. احنا نعملوا في الاضواء هذه الكل ومن بعد استادوا نومولوجي في الكاف ويزيد في البطوله الوين، معناتها نصرفوا في الفلوس هذه الكل
0: لوجيك هو
1: بالمنطقه.
0: هو اول حاجه راهو قاعدين انفستيو في باش يكونوا راهو اومولوجي في كاف
1: تي لا لك انا
0: ماهوش تابع بالخطوه الاولى باش يكون.
2: اما نيس شوف اذا اليوم ترجي تلعب في الليل غدوه راني صفيقسي زاد من حقها تلعب في الليل دونك هوني انا هذه نحكي تكافؤ الفرص مش نحكي توا على وقت، لكن اليوم اذا انا استادي فيه ضوء وينجم جواريتي نلعبوا في الليل وماتش يكون كوريكت ومتامن يعني اومولوجي كما كنا نقولوا ويتنجم يتامن ويكون فيه كل الظروف متاحه باش الماتش يكون كوريكت، علاش ليه ما نلعبوش؟ اذا كنت راجل اليوم والتوال باش تلعب اليوم السياسي زاد من حقها تلعب في الليل
0: مش
1: الاتوال كيف كيف
2: الاتوال في سوسه عند الحق مستير في المستير في مصر في الجنات دون كوني مش اذا كان مش تحل الباب هذا راهو زاد خليه على الناس الكل. هذا هو اللي حبيت نقوله.
1: احنا في كل جوله مش يكون عندنا ملعب والا اثنين والا ثلاثه فوار ثلاثه بارفوا نجموا يحتضنوا المباريات في الليل دونك هذوما بين سبت وحد نجموا نقسموهم والبقيه يبداوا في النهار.
0: كل جورني
1: دونك وقتها براتيكمون الماتشات الكل تنجم تتفرج فيها الناس
0: حتى في الوقت انت كل جورني ما مش تقسم على نهارين هما لي جورني الكل على نهارين فما ماتش كل نهار تنجم تديك ليه بساعتين كيف ما قلت انت خلي الناس الكل تجي تتفرج
1: صارت قلت عمني ولا
0: وتصير ونورمالمون هذا هو العادي راهو واليوم عند الترجي غدوه عند السي سي غدوه عند الكلوب غدوه عند ليتوال عند السير كل مره حتى
1: كان استادك ما فيهش ضوء انت اون طونك فيزيتور تنجم تلعب في الليل
2: فهمتك اي صحيح
1: انت اون طونك فيزيتور تنجم تلعب في الليل
2: انت فيزيتور اكيد جدا باش تعمل ديبلاسمون يمكن باش تترينا في سيونس كان باش تولي في الليل ولا حاجه قبل بالنهار تترينا سيونس لهنا في صفاقس ولا كيما نعملوا قبل معناها جاري به ديما قبل الماتش.
1: اما انتم ثم حاجه مهمه ما حكيتوش عليها اللي هي اهم حاجه في هذا الكل اللي هي سلامه اللاعبين.
0: اكيد
1: سلامه اللاعبين معناتها هي اهم حاجه في اللي نحكيو فيه الكل أبار الجمهور والنقل والبث التلفزي وعلى المنصات وغيره والفرجة والسبونسر واللي بانولاد كما اللي بجاو في استاد في الليل ديما يعطيو منظر خير ورونق اخر.
2: كلاش كريم تحكي سلامة اللاعبين كلاش عبيان يقصين معناها فما نظر ناقص ولا حاجة نتصور في سلامة اللاعبين تيران بيلوز باهي اذا كان بيلوز باهي وفي ضوء راهو الملاعب يشيخ انا كنت نلعب قبل ماتش في الليل راهو حاجه حاجه
0: هو
2: احنا نلعب تكويره تو ماذا بينا ديما في الليل نلعب.
0: لا لوجيك امين انه فما ماتش ديكالي وفي الليل تلعب راهو الشوا هذايا بقطع النظر عن مطالبه الانديه به نورمالمون حدا وحدا الفيدراسيون هي تمشي في التوجه هذايا وحدا خاطر هو كيف ما نقول اول حاجه بالنسبه لترويج البطوله نتاعنا كيف ما قال كريم حتى الاضاءه حتى نوعيه لي سبونسور حتى كذا دونك يكون الماتش
2: فما شارم خير
0: فما فوالا حتى حتى مع الجماهير مع الامبيونس اللي في الستاد مع الجماهير ديما فما سبيكتاكل خير وحتى الكاليتي دو معناتها دي جو تكون خير برشا وقت اللي الطقس باهي وقت اللي ما فماش حراره
2: اجواء اجواء اخرى حتى الامبيونس جينيرال تلقاها في الليل ديما
1: ولكن الموضوع يبقى دائما بيد الجهات الامنيه هذا هو لب الموضوع دونك فرصه ما دمنا اول سيزون ما دمنا على الاول ما دمنا التونسيون مش طالعه ما ثمش احتجاجات على التحكيم البطوله ما زالت ما بداتش
0: واداره وطنيه جديده للتحكيم
1: الناس الكل متابعه على موسم جديد نبداو بدايه مثلا بوركوا با ان شاء الله نبداو بدايه طيبه يلا فاصل قصير ثم نتواصل.
3: صيف معانا اتس فان تايم
4: وقية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروجرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوت كوم
5: ببليسيتي
6: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 و 70% غير افرح بروحك وفرح الصغير

0: الكرات باش ينوروا الغونتري سكولير. مي لا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ، 28 دقيقة بعد 3 متاع العشية. الياس الضاوي يلتحق بسانت اتيان في الليغ 2 الفرنسي، 18 عام، افريل الماضي عمل له 18 عام، عنده 2 سيزون توا في الرابطة المحترفة الأولى، ملي كان عمره 17 و16 عام في الأولمبي البيجي كمتوسط ميدان دفاعي 1.91 برك الله عليه الوليد، دونك إلى سانت اتيان الفرنسي، ومن الأولمبي البيجي مباشرة تقريبا 130 ألف أورو. وكان البطولة التونسية نيس بدأت بشوية بشوية طبعا اتباعا نعطيه بعض الأسماء بدأت ترجع تصدر لأوروبا.
3: وأشوف بعد أزمة الكوفيد يظل بدأ يرجع يتعافى نوعا ما التكوين في تونس، خاطر راه البريود هذيك والفترة هذيك أثرت برشا على التكوين في تونس. شفنا وقتها كومبيتيسيون بتاع لي جون توقفت، شفنا برشا جمعيات وقتها ما تتدربش لظروف معناتها صحية ونسيت سويت. دونك اليوم نقولوا بدأت تعافى، أما اليوم خلينا نكونوا واضحين، اللاعبين شكون اللي قاعد يخرج؟ هو راه لي جون لاعبية صغار في العمر. علاش؟ ودايور معناتها معناتها الوجهه اغلب لي بي معناتها اوروبا الشرقيه، لي بي دو ليست، ما هماش
2: من تركيا وانت جاي
3: فوالا. دونك الملاعبيه لي جون اليوم، وعلاش سمحت لهم الظروف باش يكونوا
2: سوليسيتي راهو خاطر بعثنا البي اس جي خلي العيال
3: مش نكمل لك
2: توا الضاوي لفرنسا سانت اتيان معناتها مش بالضروره. صحيح عندنا شختار، عندنا اوكرانيا، عندنا لاتفيا، عندنا صربيا.
3: باش نكمل لك الفكره بتاعي كريم، هو اول حاجه شكون اللي عاون الملاعبيه هذوما انهم يكونوا ظاهرين وبارزين؟ هما المنتخبات الوطنيه للليجون، هما معناتها انهم يكونوا منتخباتنا الوطنيه في الليجون يعملوا منافسات دي تورنوا انترناسيونو كيف ما كوب دو موند، كيما كوب دافريك. الملاعبيه في العمر هذية في الاودوسيت الاودوزنوف، دونك يبداو فما لي ماناجير بارتو يقعدوا يتفرجوا ويتبعوا ويعاينوا للملاعبيه لي جون. دونك اليوم بالنسبه لنا المنتخبات لي جون في الفتره الاخرانيه فما مشاركات، الاودوسيت نتذكروا عملت كوب دو موند. بالنسبه للضاوي توا حسب ما نشوف لعب كونتر النمسا 16 دقيقه، لعب كونتر بلجيكا 45 مينوت، لعب كونتر الارجنتين 35 مينوت، لعب كونتر فيجي 60 مينوت. دونك الملاعب يظهر بروز مع المورفولوجي نتاعو، مع البوتنسيال فيزيك اللي عنده، مع الكاليتي، مع انه يلعب سينيور في الشامبيونا سينيور. دونك هذه كل المعطيات تخلي انه الملاعب عنده لي شانس لي بوسيبيليتي نتاع انه يكون.
2: اما كوميم زاد شويه 130000 دولار 130000 يورو.
3: نقولها قبل راهو الملاعب يجي ان جون طالون عنده لا بوسيبيليتي باش يمشي يحترف، لازم جمعياتنا وحتى قرار حتى من الوزاره انه يجيك فرصه، خلي الملاعب يمشي على روحه، خلي الملاعب ياخذ فرصه باش يزيد يتكون.
2: قرار من سلطه الاشراف دونك ولا من الجامعه انه اليوم ما يتم حرمان حتى لاعب، ولانه هذا مخالف لقوانين ولوائح الفيفا، لو خاطر ثم دي كلوز ليبراتوار، ثم حقوق نوادي زاده مش فقط حقوق لاعبين، ممكن تعمل حاجات تشجع النوادي على انها تفرط في لاعبيها، ولكن زاد كمان ثم نوادي يقول لك لا اخويا انا بالنسبه لي سوالي الملاعب يخليه ما يخرجش.
3: شوف تشجع سي فري معناتها سويفون القيمه بتاع الملاعب
2: تشجع ولا تلزم؟
3: اما نشجع لا مش نلزم نشجع ما تجمش تلزم حد نشجع، اما ديستيناسيون ديما لوروب ولا معناتها
2: اوروبا الغربيه
3: اوروبا الشرقيه اوروبا
2: الغربيه الغربيه
3: الغربيه
2: الغرب تحكي فرنسا وسويسرا
3: واسبانيا. خاطر راهو شوف توا عندنا لي جون زيد اللي يمشيو البيست نتاع الخليج
4: نتاع الخليج
3: نتاع الخليج اللي هي عندها غايات اخرى نتاع تجنيس ونتاع لاعب مقيم ونسيت سويت. دونك انا بالنسبه لي اوروبا خاطر شوف اول ديستيناسيون عندنا هي لي بي دو ليست، خلينا نكون واضحين لا بريبار دي جوور دي جون. فما شكون عندنا خليل عياري مشى للبي اس جي، وتوا الليست الضاوي مشى لسيتنتيان توا الاولى في الليغ 2 وعندها 6 بوان ربحها لي دو ماتش تاعها، معناتها جمعيه واضحه قاعده تخطط باش ترجع.
2: وعندنا
4: خليل عياري في دنكيرك زاد جمعيه،
2: وعندنا هذا معروف في تركيا اللي هي بطوله نوعا ما محترمه في أوروبا مقارنة حتى بأوروبا الشرقية.
3: العامين التوالي
2: كيف كيف عمر بن علي مشى لتركيا بليزو مو خير مقبل كناش نبعث مقبل
3: خير
2: راو من دليب رمضان فران فاروج وكيف كيف على غرام شختار براتيك مو عنا كانت
4: بون. خليني نكمل كريم على اللي كان يقول فيه هنيس. أكيد جدا توجه ممتاز اليوم الملعبية نتاعنا. نشوف فما لازم الملاعبي وهو في العمر هذا سيرتو 21 عام 22 عام 20 عام راهو لازم عنده فما جيستيون كارير دونك فما انتوراج. انا نشوف الملاعبية هذوما ما نصور وحدهم مشيو لازم يكونوا بيان انتوري باش ينجموا يمشيو الغادي باش نجموا يتعديوا خاطر كيما انت قلت توا جا السوق تاع الخليج وسوق ليبيا وسوق برشا فلوس. لكن هوني نحكيو على اوبجيكتيف سبورتيف نحكيو على هدف رياضي. يعني انا ماشي باش نحسن روحي رياضيا دونك انت اليوم باش تمشي لاوروب راك باش تتحسن رياضيا مهما كنت حتى يكون الصفقه ما فيهاش برشا فلوس لكن رياضيا انك باش تتحسن ما فيهوش كلام. دونك هوني لازم فما بون جيستيون للكارير للمانجيريت للي بارون تاع الملاعبيه هذوما في التوجه باش يختاروا هما باش يعملوا البون شوا. راهو اليوم كيما نقولوا الملاعبيه هما بيدهم غرام ولا العواني العياري عروس النصراوي
2: النصراوي في استرا الكرواتي الفريق يلعب مسابقات اوروبيه.
4: راهو سي تري امبورطون انه التوجه هذا وكان نرجعوا له التوجه هذا. شوف اليوم على الملاعبي تاع برشلونه المصري تاع
3: عبد الكريم
4: حمزه عبد الكريم سي لبري اكزامبل الحقيقه
3: لو تري بون اكزامبل
4: معناها اكزامبل ممتاز وممتاز جدا. البارح تفرجنا في الليالي وحتى شفناه هو كيف يسلم على اصحابه في الليالي بتيتر اصحابه هذوك ما كانش يلعب معاهم هو
3: سي لا ما لعبش معه هو
4: ما لعبش معه حتى
3: ما ترينا شويه
2: ترينا ماتش برك مباراه وحيده معناها
4: تخيل هو تيتولير في ليكيب سينيور تاع برشلونه
3: يلعب ضد ليكيب
4: يلعب ضد اصحابه ومركز دونك شو
2: اللي هو واليوم اصحابه تدرب معاه فقط
4: شو تدرب معاه ماك هو نيس وحتى كي شفته يسلم على اصحابه نيس والله العظيم فما برشا فخر وبرشا
2: امين يا ما هذا زاد يهزنا لسؤال اخر ياسر مهم يا اخي احنا فاهمين الكوره اكثر من جماعه اوروبا اليوم مطايرين بينا طيران في الكوره معناتها تو ملاعبي وثم منه برشا وريتو حمزه عبد الكريم معناتها ان فري اكزامبل معناتها فريمون اللي ما يلعبش في جمعيته بحجه انه احنا في تونس ولا في مصر خلينا في تونس انه لا ملاعبي مازال صغير مي بار كونتر كي تهزو برشلونه وما ادراك
4: املت فيه برشلونه شوف
2: ويلعب تيتولير ونجم يبدا هو لا ليغا خاطر توما جابوا اتاكون معناتها باش تفهم ان هما كيفاش يعطيو الفرصه للشبان وللي جون ويحطوه في انتوراج مزيان يحطوا 10 ملاعبيه صحاح ويحطوا مع حمزه عبد الكريم تولي هو طاير تيران واحنا في تونس لا 20 سنه مازال صغير 20 سنه توما صح كونترا بروفيسيونيل مع السينيور
4: شو انا تو نيس كان يتكلم قال فما المرشي نتاع الخليج تاع الملاعبيه تتجنس فما تو مرشي ليبيا اللي في برشا فلوس فما برشا دي مرشي دونك انت لهنا لازم الشوا يكون صحيح للملاعبي اليوم الملاعبي بار اكزومبل الملاعبي لاتاكون تاع مصر تاع برشلونه راهو امن بيه المدرب معناها اليوم اذا كان تمشي انت تلقى مدرب يمن بيك وعنده الكاليتي دونك اذا كان الكاليتي موجوده ما تنجمش تشك فيها انت اليوم في الاهلي المصري معناها اليوم مشي وحده هو
2: عندنا لي زيكزومبل عندنا العوامي عامل حاله تو مع جماعه
4: الفليك
2: من
4: دونك اذا كان انترونور يمن بيك انت في العمر هذايا تلعب تيتولير في برشلونه راهو حاجه ممتازه جدا دونك هو يش يعطي ليسبوار باش يكون اكزومبل للملاعبيه الجون الكل انهم يخدموا ويتمشاو على تاريخته هو وينجموا يوصلوا اذا هو معناه هو يعطيك ديما يقول لك راهو ديما راك تنجم توصل تكون انت في اعلى هرم راه برشلونه راه في اعلى بلاصه في الكره في النيفو
3: جست حاجه برك حاب نضيفها في العمر هذيا نتاع لي جون طالون هذوما راه ما يلزمش يكون مناجير معهم لازم يكون ان كونسي معهم هو اللي يخطط له ولا يسطر له مسيرته الرياضيه خاطر بارفوا فما دي مناجير تخمم في المكسب المادي فما اللي يخمم في مكاسب من بعد وقت اللي هو يوصل يعمل معناتها النضج الرياضي الكامل واللي في نيفو عالي تعدى باليه في نيفو عالي كيف ما شوف كيف ما خليل العياري والا كيف ما توا نحكيه على حمزة عبد الكريم والا
2: الضاوي
3: خاطر راهو شوف احنا اليوم فما دي زيكول والا فما دي سونتر بهين اليوم المختاري كي مشى من الكلوب مشى يعمل في فترة معايشة
4: اكيد
3: راهو مش وزار راهو فما ناس راهو تبع مليح فما ناس تعرف تعمل معناتها الريكروتمون نتاعهم يسيبليو لي بوتونسييل الملاعبين اللي عندهم
2: الاكزومبل هذا نتاع المختاري الى حد الان تو شفناه في ليكيب سينيور مثلا مع النادي الافريقي وقيت وفرصة نعرفش عمره 17
3: موجود هو موجود وسجل ديجا في ماتش أمريكا لما
2: وقيت مثلا سيزون تاسنا شوفوا
3: مدام
2: معناتها تو شافتوا البايرن وغيره يلزموا ياخذوا طون جو معناتها خاطر اذا هذا كان يمشي البايرن ولا ينجح في البايرن ولا اي جمعيه في اوروبا معناتها مش مشكله عمره 17
3: اكيد شو راح نقول لك حاجه اخرى كريم نقطه فقط اليوم نعطيو ليكزومبل نتاع حمزه عبد الكريم اليوم يلعب في برشلونه فما لا بوسيبيليتي باش يبدا السيزون هو كبريمير اتاكون لو كان حمزه عبد الكريم قعد مع الاهلي
2: راهو ما
3: يلعب راهو جابوا له ملاعبين خاطر حبيت نقول لك ناس خطط ناس عندهم سياسه نتاع انه يعرفوا يوصلوا للملاعبين خاطر تشوف كي تشوف خاطر ليكزومبل في الاوروب هو برشلونه تحب ولا تكره خاطر لي جون طالون لي جون وبرشا ملاعبيه كل عام
2: حتى باريز
3: بون باريز تاخوهم تاخو الملاعبيه كيما باركولا خذيتو مليون كيف ما دوي خذيتو من عش من كل كلوب
4: من نيس
3: دونك اما برشلون عندها ليكول نتاعها عندها لمسية طلعت دونك عندهم ملاعبيه دي جوار بروجي يعرفوهم اللي هما باش يوصلوا دونك فاهمين انه 90% الملاعبين باش يكون في ظرف 6 شهور ولا عام ايكيب في ليكيب سينيور كيما بيدري أكيد. كيف ما برشا ملاعبيه كيما يمين لامال على الاج دو 16 ولا 17 ديجا ولا تيتولير معناتها في برشلون.
4: انا نقول لك حاجه برك على حمزة عبد الكريم اللي هو باش يعطي ليكزامبل اي جور جون واللي هو باش يكون يعطي لامال اي ملاعب اليوم صغير كي يشوف الملاعب هذاك يلعب مع برشلون البريمير اتاكون راه باش يقول انا نجم نوصل وانا نجم نكون في البلاصه هذيك
2: خاصه انه العالم
4: معناها راهو حاجه ممتازه
2: انه العالم اصبح قريه معناتها اليوم
3: كل شيء متاح
2: يتيحوا بيك يطلعوك
4: اوكي يتبعوك اما لازم اذا فما شانس اليوم اذا فما ملاعبي يقولوا احنا تاكون في البرس موجوده وخذيت هي تاكون قبل ما يجي عبد الكريم راه ما نجموش نشوفوه دونك زاد فما شانس فما تايمينغ فما خدمه كامله
3: وتكتيك هو زاد شوف هو استغل الاوبورتونيتي اللي جاته وقت يلعب دو ماتش اميكو ديجا واليوم البارح كونتر الاهلي راه مسجل 4 اهداف راهو لاعبيه سينيور جاوب مونطاك بار ما سجلوهمش هو في ظرف
2: تشوف جوردن ويامال وجماعه سيربي في ابني ولا انت قاعد في السيمتر تحط كوره دينا المركي تربوطه لبركي البارح
3: مركي لا لا تحب
2: نادر تو مركي
3: لا مركي يعرف السيرفاس
2: هما يعرفوا وين يخليوا
4: وحتى كي يلعب نيس حتى كي يلعب مع الملاعبين اللي كل اساميهم فيهم هما تو
2: يلعب
4: كوريكت للرميز الصحيحه بس حتى في
2: المومون
4: نتاعو في الديريكسيون
2: حازم
4: المستوري
2: يزيد يقص عليه خاطر التوقيت حازم المستوري مطلوب من الترجي الرياضي التونسي في حاجه الترجي الرياضي التونسي البروفيل مثل حازم المستوري انترناسيونال سجل مع المنتخب مع كونتر البرازيل سجل في كاس العالم لانه من لاعبين القلائل البريستاسيون باهي راه كانت في كاس العالم خاطر ميم بلعب في الماتش اللي لعبه وعمل ماتش كوريكت وكان من تقريبا بين الافضل تنقيطا في الماتش هذاك
3: بون شوف لا كونتر البرازيل
2: لا نحكي على كونتر هولندا في كوب دي موند
3: شوف انا بالنسبه لي ديجا لافي نتاعي قلت عندي شر التالي دونك اذا ترجع تو قلت اذا المستوري تاخذوا ليسبيرونس راه باش يكون لو بريمير اتاكون في ليسبيرونس هذايا رايي وهذايا قناتي بون خلينا نمشيو
2: يتجاوز دانو
3: اي بيان سور بيان سور خاطر هو اكثر عنده لا سونساسيون دو بوت هو اكثر قدام الكاج هو اكثر الميتريز لي جيست تكنيك نتاعو دونك اكثر ريوسيت قدام الكاج دونك دانو بون ما نعرفوش في العام سيزون جديده اسكو باش يكون هو لول ولا المستوري اما خليني نقول لك علاش اليوم الترجي رجع بقوه على المستوري خاطر الانتداب نتاعي ما تفرج اللي هو اقصى بالطيب اللي هو بالطيب اليوم كان كولوار
2: وبطبيعته غادر
3: فوالا دونك هو غادر اليوم الترجي كيف خاطر في الاخر
2: اه موجود دانو الجبري دو اتاكون
3: لا شوف اليوم الترجي اذا زال يخمم في ان اتاكون دونك ما فماش قناعه كبيره بدانو هذه حاجه بالنسبه لي
2: قد يكون الذي سياتي افضل من دانو وهذا هو السؤال اللي تسال هل انه
3: هذاك علاش
2: قدوم معناتها حازم المستوري هل يعجل برحيل دانو ولا لا ولا نجم يكونوا الاثنين مع بعضهم
3: هو انا رايي قلت ديجا عندي تو شهر قلت راهو كاد باش يجي المستوري راهو باش يكون لو برومي اذا لونترونور يحب يلعب بدوز اتاكون فما لا بوسيبيليتي مستوري دانو وفما لا بوسيبيليتي زاد
2: يلعبوا مع بعضهم مش فات
3: بروفيل بيان سور لا بون بروفيل بيتيتر قراب شويه لبعضهم, اما الاخر اكثر فينيسور قدام الكاش. بون تقول لي اليوم معاه دي جوار دو كولوار اللي فريمون ينجموا يعطيو برشا دي سوليسيون ويعطيو برشا دي اسيست وبرشا دي سيتياسيون تاع ان كونتر ان قدام الكاش. دونك هذوما وضعيات نجم تتوفر باللي جوار دو كولوار. اما انا بالنسبه لي كي تحط لي دانو وتحط لي المستوري, انا بيان سور نمشي كمدرب نعمل لو شوا نتاع المستوري. واليوم علاش الترجي كي انت دبق
2: هل انه المستوري يخدم الخدمه اللي يخدمها دانو؟ خليك من الفينيسيون توا. فينيسيون تنجم تحضر وتغيب, تنجم نعملو الادابتاسيون ما مشاتش الامور, وياما تكونت العاملو ما مركيوش برشا, والعام الثاني سجلوا عديد الاهداف. نعطيك اكزومبل, بغداد بنجاح ترجع ليطوال العام الاول, ليطوال قاب قوسين وادنى من انه يطردوا والجمهور الكل ضده ويضيع وبيه وعليه. اي بوي بارمي لي ميور اتاكون في تاريخ الجزائر, مش كان في تاريخ الشامبيون تاع تونس.
3: حتى باش تفهم فينيسور بربي جوست معناتها نوضح النقطه هذه بالذات. الكاليتي نتاع ان فينيسور راهو تظهر على الملاعب حتى مع ملاعبيه اقل مستواها موش كبير برشا في صغره, كيف ما تو نشوفوا في حمزه عبد الكريم مع برشلون. نعطيو في لي زيكزومبل وما نقارنوش, نعطيو في لي زيكزومبل فقط. دونك كيف ما نحكيو على ما نعرفش انا عمر بن علي مع سي اس اس اللي هو صغير في العمر وبورتونيست وقدام الكاش, كيف ما نحكيو على شوات قدام الكاجي سجل. دونك شوف كاليتي راهو في الاخر عندك ولا ما عندكش. تقول لي بالوقت, تقول لي بالخبره, تقول لي بالادابتاسيون, نقول لك راهي هذيا تضيع فيها في الوقت نتاعك.
2: راهو عمر بن علي الموسم الماضي بعد اربع جولات كيما تقول انت الجماهير والناس الكل تطالب انه ما يلعبش وانه يرحل وانه يمشي اعاره الفريق في الرابطه الاولى ثم اكمل الموسم كثير هدف في البطوله.
3: هذاك مازال صغير,
2: معناتها اليوم الريسيت بارفوا تحضر وتغيب.
3: تحضر في في في في سيكل نتاع خمسة ستة ماتشوات, اما تجمش تحضر وتغيب مدة ستة شهور وثمانية شهور وعشرة شهور.
4: انا الحقيقة حازم المستوري ودانو بالنسبة لي انا من بروفيل ما همش بعاد برشا على بعضهم في البروفيل. الزوز يحبوا يلعبوا برشا لبرا من البوكس, لكن الفرق بيناتهم كما كان يتكلم انيس في الفينيسيون, حازم بلو افيكاس بلوز افيكاس على دانو. حازم يختار السرفاس الباهيه في في التيار الاخراني واليسيد اكثر قدام الكاش. دونك هوني انا لكن في البروفيل راه كيف كيف. الزوز يحبوا العرق, زوز يحبوا لي دويال اوفنسيف, يربحوا لي دويال اوفنسيف, يعملوا كل شيء. دونك زوز بالظهر باهين اوسي في البروفوندور ماهمش خايبين. زوز يسون ايزون رابيد ماهمش يسون ماهمش لون على ماهمش ملاعبي ستاسيون تتكى عليه ليه يكملوا الاكسيون يتعاركوا. لي زاكسيون اللي عملهم راه فما دي زاكسيون تقعد تشوف يتعارك مع جمعيه كامله, اما من بعد يجيبها لبرا نسمعك اوكي. اما لكن راهو الرول نتاعو معناتها هو راهو سويفون ليكيب والافكار تاع المدرب. اليوم بالنسبه لي انا دانو والمستوري اذا يكونوا زوز مع بعضهم في الترجي تتهنى الترجي على على
2: انه يكونوا الاثنين مع بعض.
4: انا زوز مع بعض
3: واحد دو تيتولير ولا واحد
4: مش يكونوا دو تيتولير واحد يعوض واحد
3: شكون البريمير؟ شكون البريمير؟
4: البريمير الحقيقه ما نجمش انا نقوله ولا انت انيس ولا حتى واحد ينجم يقول كان المدرب اللي ثنا سويفون يعني سا ديبون الوقت البيرفورمانس في لي زونترينمون لي بيرفورمانس نتاعو كل ملاعب. دونك
2: طبيعه المنافس وغيره,
4: واحسن حاجه يبقى عندك دوز اتاكون باش يبداو حتى هما يلقطوا لبعض ماذا بيه الاخر يماركي
2: حتى
4: يدخل ربع ساعه
2: يماركي. اخر هل انه زاد قدوم المستوي نجم يعطي حل اخر للترجي في استغلال بقية الأجانب متاعه في المسابقة المحلية ويتعظ الترجي كذلك من أخطاء الماضي لأنه كان عنده تشكيلة للبطولة وثم ملاعبية نقصين كومبيتيسيون يلعبهم في تشامبيونز ليج ما يعطيوش بيرفورمانس, وهذا الحقيقة جراء قانون عدد الأجانب في تونس.
3: هذا حل مهم خاطر شوف أنت توا على الكلوار عندك براتيكمون لي زيترونجي, عندك بليلي عندك ريبير والا عندك فراج. دونك لي كولوار خذيهم دي زيترونجي. دونك في الميليو تيران عندك ديجا تبارك الله برشا حلول في الوسط, عندك كاستيو, عندك كيف كيف ماي ملاعب جديد يحكيوا عليه قالوا بوتونسييل بي زاد امكانيات كبيره
2: كل واحد منهم
3: كوناتي فما في الوسط. دونك فما تعطي اكثر اريحيه للونترونور انه يكون الانيماسيون
2: اوفنسيف
3: نتاعو مع الريير غوش نجم يكون اترونجي. دونك خاطر شوف هي العمليه الهجوميه تتبنى وين في الوسط وعلى الكولوار. دونك لاتاكون سي بور لا فينيسيون سي ان فينيسور. دونك وقتها ما يكونش اترونجي ولا يكون اترونجي افيك افيكاسيتي انورم وقتها ما تجمش تعوضوا لاتاكون كيف ما يكونش اتاكون ديفيكاسيتي انورم وكبيره برشا متوم لاعبي اتاكون تونسي مواصفات كيف ما نحكيو على المستوري وقتها الور لا لو تري بون شوا اللي تعملوا الترجي
2: خاصه انيسه نحن نمشي معك اكثر دون سو سونس باش نسال توامين مثلا عندك ظهير ايسر اجنبي ماتشوات الكبار اللي في البطوله مثلا فما ماتشوات ترجي
3: كيما تو جاي في اللاكس
2: عندك كارير جوش اجنبي بيفو كاستيو اجنبي مش تحط لاتاكون اجنبي وقت لهنا باش تحط واحد فقط من ليزيلي كاجنبي
4: اكيد
2: لازمك تستغنى اما على مهاجم او على بيفو صحيح. او على ظهير ايسر او على واحد من ليزيلي
4: كريم لنسى عمليه الترجي
2: نقول لك اربع فقط أيه.
4: كريم عمليه الترجي لقات برشا صعوبات في البطوله ابار الشامبيونز ليغ خاطر ما كانتش منظمه يعني ما كانتش الامور منظمه وحتى لي جوار لوكو اللي كانوا بعد شويه في النيفو على الملاعبيه الاخرين اللي يلعبوا في الشامبيونز ليغ كانوا يعني معناها اليوم كي تلعب حضرنا برشا ماتشات في الشامبيونا الملاعبيه اللي لعبوا ما كانوش في النيفو يعني كي بار اكزامبل ماتش مستير ولا ترجي ومستير ولا ترجي وسي اس اس في الشامبيونا ماهيش ما تحسش انه ترجي كاليبر يعني تلعب في الشامبيونز ليغ دونك لي جوار لوكو براتيكمون في تونس كل ما همش بعاد على بعضهم في النيفو خليني نقول لك ريال جوش ريال دروا مهما يكون ماكش تلقك الديفيرونس الكبيره دونك ديما الديفيرونس تصير في الملاعب الاترونجي هذاك علاش نتكلم انا باش نعرج معك انت انيس على التاكون انا نعطي ليكزومبل تاع فراس شوات اوكي تري بون فينيسور لكن فراس شوات يخدم برشا لبرا من البوكس عمليه اللعب النادي الافريقي كل يتعدى على فراس شوات خاطر ديما تلقى جمعيه اللي تسكرك البريدو الاولاني ما عادش نجم تتعدى لازم تتعدى على شوات لولانيه ويطيح هو الكره لاصحابه
3: ومن غادي تبدا الانيماسيون
4: من غادي تبدا لي موفمون ولا انيماسيون ولا دوبلومون ولا اللي هو دونك لاتاكون حتى هو عنده يعني الخصال نتاعو قدام الكاج وفي البوكس لكن زيد البرة لو يعاون برشا اصحابه دونك دانو ولا المستوري رم البرة يعاونوا برشا في اصحابه ما ذاك علاش حبيت
3: نقطة فقط علاش اليوم الترجي مشى للمستوري ما مشاش البوسيبيليتي نتاع اترونجي اخر معناتها اجنبي اخر خاطر النومبر نتاع اللي كان يحكي عليه كريم تاع اربع اجانب البطوله المحليه دونك وحتى على مستوى الكاس في بعض المقابلات
4: أكيد.
3: دونك ملاعبي محلي ملاعبي تونسي
4: وانترناسيونال
3: وانترناسيونال فوالا هذا هو
4: وعنده الكاليتي دونك بالنسبه لي انا مع انه يكون المستوري ومعاه دانو ومن بعد اللي يكون خوير ويكون جاهز اكثر يلعب هو كقلب هجوم يكون هو رقم واحد
2: الميركاتو في تونس هل يعكس الميركاتو حجم مستوى بطوله الموسم القادم خلينا نبدا قبل كل شيء كيف نقارنوا ميركاتو هذا الموسم مقارنة بالميركاتوات السابقة نحاول نعول شوية على ذاكرتكم لأنه راهو بارفوا تنساو لأنه تقريبا كل موسم نحكيوا ميركاتو وناس الكل تبدأ متفائلة وتقريبا جل النوادي وكل النوادي تبدأ متفائلة تحسوا ميركاتو هذا الموسم مختلف نوعا ما على ميركاتوات سابقة ولا لا ميركاتو يبقى ميركاتو هاني ساي
3: ما هوش مختلف برشا اما غير متكافئ كالعاده فما جمعيه تنجم تنتدب باللي مونطون اللي تحب عليهم وعندها الامكانيات باش تنتدب اي ملاعبي اللي هو الترجي التونسي وبقيه الانديه دونك تستنى في فرصه نتاع ملاعبي فانت كونترا ملاعبي ما نعرفش انا ليبر ملاعبي بري افيك اوبسيون داشا هذوما الامكانيات نتاعهم
2: بقيه الانديه نعطيك احصائيه حسب ترانسفير ماركت وخرجنا للريكروتمون كل أكثر من 90% خاطر نتجمش كون دقيق خاطر حسبناها مرتين فوق 90% أكثر من 90% من لي ريكروتمون اللي صاروا في الميركاتو توا في تونس هي للاعبين
3: فان كونترا
2: بلا عقود يعني ملاعبية ليبر ماهوش من فريق لفريق أكثر من 90%
3: هذاك علاش سامحني يمين هذاك علاش قلت لك فما جمعية فقط في تونس اللي عندها الإمكانيات المادية اللي هي كي تلقى ملاعبي يسوى برشا فلوس عندها لي مويان والإمكانيات أنها تنتدبوا وبقية الفرق وهذه حقيقة معناتها أبار الترجي التونسي يصطادوا في ملاعبي فانت كونترا بري افيك اوبسيون داشا ملاعبي محول من جمعيه لجمعيه من غير فلوس دونك هذا هو هذه واقعنا وهذه حقيقه كورتنا
4: الصيغه نتاع الانتقال اسكو الترانسفير اسكو هو سو كونترا نشوفوا اللي نحن براتيكمون الملاعبيه كل فانت كونترا وحتى الملاعبي اللي يجي بري ينجم زاده تدفع فيه فلوس حتى شوه اليوم الكريتير الوحيد في الميركاتو هو البيدجي هو قداش عندك فلوس بيجي قداش عندك بيجي قداش عندك فلوس باش نجم تجيب ملعبي. اكيد العين اكيد الجيستيون تكون باهيه, لكن راهو الكريتير الوحيد باش ينجح الميركاتو هي البيجي وهو الفلوس. دونك ترجي اليوم كما انت كنت تقول جورجوان اللي كان يقول فيها نيس, ترجي في صف في كفه وباقي الفرق في كفه اخرى, باقي الفرق كلها الناس كل تعاني, الناس كل فما جيستيون تجيب منها باش تاخذ هذا ما ماهيش على راحتها. دونك نتصور لي الميركاتو وانت يا جماعه اللي فات عملت لي مشكله كريم على الميركاتو. دونك خلينا كيف الميركاتو نعملوا ترتيب جديد.
2: انا جبت لك انا توا تاع خمسه سنوات على الصوره مش مررها نادر, من موسم 22-23 الى هذا الموسم اخر خمسه ميركاتوات. دونك النوادي التونسيه البيلون تاعها نحكيو فلوس تو البيلون حسب ترانسفير ماركت. دونك نلقاو النادي الصفاقسي 4.07 مليون اورو تقريبا 13 مليار 14 مليار في اخر خمسة سنوات مداخيل في فترات الميركاتو. نلقاو النجم الريالي الساحلي 1.68 مليون اورو ايجابي طبعا. النادي الافريقي 1.04 مليون يورو. نلقاو الملعب التونسي 3.53 مليون يورو, والفريق الثاني او الثالث لانه الفريق الثاني هو الاتحاد المونستيري 3.57 مليون يورو, والاولمبي البيجي 1.09 مليون يورو. ونلقاو الترجي الرياضي التونسي هو الفريق الوحيد اللي لقاوه قبل الاحمر مقيدينه في ترانسفير ماركت لانه عنده الا 6.62 مليون يورو. يعني الترجي يشري ملاعبيه والبقيه تجيب ملاعبيه بلاش بليزو موا ولا بشويه فلوس ولكن تبيع بقيه اللاعبين. لقاو النادي الافريقي موسم 23-24 الا 145 الف اورو, الا 550 الف اورو موسم 24-25 الموسم قبل الماضي. نادي صفاقسي كذلك موسم 23-24 الا 81 الف اورو, والبقيه بقيه الميركاتو اما اصفار او ربحين فلوس. هذا بالنسبه للميركاتو في اخر خمسة سنوات. هذا بالنسبه
3: لازم تقراها انت هيك الورقه
2: اللي اتفضلك قدامك في الاكرام قدامك في الاكرام.
3: ايوه واضح
2: هذا ماني فسرت لكم انا تو. دونك تقريبا هذم ميركاتوات نتاع اخر خمسة سنوات. بالطبيعه راهو ديما المصدر هو ترانسفير ماركت, بلوز او موان نجم يكون صحيح في حاجات غلط في حاجات, مي بلوز او موان قريب نوعا ما للواقع. الميركاتو نتاع هذا الموسم مش تعطيوني رايكم في التابلو هذا ساعة قبل كل شيء, هو تقريبا يلخص الكلام اللي قلت تقول فيه نيسا.
3: ولا كما قلنا فما نوادي عندها ميزانية مفتوحة للانتدابات ونوادي الأخرى تقريبا بقية الأندية عندها ميزانية, ما نقولوش عندها ميزانية ما نقولو عندها عندها ظروفها المادية ما تسمح ليش بأنها تصرف برشا فلوس في انتدابات كبيرة.
2: أغلى اللاعبين تسويقيا في البطولة نلقاو الحاج محمود 2 مليون يورو من الترجي توب ديسة, نلقاو لوكاس ريبيرو 1.5 مليون يورو في الترجي, عماد فراج 1.5 مليون يورو من الترجي, كاستيو 1.2 مليون يورو, شهاب جبيلي 1.2 مليون يورو, يوسف البليلي 1.2 مليون يورو, حمزة رفيعة 1 مليون يورو. فوق المليون يورو ثم سبع ملاعبيه الكل من الترجي الرياضي التونسي. ثم نلقاو حمزة الخضراوي 900 ألف أورو, نلقاو بليل إيت مالك 900 ألف أورو من النادي الإفريقي, ثم عبد الرحمن كوناتي 850 ألف يورو من الترجي الرياضي التونسي. الأعلى تسويقيا من 10 ملاعبيه نلقاو 8 ملاعبيه من الترجي الرياضي التونسي وسبعة الأوائل في الترجي الرياضي التونسي.
4: كما كنا نقولوا ظهر لي تأكيد الكلام اللي كنا نقولوا فيه كريم, الترجي في كفة والباقي الفرق كل في كفة. دونك قوة فلوس أكيد جدا, قوة جستيون زيادة الناس تعرف تخدم.
2: دونك 8 ملاعبيه ثم 4 جدد زادوا سنة
4: أكيد جدا. شو ظهر لي الترجي تعرف تخدم قبل حتى كل عام راهو نصور نرجعوا التابلو هذا كان نجيبوه حتى عام العام اللي قبله
2: مش هو بيد هو ديجا توب 10 كانوا في 8 كيف مثل الترجي لانه حتى اللي غادروا الترجي راهم في
4: نفس
2: التوب 2 مليون يورو يانساس غير معناتها كانوا موجودين في التوب 10.
4: شو فريق باش يلعب على الشامبيونز ليغ وفريق باش ياخذ الشامبيونز ليغ نقولوا يلعب باش ياخذ مش باش يشارك في الشامبيونز ليغ, يلعب باش يكون متوج بيلعب بدوري رابطه الابطال لازم يكون هنا في الكاليبر هذا وفي البلاصه هذه. دونك معناها ما نشوفوش حاجه غريبه وما نشوفهاش حاجه كبيره زادت عن الترجي ليه سي توتا في نورمال. هذاك هو ترجي وذاك حجم الترجي وذاك هي اللي بتحب تلعب تنافس. انا باش نعمل ليكزام البارح الاهلي الاهلي المصري باش تلعب في الكاف معنا نحن ما سي سي تعمل ماتش ضد برشلونه كوريك
2: 2-1 كوريك برشا
4: ماتش ممتاز جدا
3: راهو الاجواء مش الاجواء الانطباعات في مصر ومش فرحانين برشا
4: راهو ماتش شوف بورتون
2: يربحوا
3: لا مش حبوا يربحوا شوف الاهلي المصري كي تتفرج عليه حتى في الكوب دي مون دي كلوب في كي لعبت كونتر بورتو لعبت ضد الفريق البرازيلي الكاليتي جو وحتى معناتها
2: برشلونه برشلونه
4: برشلونه كمل لحظه نيس
2: تحبش الكوره معاه
4: كمل لحظه نيس برك خاطر شوف فرجت في الماتش البارح في الاهلي المصري وعجبتني برشا في التنظيم الدفاعي وفي الـ في الـ في الافكار نتاع المدرب نتاع الاردن
3: والمدرب عموتا
4: في الترانزيسيون
2: امام عاشور ما لعبش البارح
3: امام عاشور لك ثاني
4: المغربي المغربي في الترانزيسيون سيرتو نيس كانت مخطره برشا الاهلي ماركيت مع عزيز وجاو هذه زوبورتينيتي اخرين مالجري راير تلعب برشلونه
2: حماتيكم توا التشكيل المثالي حسب ترانسفير ماركت حسب القيمه التسويقيه للاعبين يعني سوم الملاعبيه في المرشي ماهوش هذه التشكيل المثالي للبطوله بالفلوس. البطوله راهي توما بدات هذا بالفلوس دونك نلقاو في الكاش ايمن دحمان 800,000 اورو هذا ترانسفير ماركت راه عطاه ولانه راه مهيب الشامخ قيمته التسويقيه كذلك 800,000 اورو في الترانسفير ماركت دونك نلقاو على اليمين الزعلوني 800,000 اورو بكار على اليسار 750,000 اورو محور الدفاع الصحراوي ومرياح 700,000 اورو للصحراوي و 800,000 اورو لمرياح كاستيو والحاج محمود 1.2 مليون اورو 2 مليون اورو جبالي وريبيرو والبليلي موجودين ودانو 700,000 اورو هذه التشكيله المثاليه حسب القيمه التسويقيه وحسب ترانسفير ماركت هذه التشكيله تعكس واقع البطولة بما معناه نجم نشوفه في الفان سيزون هذه التشكيلة المثالية للموسم حسب التقريب
3: ماكش بعيد برشا بون بتاتر في 2-3 بوست ينجموا سويفون معناتها لي ريكروتمون اللي صاروا جدد والامكانيات نتاع الملاعبيه اللي دخلوا جدد للشامبيونا ينجموا يظهروا امكانيات كبيره كل كسوا معناتها لاتاكون جديد اللي جابته لو كلوب كل كسوا معناتها لاعب وسط الميدان اللي جا جديد لسي سي ما تعرفش معناتها الملاعبيه لي توال اللي جابتهم دونك تنجم 2-3 جوار اللي نجموا اما
2: معناتها بما معناها 2-3 جوار نسال مين انه مازال اقل من دقيقه المال قوام العمال لهنا دونك الفلوس هي اللي تصنع الفرق دونك اذا كان نيس يقول لك بنسبه 60-70% تنجم تكون هذه التشكيله المثاليه في نهايه الموسم يعني في جوان القادم ولا في ماي القادم نجم نحكيوا عليها دونك احنا نفهموا ان الفلوس تقريبا نسبه كبيره هي اللي تصنع النوادي
4: اكيد كاين فور بوسيبل نلقاو هذيك لكن انا ديما منمن انه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر دونك فما ملاعبيه
3: نجم يطلع
4: الدورة وديما شو معنا كيما كنا نحكيو راهو معناها فما ملاعبيه اليوم ملاعبيه يمكن يدخلوا جدد في الشامبيونات في تونس ولا رجعوا جدد للشامبيونات ينجموا يعملوا بيرفورمانس كبار هذا نحكيو فلوس لكن نستناو الكره
2: بامبي حقيقه الميدان
4: حقيقه
2: غدوه الميدان غدوه انيس نحكيو على البري شامبيونات البريفيو حضروا الميركاتو غدوه تجي معايا
3: ان شاء الله
2: غدوه نحبك معايا لانه غدوه مش نحكيو بيرمو كره ما قبل الجوله الاولى شكرا انيس عبد القادر بوجلبان شكرا امين عباس ميرسي توت ليكيب بعد شويه تجيكم باهر العوجي في الأخبار وراجعين لكم غدوة إن شاء الله من 3-4 في سبور ماجا
5: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1 ديوان الفيلم ديوان
6: الفيلم
7: صيف معانا It's fun time
8: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم ديوانا فام عسلامة
9: عسلامة ديوانا فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: وديما نحبكم برشا ديوانا فام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
11: ديوان افهم تحب نقطه نداء
12: صوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
8: ملكه الموجه سفاقس
13: على 91.2
8: برو
13: تونس
14: 93.5
15: نابل والوطن القبلي
14: على 106
15: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: مجازوة الرابعة ديوان افهم عسلمة. عدد من محطات بيع البنزين شهدت اليوم اكتظاظا كبيرا بعد دخول سائق شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ عن العمل بالمنطقة البترولية برادس، مما أدى إلى توقف عمليات توزيع المحروقات على محطة الوقود، وتسبب توقف التزويد في تشكل طوابير طويلة من السيارات أمام عدد من المحطات في انتظار التزود بالوقود، وفق ما نقله مراسل ديوان فان بالعاصمة. تونينداكس ينهي حصة اليوم على منحى إيجابي ليرتفع بنسبة 0.15%، وبلغ مستوى 19594.67 نقطة وسط معاملة قدر حجمها بتسعة مليون دينار بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياحي يقول إن قرار وزارة التجارة المتعلق بتسقيف أسعار المياه المعلبة ساهم في الحد من الزيادات العشوائية وتأطير هوامش أرباح تجار الجملة والتفصيل، موضحا في برنامج منك نسمع لديوان فام أن القرار لم يتضمن ترفيعا في أسعار القوارير الفردية مقارنة بالأسعار المعمول بها قبل الأزمة، وإنما شمل أساسا ضبط السعر الإجمالي للمجموعة. وأشار رئيس المنظمة إلى أن القرار حدد هامش الربح الأقصى 15% لكل من تجار الجملة والتفصيل بما ساهم وفق تقديره في ضبط الأسعار النهائية وتوحيدها لدى المستهلك. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يعلن تسهيل عبور 1300 سفينة عبر مضيق هرمز منذ مايو الماضي. القوات الحكومية اليمنية تنفذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تحييد عدد من الحوثيين بينهم قيادات وتدمير العديد من المعدات والآليات العسكرية للحوثيين. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: فاني تايم.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على موجات إذاعة دي وانا فهم هذا وقيت فان تايم. فان تايم كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة على امتداد البرمجة الصيفية هذية مع عدم الزيل مازلنا أسبوع وشوية مرافقينكم بكل الأخبار الفنية، أخبار العروض، أخبار المهرجانات، أخبار التظاهرات الثقافية، الفنانين، الإنتاج، وين تنجموا تمشي وشنو أسهرت وكيفاش تعداوا المهرجانات، كل ما يهم الفن والإنتاجات الفنية وال عروض والتظاهرات تنجموا تلقاوها في فان تايم بالطبيعة مع الضيوف اللي يرافقونا في ساعتين الاخرانين. خليني نقول لكم اللي كل عادة لهنا من الميكرو معكم ريم نور الدين، معايا في الإخراج فاروق، في الإخراج الرقمي حسام، في الإعداد شدلية وسيم ومرام، والزملاء كل عادة في فقراتهم زملاء الصحفيين. اليوم تتغيب علينا جيهان السليني، راحة مستحقة، باش يكون معايا رضوان التوانسي كل عادة وزميلتنا شيمة. خليني نقول لكم اليوم شنو باش يكون عنا في البرنامج في فان تايم. كل عادة نبدأ بألو فيستيفال. ألو فيستيفال لكل مرة نمشيو المهرجان قريب لكم، يهمكم في منطقتكم، تنجموا تكونوا انتغيسي بالبرمجة متاعو بشنو ينجم يقدم لكم عروض، وإلا باش نحكيو على الدورة متاعو كيفاش تعديت اليوم. ألو فيستيفال باش يكون على مهرجان بوشمة. تابي روج اليوم بغياب جيهان، الأخبار ما تغيبش علينا رغم غيابها هي، باش نحكيه على آخر أخبار الفن والفنانين العرب وإلا في العالم في ساعتنا الأولى كيف كيف. ثم كل عادة باش يكون معنا رضوان في زوم فن. ساعتنا الثانية معناها ضيوفنا الأولانيين باش نحكيو على فرقة جات أول مرة يتعرف عليها الجمهور التونسي في حفل في مهرجان بوغرنين، في برمجة مهرجان بوغرنين، مازالوا بحذنا في تونس إن شاء الله يكونوا متمتعين بالبلاد وقاعدين يتعرفوا عليها. نحكيو على الفريق ديو اللي يمزج ما بين التراث الفلسطيني وما بين الموسيقى الحديثة، نحكيو على فرقة ولا مرة. وفي ساعتنا الأخيرة بما أنه أغلب المهرجانات الكبرى قاعدة توصل لنهايتها والبرمجات قاعدة يتم اختتامها كما البارح اختتام الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي، وأكيد لكلكم شفتوا أصداء الحفلة إذا ما مشيتوش الحفل الكبيرة ماجدة الرومي البارح. اليوم هذاك علاش في آخر ساعة باش يكونوا في ضيافتنا زوز صحفيات زميلات عزيزات مهتمات بالشأن الثقافي، صحفيات ثقافيات، باش نحكيوا على هل المهرجانات اللي تعديت، هل الموسم هذايا نجم نحاولوا نعملوا تقييم، نجيوا على أهم الأخبار، أهم الإشكاليات، كل الأصداء اللي خرجنا بها من المهرجانات الكبرى اللي وصلت لنهايتها، باش يكونوا ضيفاتنا جيهان الويتي وريم شاكر. هذا يش عنا اليوم في زوم فن، ولازمكم تطلبونا على الرقم قولي 31-328-328. يقول قايل علاش نحبكم تطلبولنا على الرقم، على خاطر عندكم موعد مع الضحك مع الكوميديا في مهرجان تنيور في الشيحية، نحكي على مستمعينا في ولاية صفاقس، على خاطر في الدورة هذه 24 عندكم مسرحية ما لازمكمش تفلتوها، المسرحية الكوميدية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، ياسين الصالحي باش يكون بحذاكم برشا أذمار نقد ونقد هادف وضحكة إن شاء الله تستنى فيكم في موعد اليوم 20 أوت. لازمكم تكلمونا على الرقم اللي عطيتهولكم باش تنجموا تربحوا معانا تذاكر، ولو أنه التذاكر إذا أنتم موجودين وباش تنجموا تاخذوا التذاكر متاعكم في تيندا، في بريستيج فون، دريم نت الشيحية، إلوكال برودكسيون، بارفوميري بوثينة، وإيم فوالا. دونك تنجموا في الزادريس هذوما الكل تربحوا، تاخذوا التذاكر مش تربحوا، أما تربحوا كيف تكلمونا وتنجموا تربحوا معانا هالتذاكر هذية باش تمشيوا الليلة تحضروا مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش. نقعد نذكركم باش كل مرة تنجموا تشاركوا معانا على 31-328-328 وفي وسط الحصة نتصلوا بيكم تتكلموا معنا على المباشر وتربحوا التذاكر متاعكم باش تمشيوا تعديوا سهرية بهي في مهرجان تنيور في الشيحية صفاقس، باش تقعدوا معنا باش تشوفوا هذا الكل، باش تتبعونا تونسونا كيما نونسوكم، ما تبعدوش بعيد. خلينا نبدأ بالموسيقى وهنا راجعين.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا تابعوا فينا ولا التحقتوا بينا توا في فان تايم. رحلتنا متواصله من توا حتى لسبعة متاع الليل كل عاده مستنسين فان تايم، اخبار الفن، اخبار الفنانين، اخبار المهرجانات سورتو. هذاك علاش ديما نبداو بالو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: الو فيستيفال اليوم باش نحكيو على بوشمة، المنطقة الجميلة هذية ولاية جابس. من 20 لـ23 وتتعيش بوشمة على إيقاع الدورة 22 من مهرجانها، تظاهرة ثقافية وفنية وليت موعد سنوي يستناوه أهالي المنطقة والمناطق المجاورة. وفي البرمجة فما موسيقى، فما مسرح، فما سينما، فن صوفي، أنشطة ثقافية واجتماعية. هذاك علاش نحبو نحكيو على الدورة هذه، على الشعار اللي ترفعوا وعلى البرمجة اللي على شنو راهنت فيها بالضبط، العروض والانفتاح على مختلف الفئات الأذواق. هذا الكل ما ينجم يفسره لي كان السيد مدير مهرجان بوشمة سيواجي أحمد عاصلمة. سيواجي
2: مرحبا بك، تحية ليك وتحية كل مستمعي راديو ديوانا فهم، يعطيكم الصحة على الدعوة.
1: مرحبا بك سيواجي. حابين نحكيه على الدورة هذية، خلينا نبدأ الساعة أول حاجة بالافتتاح. احنا اليوم تبارك الله هو يوم الافتتاح، خاطر تبدأ من نهار 20. أش عنا اليوم؟
2: اليوم عنا عرض كان الفنان عروض عبد الله، ان شاء الله باش يكون في الافتتاح. عروض عبد الله بن دقيبس، وكان عندنا معاه لقاء مده 3 سنوات. حابين نعاودوا التجربه معها، كانت ناجحه، حابين نعاودوا ان شاء الله يكون عرض متميز. بالمناسبه نوجه الدعوه للجمهور الجيسي كلنا يكون حاضر، وإن شاء الله تعدى سهلية
1: مزيدة إن شاء الله. أكيد روضة بن عبد الله فنانة جميلة وصوت تونسي جميل ومخصوص، عنده خط معين، وبنت جابس بطبيعة. إن شاء الله يلقى كل الإقبال العرض هذايا اليوم 10 متاع الليل في مدرسة عبد المجيد البوشماوي. به غدوة النهار يبدأ يظهر لي للأطفال، غدوة 21 أوت
2: جمعة 21 أوت مش يكون يوم تنشيط الأطفال، كورال وإقابة موسيقي الساعة 5 يدار الشباب بوشمة، وسارة باش تكون مع الفن الصوفي بمناسبة مولد نبوي الشريف. إن شاء الله 10 متاع الليل بنفس المكان بفضاء مدرسة عبد المجيد البوشمة.
1: جميل. دونك اللي في الصباح، مش صباح، العشية، معناها الخمسة متاع العشية في دار الشباب للأطفال صغار بوشمة، الكل ينجموا يكونوا موجودين وأوليائهم. فما كورال وفما إيفي ميوزيكال للأطفال قبل سهرة الفن الصوفي الحضرة كما قلت لنا سي وجيه في نفس الفضاء 10 متاع الليل. باه وصلنا لنهار السبت.
2: نهار السبت باش تكون ندوة فكرية بالشراكة مع مدرسة عليسة فيها حول مخاطر المخدرات. العشرة متاع الصباح لدار الشباب بوشمة باش تكون تحت إشراف أخصائي نفسي وعدة وجوه في الميدان هذا. وفي الليل باش نخرجوا من الفضاء متاع المدرسة المستأنسين اللي نعملوا فيه المهرجان، ننتقلوا إلى فضاء آخر. فضاء هذا موجود في حومة، أنا دائرة به كلها ديار. هذا عنده خصوصية أنه في الستينات والسبعينات كان تصير فيه دي بروجيكسيون لأفلام عبد الحليم وفريد الأطرش، وكانت الناس وقتها تخرج ذاك يهز التابوري متاعه للكرسي ويخرج يتفرج في البروجيكسيون هذه اللي كانت على الحيط. حبينا نعاودوا نفس التجربة، نرجع الروح للمكان هذايا، ونسكو باش تكون البداية مع باند لأيمن قباعة، ومن بعد باش تصير بروجيكسيون فيلم قدح هذايا باش يكون بالشراكة مع نادي سينما طيب لحيشي بيجيبس.
1: الحقيقة فكرة جميلة جدا، على خاطر نو سولمون المهرجان في بلادهم، معناها الأهالي عندهم مهرجان بوشمة اللي هما فخورين به، لكن المهرجان يجيهم حتى للحومة وديار دايرة بيه، والبطحة هذية اللي باش ترجعوا لها ذكريات قبل اللي كانت العروض محليهم هك الستينات والسبعينات، وقت اللي العباد كانت ياسر تحب السينما وياسر حدث مهم انه يبدا فما فيلم جديد، فيلم عبد الحليم، فيلم شادية، فيلم فريد الأطرش كما قلت لنا. دونك المكان يستعيد صوته كما قلتوا انتم بمشاركة نادي طيب الوحيشي للسينما. نحكيه على بطحة الجمعية 9 متاع الليل هذايا نهار السبت 22 أوت.
2: باهي ان شاء الله. والاختتام باش يكون مع مسرحيه المجيره بالحي للفنانه حنان شجراني بهذا مدرسه بمجيد البشنه.
1: جميل. دونك نهار الاحد تختتموا بحنان الشجراني مسرحيه المجيره بنت الحي. نتصور حنان يحبوها في جيبس في كل بلاصه في تونس ويحبوا الضحك سورتو. تصور انه العارض باش يكون عليه اقبال صغار وكبار ان شاء الله. شنو يعملوا الاهالي باش ينجموا يحضروا؟ فما تسكر منين الاسعار؟
2: هي الحاجة الأثناء المميزة اللي بش تكون كافة فقرات المهرجان مجانية للناس كلها. حبينا نسوي أكثر المواطنين الجمهور كان نسوي أكثر يكونوا متوقع.

0: عملنا وأكدنا أن تكون الدورة مجانية بالكامل بكامل فقرات.
1: الدعم المحدود سي وجيه نقص على قبل ولا مازلنا ديما في نفس المشاكل ولا قاعدة تتعمق؟
0: هو كان مازلنا يسمى به نقص أكثر من قبل ماشي وينقص كل عام معنا ماشي هي العروض ونشوف خاصة العروض التجارية قاعدة تغلى والدعم خاصة من الشركات الخاصة منعدم تقريبا ومن المؤسسات العمومية في بقى في نفس الـ في نفس المنح معنا نفس القيمة ما تزيدش دونك هنا ولينا نلقوا إشكالية كبيرة باش نجم نوفق وما بين معنى الماديات اللي موجودة وما بين البرمجة اللي باش تكون وهذه يعانوا منها تقريب كافة المهرجانات على مستوى الجمهورية التونسية لكن احنا في جابس خصيصا في بوشامة اللي الحاجة اللي توجع ان اغلبية الشركات المنتصبة هي شركات وطنية ودولية ولكن للأسف الشديد ما همش معنيين بالمسؤولية المجتمعية ما فما حتى تفاعل.
1: انتم تمشي ودقوا البيبان لكن ما فماش تفاعل هذا هو؟
0: فما حتى تفاعل للأسف رغم معاناة أهلي جابس والناس كل تعرف.
1: جابس تستحق الحقيقة تستحق هواء نقي تستحق بيئة سليمة وتستحق زادة ثقافة ونشاط ثقافي على خاطر هذا اللي باش يبني الأجيال القدام هذا اللي باش يوعيهم هذا اللي باش يعطيهم ليزوتي باش ينجموا هما يكملوا يدافعوا على منطقتهم ويقدموا بها القدام الحقيقة إن شاء الله الظروف تتحسن نعرف مش سهل نعرف اللي يمكن صعيب كل عام يمكن تخموا أنه ما تنجموش تعملوا دورة ومن بعديك تشدوا صحيح بالجهود الفردية متاعكم باش تواصلوا في المهرجانات هذه يعطيكم الصحة ساعة اللي رغم هذايا الكل نجمتوا تأمنوا عروض ونجمتوا تخموا في برمجة حتى لو كان على 4 أيام فهي برمجة تنجم ترضي الناس كل الصغار والكبار والموسيقى والسينما والمسرح وشديتوا صحيح في أنها تقعد موجودة رغم كل شيء وفيها زادة تفكير على إحياء الحنين والذكريات متاعكم الحقيقة الفكرة متاع الحومة اللي باش ترجعوا تعرضوا فيها السينما كما كان قبل فكرة طيبة للغاية إن شاء الله بتوفيق إن شاء الله عام الجاي تكون فما دورة جديدة من مهرجان بوشامة وإن شاء الله أهالي بوشامة الكل يتمتعوا ويستفادوا بالدورة سي وجيه
0: عايشك.
1: مرحبا بك سي وجيه أحمد مدير مهرجان بوشامة إن شاء الله الأهالي الكلها تمشي ابتداء من الليلة وتتمتع بالعروض هذية الليلة عندكم الفنانة روضة بن عبدالله بالعرض متاحة عرض دانا ويتواصل إلى يوم الأحد. شكرا لك سي وجيه شكرا لكم اللي تسمعوا فينا هذية ألو فيستيفال
2: ألو فيستيفال
1: خليني نذكر المستمعين من جابس بوشامة نرجع بكم التنيور الشيحية صفاقس على خاطر في الدورة 24 الليلة عندكم موعد مع الضحك مع الكوميديا في المسرحية العائلية ياسين الصالحي ما يضحكنيش الكوميديا ياسين الصالحي اليوم عندكم معاه موعد 20 أوت نحبكم تتصلوا بنا على 31 328 328 على خاطر تنجموا تربحوا معنا تذاكر باش الليلة تمشي وتسهروا في مهرجان تنيور وتحضروا وتضحكوا على مسرحية ياسين الصالحي صالحي ما يضحكنيش نستناو تليفوناتكم اكيد بعد الموسيقى احنا راجعين لكم نربحوا التذاكر ونواصلوا في فان تايم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: فات الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك، راح احبك حب.

كتير ما كنت اهتم بلا حب بلا هم يا ارض اشتدي ما حدا

0: فاني تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل، كيف انتوما معانا؟ اكيد كنتوا تسمعوا في الموسيقى الصيفيه الشبابيه هذيا من ابو العزيز مرقه اللي كان يقولكم ما في منك ما في منكم انتوما اللي تتبعوا فينا. عسلامه باصدقائي اللي على اليوتيوب، معز، ليلى، هدى، فدوى، لحلومه، وسين، سلم عليها برشا وشكرا على المتابعه ديما كل نهار، ديما ديما على امتداد العام، يعطيكم الصحه. الحقيقه نفرحوا برشا ديما باللي غتور نتاعكم. خليني نذكر بحاجه اخرى، بما انه حكينا على مهرجان بوشمة ودعينا الأهالي في جابس باش يمشيوا المهرجانهم اللي يبدأ الليلة، حكينا على مهرجان تنيور باش يحيا. خليني نفكركم اللي كانت تتصلوا بينا على 31 328 328، تنجموا تربحوا معنا تذاكر باش تسهروا الليلة في مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، المسرحية الكوميدية العائلية اللي فيها برشا ضمار وفيها نقد هادف كيف كيف. تنجموا الليلة تكونوا في السهرية في مهرجان تنيور وتربحوا معنا التذاكر، كان تطلبوني توا على 31 328 328. عندي موعد آخر نحب نذكركم به، على خاطر كيما تعرفوا أهلي صفاقس ومهرجان صفاقس الدولي اللي نهار 16 كانت مبرمجة مسرحية بسي الجعفر القاسمي، واللي كان الجمهور حضر وكان بدا يتوافد، ولكن الأمطار كانت غزيرة نهار 16 في سهرية 16 في صفاقس، وذاك علاش تم تعويضها بدات جديدة اللي إن شاء الله تكونوا فيها بغزارة أكثر، اللي هي غدوة 21 أوت. تنجموا تحضروا مسرحية بسي الجعفر القاسمي اللي الدورة متاحة في مهرجانات تونس الكل كانت لحقيقة ناجحة برشا والجماهير كانت غفيرة. نابل البارح كان عملوا فيها سولد اوت والمهرجان كان معبي. ان شاء الله انتم زادة كيف كيف في صفاقس غدوة تتمتعوا بحضور جعفر القاسمي معكم مسرحيته جديدة بسي. دونك اطلبونا باش تربحوا التذاكر، امشيوا الجعفر القاسمي، امشيوا كل المهرجانات اللي تنجموا تلقوا فيها العروض اللي على ذوقكم. خليني نهزكم للعالم شوية، للعالم العربي اللي اليوم سورتو لأخبار الفن والفنانين. ما فما الجهان لكن فما تابي روج.
0: تابي روج
1: اليوم في تابي روج حبيت نبدا مع كاظم الساهر القيصر، الفنان الكبير في الايام الاخيره هذيا رجع بقوه على لي بلاتفورم نتاعو، على انستغرام، على تيك توك، على خاطر هذا يتزامن مع اطلاق اغنيته الجديده احباب اللي بعد اسبوع 6 ايام بالضبط عندها الاغنيه شافها اكثر من 500,000 مشاهد على يوتيوب. البارح زاد كيف كيف يزيد يهبط تيزينغ جديد، فيديو تشويقيه الانتاج اخر، فيديو بصوته يقرا فيه كلمات قصيده جديده بالعربيه الفصحى، مطلعها اتت من غير موعد أتت، يحكي فيها على حبيبة يوصفها باللعوب هكا القصيدة تقول، ويحمس المتابعين متاعه باش يتصوروها كيفاش تكون إذا تتلحن وتولي أغنية من أغاني كاظم الساهر. هذا اللي باش يعرفوه المتابعين متاع كاظم الساهر والمغرومين بفنه قريبا جدا، يحكي على أيامات قليلة جاية كيف تخرج الغنية ومعها غنية أخرى اسمها تجاهلني من إيقاعها يبدو أنها أغنية خليجية. الخبر الثاني يهزنا الغنية جديدة أخرى باش تصدر قريبا للفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر الله يرحمه أغانيه يحبوها الملايين اللي حزنوا عليه برشا كيف ودعوه في شهر ماي اللي فات. الغنية هذية كان سجلها الراحل هاني شاكر في فيفري العام هذية قبل ما يدخل في الأزمة الصحية. الغنية باللهجة السعودية وتم الاتفاق بين المنتج هيثم سعيد وعائلة الفقيد والورثة متاعه بالطبيعة على إصدارها أولا. علاش؟ على خاطر فما زادة أغاني أخرى مسجلة، لا أعمال أخرى مسجلة كان سجلها هاني شاكر أقبل الأزمة الصحية كلها في مطلع العام هذية، واللي ما صدرتش منها غنية باللهجة اللبنانية وغنية أخرى درامية. البارح خلينا من أخبار الأغاني نعرف جيهان كانت معودتكم بأخبار من نوع آخر. الحقيقة فما أخبار البارح موجود على السوشيال ميديا برشا برشا، على خاطر أخبار سعيد ليلة متاع فرحة كانت البارح في عائلة الحلاني. نحكي على عائلة عاصي الحلاني الفنان اللبناني وعائلته الفنية، كما تعرفوا بنته ماريتا وولده الوليد عاصي الحلاني اللي كيف كيف مطربين فنانين هما زادة، وكانوا شاركوا بسعادة كبيرة البارح حفل زفاف شقيقتهم الصغرى دانا عاصي الحلاني تحت متابعة كبيرة برشا لكل ما ينشر على الريزو سوسيو. العبيد تتابع في مقاطع الفيديو في الستوري متاع المشاهير اللي موجودين شنو شافوا فيهم. مثلا شفنا مرافقة عاصي الحلاني البنت اللي دخلها عريسة للعرس ووصلها العريسة لزوجها تحت غناء شقيقتها ماريتا هي اللي زفتها، وقدم لها بالطبيعة كما ولات عادة في أغلب الأعراس متاع الفنانين الكبار أنه تكون فما أغنية خاصة مألفة للمناسبة للفرحة هذيك. دونك عاصي الحلاني قدم لها أغنية خاصة مفعمة هكا بمشاعر الأبوة والفرحة العائلية اسمها نص التاني. حفل زفاف جميل كله أجواء لبنانية تقليدية، فيها الدبكة وفيها وجوه برشة معروفة وخاصة برشة فرحة، نتمنى لهم سعادة دائمة. هذه كانت أخبارنا في تابي روج.
0: تابي روج.
1: نخليكم مع أغنية فيسع فيسع، نرجع باش نربحكم التذاكر. ما تنسيوش مستمعينا في صفاقس تنجموا تربحوا تذاكر معنا اليوم كي تكلمونا. خلينا توا نسمعوا الانتاج الجديد الكاظم الساهر أحباب.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم انتم تسمعوا في فن تايم كالعادة، وصلنا لآخر ساعتنا الأولانية. كنتوا تسمعوا في غنية من غنيات القدوم الأصالة محليهم ستيل الأولاني اللي كان أخف وقت اللي مازلنا في السنوات الأولى، قلبي بيرتاحك الحقيقة. نحبها برشا الغنية ونراف التفاعل متاعكم على اليوتيوب. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل، مرحبا زيدا بالتليفونات اللي وصلونا باش تربحوا معنا تذاكر عرض ياسين الصالحي ما يضحكنيش الليلة في مهرجان تنيور في الشيحية. تليفوناتكم من ولاية صفاقس وصلونا، ذاك علاش معنا التليفون الأولاني اللي فيه مدام منيرة. عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: مرحبا بيك.
2: عايشة.
1: شنو أحوالك؟ منين تكلم فينا؟
2: أنا من صفاقس.
1: من صفاقس؟ أيوا منين من صفاقس، خاطر أنا نحكي على مهرجان تنيور، أنت منين باش تمشي؟
2: أنا تما طريق تنيور كيلومتر واحد.
1: في كيلومتر واحد طريق تنيور، مرحبا بيك مدام منيرة. تسمع فينا في الصيف، يعطيك الصحة. صيف وشتا يظهر لي.
2: أهلا نسمعتكم. أنا مغرومة برشا ببرنامج نتاعك اللي نتي فيه مع جعفور
1: يا عايشة.
2: نحب البلاصة هذي نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. وراف ماك زيدا ومينا زيدا كان زيدا كلهم جماعة الكل.
1: نسلموا عليهم الكل إن شاء الله. إن شاء الله راجعين لكم 1 سبتمبر ترجع كامل للتشكيلة. مرحبا بك في كل وقت ميسال الشتوى، وتونس معنا طوى حتى اللي نرجعوا لكم 1 سبتمبر إن شاء الله بالبرمجة الشتوية. مدام منيرة كلمتنا على خاطر تحب تمشي تتفرج في مسرحية ياسين الصالحي ما يضحكنيش، أنت وشكون باش تمشي؟ انتي والمسيو هيا بي مستنى.
2: انا حزيت معايا باري يتفقني كان
1: ما وما دم منيرة ماك تعرف لازمنا نربحوا ناس اخرين. زيدا انتي والمسيو تتفرهدوا الحقيقة الليلة، تضحكوا بالقديم وان شاء الله مرة جاي يكونوا معاكم الصغار. مبروك عليك زوز تساكر مدام. مرحبا بيك مدام منيرة، شكرا جزيلا. خنشوفوا شكون اخر كلمنا من صفاقس باش يربح معنا تذاكر. معنا سي جوهر. عسلامة سي جوهر.
3: عسلامة.
1: مرحبا بيك. منين تكلم فينا من صفاقس؟
3: كان فيكم من
1: طريق منزل شاكر. مرحبا بيك ومرحبا بصفاقس الكل. انت زادة كيف كيف تحب الديوان وتسمعنا ديما؟
3: اكيد
1: يا سيدي. مرحبا بيك، مرسي بوكو. ليلى باش تمشي تسهر في مهرجان تنيور، شو تفرج على المسرحيه الكوميديه نتاع ياسين الصالحي ما يضحكنيش، انت وشكون ماشي؟
3: تمشي انا امي ومرتي.
1: مدام معاك الوالدة الحقيقة، المدام لازم والوالدة لازم زادة كيف كيف، هذاك علاش جوهر ما نجمش نقولك لا على 3 تذاكر. إن شاء الله سهرية جميلة ليلة عائلية في المسرحية ما يضحكنيش ياسين الصالحي في مهرجان تنيور في الشيحية. إن شاء الله لكلكم تمشيوا السهريات تحبوها وتتفرهدوا وتتمتعوا بالمسرحيات هذية، تضحكوا ماهوش ضحكة كهو كيف كيف، فما برشا النقد هادف ومسرحيات مهمة صناعة عنا في المهرجانات. مبروك على مدام منيرة وعلى سي جوهر، وقعدوا معنا ديما معنا الربح ومعنا الجو ومعنا الموسيقى. فان تايم هنا مواصلين ما تبعدوش.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. رغم كل احتجاجات والمنع في الاستعمال من طرف عديد الدول في العالم، تواصل شركة ميتا محاولة تطوير نظاراتها الذكية وتصدر براءات اختراع جديدة تريد دمج منها لا ريكونيسونس فاسيال في نظاراتها الذكية. اذا في بروفي ديبوزي في شهر اوت الحالي او بخي دو لوفيس امريكان دي بروفي، قدمت ميتا فكرة جديدة تتمثل في وكيل ذكاء صناعي بامكانه ان يحلل كل الوجوه اللي يشوفها من خلال الكاميرا ويعطي لكل شخص سكور دانتيغي ويحكم من هو الشخص المهم ومن هم باقي الاشخاص الاقل اهمية. نظاراتها باش يتحولوا الباز دو دوني ميموريال كونسلتابل، والمستعمل بامكانه انه يسال سون اسيستون فيرتوال هل شاف الشخص اللي قدامه قبل ام لا. الاسيستون باش يغوص في الهيستوريك دي فوتو والبوبليكاسيون ولي كومونتير اسوسي ويجاوب باي او لا مع تقديم لي ميديا بارتاجي بين الطرفين. متى تقول انه التجديد هذا ما هو الا فكره لحد الان وانه ما فما حتى قرار نهائي لاضافته للنظارات ويمكن استعماله في اغراض اخرى، لكن الكل نعرف تكتيك ميتا هو لانترودكسيون دي فونكسيون نوفيل بطريقه سريه كيما البروجي نيم تاغ اللي تم اكتشافه في الكود سورس في شهر جوان فارت، ثم الرجوع إلى الوراء تحت تأثير الضغط وانتظار الفرصة السانحة pour la prochaine fenêtre d'opportunité. كل مستعملي البروزر المعروف فايرفوكس باش يشهدوا تغيير وتطوير جديد قريبا في متصفحهم المفضل اللي باش يطلق سون انتيليجونس ارتيفيسيال سمارت ويندو. والفونداسيون اليوم فهمت انه اهم حاجه في التجديد هذا هو الكونترول يوتيليزاتور. فايرفوكس يحب يركب قطار الذكاء الاصطناعي من دون ان يضر مستعمليه، وهذا تشالنج اللي لازم تكسبه موزيلا وتكون ديما موجوده في الكورس دو لينوفاسيون من غير ما تخسر روحها وخصوصياتها اللي خلتها محبوبه من طرف ملايين المستعملين عبر العالم. سمارت ويندو يعتبر ان اوتي دو برودكتيفيتي لمساعده الانترنت لاكمال اي شيء يبداوه على النت عبر اسيستون ذكي وديسكري. الوكيل باش يوفر اجابات على كل الاسئله بالمصادر ومن دون ان نغادر صفحه في ان بانو لاتيرال، وباش يقوم بتري اوتوماتيك دي زونغلي ويحط لي باج اللي عندها نفس الموضوع في ان جروب تيماتيك ويسكر لي زونغلي اوفير اون دوبل. اخيرا سمارت ويندو يولد دي ابيرسو فيزوال للصفحات اللي زارها المستعمل حتى يسهل عليه انه يلقى سي ريشيرش باسي من نظره واحده. سمارت ويندو يمكن الاكتيفاسيون تاعو من طرف المستعمل فقط لو انه يريد ذلك. الديبلومون باش يكون تري بروغريسيف لانه مازال ان كور دو ديفلوبمون، متوفر اون فيرسيون بيتا باللغه الانجليزيه فقط ومخصص للمستعملين الموجودين في الولايات المتحده الامريكيه وكندا. اما باقي العالم اللي يحبوا يجربوه فلازم يقيدوا في اون ليست داتونت على موقع موزيلا الرسمي. L'actualité gaming du jour trop le fuite l'histoire de l'AMET, le jeu tant attendu, le studio de développement Rockstar Games GTA 6, fin à chauffer des séquences de gameplay de plusieurs minutes après l'aperçu les bachets Buffalo Netflix en hard 27 août 2027 à la salle Ashira Leila Natawkitunsi. 12 maquettes vidéo et d'or à la web, fihum du vrai gameplay ou mahum une carte toile et l'alam les d'or fihum kul hati lahdath. Copyright في محاولة لها لفسخ سو كونتوني من العالم أجمع، وهذا يبرهن أنه الفيت صحيحة وموش ان كو دو بوبليسيتي وأنها قلقت بالحق لستوديو ديفلوبمون أمريكا. التسريبات هذه مصدرها اون سورس نومي سايبر ليك اللي صرحت وقالت أنها تقاتل من أجل حقوق لي جيمرز وترفض لو فورما نوميريك ولي زابو دو دي ال سي والتخلي على لي جو اون ليني. العديد من المتابعين قالوا زاد أنه سي فيديو قدموا عندهم أكثر من سنة لأنه ليتا دي غرافيزم عادي جدا وماهوش اللي كانوا حكيو لنا عليه روكستار جيمز. ويمكن زاد أنه سايبر ليك تحذر في فيت دو دوني أكبر من قبل البث الحصري لنتفليكس للأسبوع المقبل. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
6: بوبليسيتي
8: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. مي لا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام.

0: راديو نفر. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الخامسة. ديوان اف ام عسلمة. توقف عملية توزيع المحروقات بالمنطقة البترولية بيرادس في تونس العاصمة والصغيرة بشكل مفاجئ إثر دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب واحتجاجات ميدانية عطلت خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات. والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري يؤكد لديوان فام أن هذا التحرك لم يصدر بشأنه أي برقية إضراب رسمية من الاتحاد، وإنما جاء بشكل وصفه بالعفوي نتيجة حالة احتقان وغضب متراكمة لدى العمال على خلفية أوضاعهم المهنية والاجتماعية ومطالبهم المادية العالقة.
4: الضرب اليوم هو انطلق من البارح، ضرب عفوي احتجاج لسواق الشاحنات نقل المحروقات إثر تدهور الوضع الاجتماعي تاعهم، خاصة في علاقة يعني مسائل والتبسيط. اليوم الخدام كيهز غيره ولا مرته باش يداوي يلقى كارني العلاج واقف، وهو اللي يقصوله في شهريته يعني في المساهمة هذه وما يتمش صرفها بصندوق الخيط الاجتماعي، هذا أثار يعني غضب وحالة احتقان داخل العمال. تطورت اليوم حالة الاحتجاج المنارات وتقريبا كل يعني شركات نقل المحروقات، يعني اليوم الأطراف الكل مدعوة كونه تعجل في الجلوس طاولت حوار.
3: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بقبلي يدعم بدفعة من المعدات شبه الطبية والتجهيزات المكتبية، وذلك في إطار دعم المؤسسات العمومية وخاصة الصحية منها وتعزيز الخدمات المزداد للمرضى، وفق ما أفاد به المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي أحمد أحمد. وأوضح في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن هذه التجهيزات الطبية شملت بالأساس معدات شبه طبية تتمثل في عدد من الأسرة والحشية الصحية والكراسي المتحركة، إلى جانب أجهزة مساعدة على الحركة لدعم خدمات الرعاية المقدمة للمرضى بالمستشفى الجهوي، فضلا عن تقديم بعض التجهيزات المكتبية لفائدة الإدارة الجهوية للصحة. نفوق 12 رأس غنم على ملك أحد الفلاحين بمنطقة الغفلة بولاية زغوان، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بصواف من ولاية زغوان عبد الباسط الحاج محمد في تصريح لمراسل ديوان فم بالجهة، مشيرا إلى أن الأغنام تم تهريبها من إحدى الدول المجاورة. وأضاف أن المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تولت أخذ عينات من الأغنام النافقة لإخضاعها للتحليل والكشف عن الأسباب التي تقف وراء حالة النفوق في انتظار صدور النتائج المخبرية. إلى الشأن الدولي، كوريا الجنوبية تقول أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية حوالي 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي في وقت لاحق هذا العام. منظمة الصحة العالمية تفيد بأن الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح أثبت فعاليته في حالات تفشي سابقة لفيروس إيبولا. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
5: وادي نساء حسبته شفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة،

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فهم.

0: مرحبا بكم الناس كل اللي التحقتوا بينا واللي تسمعوا فينا من الاول. هذا فان تايم كل عاده، وتعرفوا انه في ساعتنا هذيا نبداو مع ضيافنا اللي كل مره نقدموا لكم مشروع فني جديد، ضيف جدد، فنانين تنجموا تكونوا تعرفوهم وتحبوهم كما تنجموا تكونوا باش تتعرفوا عليهم وتكتشفوا التجربه نتاعهم قبل ما ندخلوا في مع ضيوفنا ونفسر لكم شنو اليوم اللي باش نقدموه لكم بالضبط. رضوان التونسي نعرف تستناو فيه اكيد، جينا اليوم وعنده موضوع جديد في زوم فن.
1: زوم فن.
2: عسلامة يا ريم.
0: مرحبا برضوين.
2: اليوم باش نحكيو على واحدة من الساحات الفنية اللي تتميز بطبع خاص وفريد، كل أغنية فيها رسالة ورمزية معينة. نحكيو على الساحة الفنية الفلسطينية وتطورها عبر الزمن. الفن الفلسطيني بحكم أنه كان جزء من الفن العربي وواحد من أحجار الأساس، كان تأثر بشكل مباشر من القرون يعني بالفترة العثمانية الحديثة وكيف كيف بالفن الأندلسي والشامي، وصار عنا مزيج بين هذم الكل. الفلسطينيين كانوا يغنيوا أغانيهم التراثية كجزء من حياتهم اليومية في العرايس والاحتفالات مواسم الحصاد، كانوا الفلاحين يغنيهم باش يحفظوا بعضهم كيف المناسبات الدينية وحتى وقت السفر من مدينة إلى أخرى. الأغاني الشعبية والتراثية وقتها كانت في أغلب الأوقات مجهولة المؤلف بحكم أنه تتنقل شفاهيا وما تتكتبش، كانت وقابلة للتغيير. يعني فما ناس مثلا تحتفظ باللحن وتغير فقط الكلمات بحسب المناسبة. كان المشهد الفني الفلسطيني وقتها ثري جدا بأشكال وأنماط موسيقية، من بينهم الدلعونة، العتاب، البيجانة، الزجل، والأغاني البدوية. الموسوعة الفلسطينية تقول إنه الأغاني وقتها اتصفت بأنها شاملة، تمس كل المواضيع، الحب، الغزل، الحنين، المشاكل الاجتماعية وحتى الحياة اليومية، إلى جانب القضايا السياسية والوطنية. وبعض الألحان والقوالب الغنائية الفلسطينية كانت تحمل شوية من الطابع المصري والسوري واللبناني بحكم بلاد الشام
0: وتأثر يعني
2: التأثر. الأغاني الفلسطينية شهدت خلال فترة الانتداب البريطاني انتشار واسع في المدن الفلسطينية والمقاهي والمسارح والصحف. دراسة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية تقول إنه الإذاعة والمقاهي كانوا من أهم حاضنات الحركة الموسيقية وقتها. ومن بعد جت مرحلة مهمة برشا وهي عام 1936 مع تأسيس إذاعة فلسطين هنا القدس اللي بدأ بثها في مارس 1936 من رام الله وكان مقرها في القدس. ولهنا كانت اللحظة المفصلية بالنسبة للفن الفلسطيني، لأن الموسيقى والغناء انتقل من القرية والأفراح إلى الإذاعة اللي كانت في الفترة هذيك عندها جمهور كبير برشا. من أبرز رواد الموسيقى الفلسطينية يحيى اللبابيدي، هو ملحن وموسيقي لقب برائد الموسيقى الإذاعية في فلسطين. نحكي وزاد على يوسف البطروني، وهو يعد من أوائل الملحنين الفلسطينيين وساهم بشكل كبير في نقل الموسيقى الفلسطينية من النمط الشفاهي إلى النمط المكتوب. في 1948 مع عام النكبة هنا بدأت مرحلة جديدة من الفن. الغناء اللي كان يغني عن الحب أصبح يغني على الأرض، على القرية، على البيت، الغربة، العودة، المخيم، الأسر وحتى الشهيد. الفن في فلسطين أصبح يحمل بعد آخر، ولا وسيلة للمقاومة ولحفظ الذاكرة والهوية الفلسطينية. وفي عام 1977 جت مرحلة الفرق الموسيقية أو الغنائية الفلسطينية. البداية كانت مع فرقة أغاني العاشقين اللي ولدت تسمى بعد بفرقة العاشقين، وهي فرقة غنائية وطنية فلسطينية. بعد تعاون بين الشاعر أحمد دحبور والملحن حسين نازك، وكانت أغنية والله لزرعك بالدار يعود اللوز الأخضر هي نقطة البداية اللي لقات نجاح شعبي كبير. وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء تقول بأنه أهمية فرقة العاشقين تكمن في أنها مزجت بين الشعر والموسيقى والفولكلور والدبكة في مشروع فني جماعي، وتصفها بأنه أصبحت واحدة من رموز الثورة الفلسطينية. من بين الأغاني اللي قدمتهم وقتها والله لزرعك بالدار، من سجن عكا، ألبوم طير الغربة، يا ظلام السجن خيم، وغيره من الأغاني. في فلسطين التراث الموسيقي موقفش عند دلعونة والدبكة والأغنية الوطنية. الجيل الجديد سأل سؤال، هل ينجم العود الفلسطيني اللي عنده رمزية كبيرة انه يحكي مع الراب، وهل تنجم اغنية عمرها عشرات سنين انه نقدموها بشكل حديث؟ الاجابة جاءت من عند ثنائي الفلسطيني ولا مر عيسى مراد، والملحن والعازف عازف العود والمغني زادة، واسلوب مغني الراب والبيت بوكسر. فما مزيج كان بين العود العربي والراب والبيت بوكس والالكترونيات من جهة اخرى. ولا مرة تجربة فلسطينية تجمع بين الراب والغناء التراثي وتضيف

0: شكرا رضوان على خاطر ولا مرة يعرفوك كما نحبوا التوينسة الكل تعرفكم. شكرا رضوان على زوم فن, شكرا على اللمحة التاريخية اللي ديما تأصلها في الجذور, انت من الأول وتوصل بينا حتى لوين نحبوا. حكينا على الموسيقى الفلسطينية وبدينا قبل رضوان سمعنا تيتر ليكم اللي هو يا بلدنا
1: جيراني.
0: جيراني. جيراني جيراني يا بلدنا هو اسم ال...
1: اسم الالبوم
0: اسم الالبوم
1: في تراك بقلب الالبوم اسمها يا بلدنا.
0: هذا التراك باسم الالبوم والغنية هذي عندها كليب صحيح؟
1: صحيح
0: عنده حكاية الكليب, خلينا نبدأ منه.
1: بالحقيقة نحن أول ما بدأنا نشتغل على الالبوم فكرنا أنه بدنا نعمل كليب لهاي الغنية بالتحديد. هاي يمكن بعد شوي عيسى بشرح لكم شو علاقتنا فيها نحن كباند يعني. وصديقنا بلال اللي هو كان المخرج هو تونسي بس ولدان بسويسرا ونحن كنا حابين يعني لان احنا هلا حاليا انا وعيسى عايشين بفرنسا فكنا حابين نعمل الفيديو ببلد عربي وفلسطين يعني الوضع كان يعني هو هاي الالبوم نحن بدينا نشتغل عليه قبل الإبادة يعني قبل كل الاحداث اللي صارت بغزة وبوسط الشغل على الألبوم كان فترة تصوير الكليب فكنا طبعا مش هنقدر نصور بفلسطين ولا حنصور بلبنان ولا حنصور بسوريا
0: فكان فما اختيار
1: فبلادنا يعني جميلة وهادية فقلنا بدنا بلد يعني احنا كفلسطينية بالمبدأ عنا علاقة معه يعني في كونكشن. أنا مثلا والدي إجا مع الثورة بعد 82
0: جال تونس
1: وبقي فترة ونحن كفلسطيني بشكل عام تونس موجودة بالبال بالحاضر بالفن يعني يمكن بعد شوية بكلمكم يعني من أوائل الراب العربي اللي سمعته بحياتي كان تونسي
0: جميل.
1: ففي علاقة كانت قوية وعشان اخترنا تونس إنه نصور الكليب.
0: فالكليب هذا مصور فيه تونس. مرحبا بكم, خليني نعاود نقول مرة أخرى للناس اللي تسمع فينا بحذينا لو ديو الفلسطيني ولا مرة كما قال لكم رضوان ديو فلسطيني يجمع ما بين أسلوب اللي هو بيت بوكسر ومعنا عيسى كيف عيسى اللي أنت تعزف على العود وتغني الفوكلز يظهر لي مين لي أنت وانتم مع بعضكم تشكلوا ولا مرة اللي تخدموا على تراث الفلسطيني مودرنيزي معناها موسيقى جديدة. جاي تعرف عليكم الجمهور التونسي سامحوني في مهرجان بوغرنين نهار 10 أوت. ساعة فرحانين اللي انتوا مزلتوا هوني من 10 أوت ديجا هذا مكسب.
2: احنا كتير فرحانين من وقتها يعني قررنا انه نبقى كمان اسبوع في البلد لانه زي ما احكى اسلوب قبل شوي انه احنا في عن جد في علاقة كتير هيك بتجمعنا مع تونس غير موضوع الكليب اللي احنا صورناه هو شرح ليه بالضبط بس في علاقة لانه كفلسطيني حتى في تونس بنحس حالنا عن جد في بلدنا يعني احنا ماشيين كل مكان تلاقي اعلام
0: صح.
2: فلسطين والناس عن جد بقلبها معانا عن فهم كمان عن ثقافة يعني اللي بيعرفوا القضية عن علم مش بس مجرد عاطفة وهذا إشي كتير مهم لأنه
0: الحقيقة ما حبيت كنتي تتكلم خاطر كمش نقول حاجة أنا باش تكون منحازة لكن نحب نقول أنه علاقة التوينسة بالقضية احنا نتربيه عليها ويتحكينا عليها من المدرسة ما هيش إفيد مود معناها طوى على خاطر فما حاجة
2: ساسفوا بتبين يعني
0: هذا بالضرورة مثلا سيفغيك أنا لبست المريول بذمت اللي انتم جايين اليوم أما مثلا العلم والطريزة اللي في يد رضوان هذيك يوميا على خاطر احنا نعيشوا بهذا بالضبط فنفرحوا اللي تكونوا موجودين ونحبوا هذاك علاش أكثر يكون فما المجال باش نزيدوا نتعرفوا عليكم خير. فالعلاقة مع تونس هذه أول حاجة هذه خلتكم تقعدوا أكثر
2: بالضبط العلاقة مع تونس اللي خلتنا نقعد أكثر وفي نفس الوقت على بإطار المهرجان تعرفنا على موسيقيين وسمعنا موسيقات فحبينا برضو نقعد هيك شوي ونشوف شو في بالسين الموسيقال الموجود في البلد بلكن حتى لقدام بلكن عملنا تعاون مع حدا من تونس مثلا إن شاء الله يعني في خطة إنه نعمل إشي بأغنية تراثية تونسية بس بتوزيعنا إحنا ولا مرة ونغنيها ونعزفها والراب من عند أسلوب طبعا بس رح ننتقل هون من الألبوم الأول كان عبارة عن بلاد الشام فلسطين
0: بطبيع.
2: ومصر هلأ الأعمال الجاي بلكن تصير من كل بلد مثلا بالذات مثلا ممكن تكون المرحلة الجاي بتونس ناخد أغنية من التراث عندنا طريقة بالتوزيع خاصة فينا ندخل راب ندخل العود الكهرباء والفوكلز ونعمل عمل جديد يعني
0: إن شاء الله به. خليني نسألك على الفكرة ساعة أول ما اتصلوا بيكم منين جيت الفكرة في أنكم تكونوا موجودين في مهرجان بوغرنين خليني نقولكم أنه مهرجان من المهرجانات الدولية الكبيرة في تونس من المهرجانات المهمة طلعوا منه برشا فنانين تونسة وفنانين كيف عرب وعالميين. الحقيقة أنتم في عرض 10 أوت كنتوا في البريمير بارتي

0: من بعدكم نضال اليحيوي الفنان التونسي بالزبط. كيفاش ظهرت لكم موسيقى متاعه وسمعته؟
1: جميل جدا
2: روعة. هو جوستيمون هو الشخص اللي احنا تصراحة تقابلنا بعدين معه صار في حكي انه بلكن انه نتعاون مع بعض, لانه هو برضو بيشتغل بنفس بطريقة انه انا انسان مهتم كتير بالتراث يعني واسلوب كمان, ففكرة ولا مرة هي بهزيش على التراث يعني. ونضال اللي بيشتغلوا برضو نفس الطريقة صحيح. غير انه الشغل تاعه يعني جميل جدا. فكانت ليلة صراحة 10 قوت العرضين اللي كانوا موجودين, عرض ولا مرة ونضال يحياوي اللي هن كانوا بنفس تقريبا نفس الموسيقى التقليدية الفولكلورية ولكن مع توزيعات جديدة تلائم روح العصر.
0: صحيح نضال اليحياوي من الفنانين الأصوات القوية اللي تاخو برشا سابويز معناها من التراث التونسي من الشمال الغربي سورتو. احنا بلد صغير, انت يظهر لي مولود في لبنان وتعرفش معناها بلد يبدأ صغير جغرافيا لكن كبير برشا وثري بكل ما فيه. عنا التراث الشمال الغربي نوع, اللي سونوريتي اللي في الجنوب نوع آخر. نضال يخدم على الشمال وهو من الشمال, تحية ليه وقريب باش يكون بحذنا ضيف كان صدقني ربي غدوة باش يكون بحذنا نضال نسلموا عليه. أسلوب كيفاش كانت الحفلة, الجمهور التونسي والمهرجان التونسي كيفاش حسيت, شنو كيفاش عشت قل لي؟
1: والله كان كتير حلو جميل جدا. كنا شوي متخوفين انه الجمهور ما يتفاعل معنا بس كان رائع صراحة, والناس طيبين بشكل عام يعني. الناس بتتعاملي معهم إن كان اللي بيشتغلوا مهندسين صوت إن كان اللي بيشتغلوا بالمسرح حتى اللي بيعملوا لوجيستكس يعني كتير جدا الناس طيبين وفعلا تركوا أثر يعني عنا. عشان هيك نحن أساسا الأربع أيام بعدين رحنا حضرناهم يعني, حضرنا الحفلات لأنه حسينا إحنا جزء من المهرجان يعني وهذا نحن كمان هلأ بفترة الغربة يعني نحن اللي عايشينها بفرنسا نحن فقدنا هذا. في شيء عنا إياه نحن إن كان بالبلدان العربية أو كعرب نحن عنا شيء هيك حميم كتير وعنا ألفة هيك ومحبة هاي نحنا نسيناها يعني. أو أنا اللي مدة يعني نوعا ما نزلت على بلد عربي فكتير صراحة في إشي هيك تاتشي شاعري يعني بالموضوع.
0: دك عندك فما إحساس هكا متاع حنين وكل هذية في التعامل متاع الناس. الحقيقة إحنا نحبوا الضيوف, نحبوا نفرحوا بالناس اللي جينا من برا, ونزيد كأنه زادة لفات اللي أنتم فلسطينية فهذا يزيدكم خطوة 10 خطوات القديمة مع التوانسة.
1: كمان في شيء كتير حلو إنه الناس بالعكس عادي. هلا انا رحت على بلاد عربيه تانية بس يسمعوا لهجتنا بهيك بنصدموا وبتوتروا وبصير هون بتونس بس يسمعوا لهجتنا دغري في ابتسامه على وجهه بصير كثير لطيف الشخص وهي يعني احنا عم نحكي هدول الاسبوعين يعني ومع الناس ما بنعرفهم كان جدا جميل صراحه جدا.
0: والجمهور تو التفاعل مع موسيقتكم اول ما بديتوا تلعبوا في الموسيقى كيف كان
1: يعني صراحه هلا الجمهور التونسي مش بعيد عن نوع موسيقتنا هلا بشكل عام يعني الموسيقى اللي عم نقدمها وبس كان تفاعل كتير عظيم صراحة يعني جميل. كان الناس كتير متفاعلين ويمكن أبرز شغلة أنا بتذكرها وقت ما عنا مقطوعة نحنا بنعمل ريميكس لدبكة الجمهور التونسي ما بيعرف يدبك بس حاول يدبك وصاروا عاملين حلقات دبكة وكان فعلا كان شيء مدهش عم بطلع بعيسى
0: ما عنيش الخطوات هي بيدا
1: بس كانوا كلهم عم بيجربوا يعني وغير الهتافات لفلسطين صح. بين كل غنية غنية كمان هذا شيء بكبر القلب عن جد.
0: يعيشك عيسى كيفاش كان
2: صراحة زي ما أحكي أسلوب إذا بتتذكر كمان بالحفلة في أغنية غنيناها اسمها فلسطينيين غنيناها أول أغنية وعودنا عدناها زي بيس في الآخر تاني مرة الناس حفظتها فصارت تغني معانا فأوريدي بلش يحفظ. وهلأ كانت شغلي صراحة أوكي إحنا عزفنا وغنينا في مكان مش إحنا متعودين نغني فيه يعني مش مثلا بفرنسا أو بأوروبا اللي عنا جمهور هناك بنروح بنغني وهيك أو بيعرفونا فجايين على محل الناس ما بتعرف أغنينا ما حد بيعرف ولا إشي من أغنينا بس ولكن التفاعل كان عن جد من أولها حسينا أنه في تفاعل كتير كبير وإحنا اندمجنا كتير. وكمان برجع بقول انه عن جد الظروف اللي كانت موجودة فيها يعني كان مهرجان من تنظيم من يعني عن جد بأشكر صديقتي وعزيزتي إخبال حمزاوي هي مديرة المهرجان احنا كنا درسنا مع بعض بالسوربون ميزيكولوجي والتقنيين وكل الستاف صراحة كان عن جد ممتاز يعني. بس خلصنا الحفل متاعنا الأربع أيام اللي أجوا بعدين رحنا حضرنا كل حفلات حابين نحضر يعني صح. كنا حابين نحضر التفاعل عن جد كان كتير كتير حلو وبتمنى إنه نعود نقدر نرجع والناس تبقى برضو هيك حافظ أغانينا أو شيء ونتفعل
0: أكيد توا العباد اللي حضرت وتعرفت عليكم نتصور تعرفوا مشاو بشي يشوفوا أكثر وهكا كيف لقاءات إعلامية تخليكم تقربوا أكثر للجمهور التونسي. احنا المهرجانات يمكن توا انتم كي عايشين في فرنسا ما فماش نفس الريتم. احنا المهرجانات الصيفية حاجة كونستانت في حياة التونس معناها في الصيف المهرجان شنو باش نمشي وشنو العروض اللي باش نمشيولها نقصوا التيكتس على بكري حاجة مهمة
2: أكبر عدد مهرجانات للدولة
0: مصيفوا معناها الصيف لازم يكون فيه مهرجانات وحتى اللي ما يمشي أكيد نعيشوا على الأخبار متاع المهرجانات وكل فحاجة مهمة برشا. إن شاء الله يعودوا يشوفوكم وتعودوا تكونوا لهنا بحذيهم ويكونوا يعرفوا مهرجاناتكم أكثر. خليني نعرف الساعة التجربة كيفاش بدأت. أنتم كل واحد كان يخدم في موزيكته على روحه كنتوا عايشين في فرنسا لكن أنتم مش حتى في نفس المنطقة أساسا. كيفاش تعرفنا وكيفاش تقاربنا باش نعملوا هالمشروع المشترك اللي هو ولا مرة؟ شكون يحب يجاوبني؟
1: هلا بالبدايه اساسا بفرنسا ما في كتير فلسطينيه فكلنا 2000 شخص بكل فرنسا
2: فرنسا 2000 فلسطيني
0: فقط
1: فنحن الفلسطينيين لباريس بشكل عام اصدقاء كلنا مع بعض ونحن بشكل عام الفلسطينيه من كل وادي عصا يعني في عندك اهل الضفه في عندك اهل 48 وبعدين بصير عندك اهل المخيمات اللي هن لبنان سوريا الاردن.
0: انت اسلوب من
1: انا من مخيم من من مخيم اسمه برج البراجنة موجود بضاحية بيروت
0: في لبنان نعم
1: ايه. فنحن أصدقاء ودائما في يعني جلسات موسيقية بين بعض وأنا بعرفه لعيسى يعني من قبل كموسيقي. إحنا موسيقيين فلسطينيين كلنا بنعرف بعض بشكل عام لأنه حارتنا دي أو والموسيقيين الحلوين دغري بتحفظيهم يعني وبتعرفيهم وبتحبي تتعرف عليهم. فكان في كتير لقاءات من 2015-16 أنا وعيسى لحد 2022 قلنا يلا خلينا نشتغل مع بعض يعني بنعرف بعض من زمان وبالإضافة إنه هون بمشروعنا في شيء حلو إنه هو عم بمثل أهل الداخل وأنا عم بمثل أهل الفلسطينيين اللي خرجوا ب48 اللي لازال لحد هلأ ناطرين إنه هني يرجعوا. طبعا إحنا تناتنا فلسطينيين بنتفق على كل التفاصيل بس كمان كل واحد مننا عنده رؤية لفلسطين للقضية الفلسطينية فهذا زي ما بنقول إحنا الزبدة تبع مشروع ولا مرة وهي أساس كانت الفكرة.
0: بيش شنو تنجم تزيد تقول على الفكرة الأصلية
2: يعني حتى على سبيل الفلسطينيين موجودين في كل محل في بسبب النكبة
0: أكيد.
2: بسبب الأشياء اللي صارت فأنا ولدان ببيت لحام بفلسطين بالضفة الغربية هو ولدان برا هو تكوينه الموسيقي مختلف كليا عني هو تكوين راب إلكترونيك برودكشن هاي القصص. أنا تكويني صراحة الأساسي كلاسيكال عربي وفي نفس الوقت
0: ودارس ميوزيكولوجي
2: وبعدين عملت أعمال جاز وعملت موسيقى تصويرية لأفلام وعملت شاركت بكتير أعمال فنية كلاسيكية فكان بالنسبة لي كمان موضوع أنه تدمج الراب مع العود أو الغنى الشرقي كان يعني كان دائما تستهويني بس ما عمريش أخذت الخطوة يعني الألبوم اللي قبله كان جاز كله مسجل جاز فزي ما أحكي أسلوب إحنا بنعرف بعض من قبل سمعين من بعض قبل ما نشوف بعض كمان يعني أيمات ما كان هو بلبنان وهيك فالتقينا صراحة بالصدفة عند أصدقاء مشتركين بس وكنا نسهر كنت أجيب العود معاي وهو يقعد يعمل بيت بوكس ويعمل راب فكنا نجربه بس كان بإطار الأعداد يعني فأجت فترة هيك صرنا نشوف بعض أكتر قلنا طب هات نفكر نعمل إشي وهيك بس برضو ما أجت يعني صرنا نفكر بس ما أخذنا خطوة لغاية يوم الأيامات اتصلت صديقة فيه بتقول لي بدي عرض في باريس خلال أسبوعين بس بدي بس شخصين وبدي إشي جديد في إشي جديد غير عن الكلاسيكي والطرب والقصص هاي وغير عن فإذا بدك تعمل جاز بدك آلات موسيقية معينة ما حصرتني بس في
0: شخصين
2: وفي نفس الوقت احنا كنا حكيم مع بعض قبل أنه أسلوب يعني دائما هاي الفكرة فقلت خلاص سبحان الله أجت الفكرة لحالها التقينا وبلشنا نشتغل بعت لي بعض الأغاني وبلشنا نقول بالضبط شو الهوية الصوتية تبعت الديو اللي احنا عم نعمله إنه هو أوكي احنا بدنا نركز على التراث تبعنا ناخد التراث ونشتغل من أول وجديد لأنه أنا بالنسبة لنا التراث بيموتش هو أصلا عبر للأزمان بس ولكن كل زمن إله الجيل تبعه إله الجيل الموسيقي بالضبط. فاشتغلنا أخذنا أول أغنية بلش يعمل عليها إخاعات وقلت أوكي أنا بغني الجانب الكلاسيكي وبعدين هو صار يغني الراب في نفس الوقت. في كمان فكرة برضو إنه هي الراب كمان غير إنه الغنى في التكست والتكست شغلة قوية كتير صراحة صح. فصفى إنه برضو الأغنية تتغلف بغلاف تراثي ولكن بداخلها في مسج معين
0: مكتوبة
2: بالضبط ومسج مسج يعني فهمة على يعني
0: في رسالة
2: رسالة بالضبط. فبتمرق الرسالة بهاي الطريقة لأنه برضو كمان إحنا بزمن لازم يكون في موقف واضح يعني ما بنقدر إحنا كفنانين وفلسطينيين لازم يكون عندنا موقف واضح من اللي عم بيصير. احنا عم نحكي انه هلا احنا عايشين في زمان في اباده, في ناس عم بتموت, في في في اخر استعمار موجود بعده لليوم وهذا اشي غريب عجيب. فاحنا كمان لازم نساهم بطريقتنا اللي بنقدر عليه لازم نساهم. فبرضه هذا المشروع في هذا الجانب غير انه في جانب الارتستيك الثاني هو التراثي واغاني حب كتير طبعا وهيك, وتقريبا 7 أغاني هن من التراث وفي أغنية واحدة اللي هي يا بلدنا اللي كتبتها ولحنتها أنا هي الوحيدة اللي هي مش من تراثي
0: اللي هي جديدة 100% انتاجكم الخاص. ساعة لازم نحييو الصديقة اللي هي في الاخر دفعتكم باش عملتوا هالفيوجن هذية في الاخر باش خرجت ولا مرة اكيد باش نكمل باش نزيدوا نسمعوا من اغانيكم باش الجمهور التونسي يزيد يعرفكم اكثر وياخو فكرة ويعمل راي. ومهم زادة برشا للتوانسة كيف تقول انه الفنان من وجهة نظركم لازم يكون عنده موقف, فما بالك لو يكون فنان فلسطيني فاكيد لازم يغني على هذية ولازم يوصل وصل الرسالة متاعه. احنا باش نخرجوا فاصل قصير باش نسمعوا اغنية من اغانيكم ونرجعوا نكملوا الحوار مع ولا مرة عيسى واسلوب. اقعدوا معنا هنا راجعين.
3: Publicité. سوبر سيستا الجرية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا فينا في فان تايم، وبحضنا لهنا ضيفنا من فلسطين ديو ولا مرة ولا مرة اليوم عيسى. وأسلوب، أسلوب اسمك أسلوب ولا اسم فني؟
2: لا اسمي أسلوب.
1: اسمك اسمك من العائلة سميتك أسلوب.
2: سلامتني.
1: جميل حقيقة. نسلم عليهم حقيقة، مزيان الاسم ومزيان الغنية. نرى أنكم تحب حتى الشيخ إمام كيف كيف موجود معنا موسيقتكم
3: في في الشيخ إمام طبعا.
1: تعرف اللي ضروري. تعرف اللي في تونس مغرومين برشا برشا، احنا جدا
3: بعرف عن... كثير وبعرف هاي. الوقت اللي كان ممنوع فيه يغني فيه باي محل ثاني في العالم العربي كان الابواب مفتوحه له في تونس.
1: عندنا نادي مثلا من نادي الشيخ امام لهنا
3: موجود منه التوانسه هو... عاملينه بفرنسا برشا نقلوا التجربه
1: يعطينا صحه الحقيقه. فما في تونس كيف كيف الاغنيه الملتزمه واللي عندها بارتي معناها كبيره برشا من الريبرتوار اللي تغنيه تغني على فلسطين ويستلموا زاد من التراث الفلسطيني. كبرنا احنا من السبعينات وانت جاي على برشا في رق تونسية ملتزمة. نجم نقولكم مجموعة البحث الموسيقي، أولاد المناجم، عشاق الوطن، الحمايم البيض، هذوما الكلهم كانوا ديما معناها في أغانيهم الملتزمة فما فلسطين. دوك نغتنم في الفرصة ديما باش نعطيكم أفكار تنجموا تلقاو في الريبرتوار متاعهم حاجات تنجم تنفعكم. خليني ندخل معكم الباب واحد آخر، عرفنا كيفاش تولدت فكرة ولا مرة، الحفلة اللي تعرف فيها الجمهور التونسي عليكم وإن شاء الله يزيد يعرفكم أكثر وترجعوا بحذنا كيف كيف، ولا التوانسة اللي في فرنسا وسي خاطر تعملوا حفلات في فرنسا هكا معناها في العادة نشاطكم الموسيقي في فرنسا.
3: بالضبط، وعندنا كتير جمهور تونسي بفرنسا كبير
1: من غير ما نوصيهم
3: معناها. بتجي تحكي بالنسبة للعرب أكثر ناس موجودين من جمهورنا هن التوانسة بفرنسا.
1: في فرنسا جميل بيه. دونك انتم عندكم مدة هوني في تونس، السؤال البديهي معناها كليتوا ماكلة تونسية؟ ظاهر السؤال
2: ما كنا ما أكلنا غير ماكلة تونسية
3: بس تونسي ما كناش ولا شيء.
2: هلا اليوم
1: شكون يحب الماكلة أكثر ساعة؟
2: إيه؟
1: شكون يحب الماكلة أكثر؟
2: تنيناتنا والله
1: زوزة
2: باهي صحيح أنا مبين أنصح من عيسى بس
1: ما نقصدش.
2: لا فهمت
1: ولا ما نقصد.
2: شكون يحب الماكلة وطلعت فيني
1: باهي خاطر إذا توا يظهر لي فطرت مليح أكثر منه
2: صح
1: تغديت
2: وبعدني تحت تأثير هلا يعني أنا تحت
1: ربي يستر
2: ملوخية
1: يا بيهي مرحبا بيه
2: اللي أربع أيام صراحة عم بطلبها من صديقة
1: أي
2: ويعطيها الصحة عن جد يعني لأنه
1: جبتها
2: يعني
1: أنا اليوم ولا كليتها أربع مرات
2: أنا هلأ جاهز لأكلها أربع مرات وبدي أخذ معي كمان فرنسا.
1: أي تعرف التوينسا يصبروها نعملوها في
3: ونروحوا
1: بها صحيح.
2: أنت مش فاهم إنه الملوخية تبعيتنا هي النيفو تبع
1: الغالية الأولى
2: هاي أيوة قبل حتى الغالية الأولى بس منقوع
1: صح
2: وبس الملوخية عظيمة يعني
1: ما جيش لبالكم غاديك أنه تخليوها تزيد أكثر عن النار توما مزروبين حتى كيما الملوخية المصرية زاد اللي معروفة أكثر
2: وإحنا بنعملها مع جاج كمان هاي مع لحمة
1: ليه احنا
3: مش نفس الموضوع هي نفس النبتة ولكن مش نفس
1: مش الطريقة. نفس التعامل
3: بتحنوها او برحوها انتو بتحكوا اي مرحية
1: نعم.
3: احنا لا ورق فتختلف كليا
1: اكيد هو المعروفة اكثر حتى في المسلسلات وكل نعرفوا الملوخية المصرية معناها اللي تبدأ مازلت في مرحلة اللزاجة هذه
2: بالضبط
1: احنا نهار كامل
2: بس عصيرة الملوخية انا كتير ناس حكوا لي عن الملوخية وفي اراء متضاربة عليها بس للأمانة أنا أول ما دقتها تأثرت
1: آراء متضاربة من غير التويس
2: راني تأثرت مش مبالغة تأثرت يعني ضلتني عم بتذوق يعني بعد الصحن الثالث كنت بعدني عم بتذوق
1: ما شاء الله تبكل برشا خبز راه
2: لا ما انا بعد الصحن الثاني بديت بايدي خلص ما
1: صحه وفرحه ان شاء الله الصديقه كانت طبيخه
2: عظيمه جدا
1: جميل.
2: ونقدم لها تحيه
3: نسرين
2: يعني نسرين
1: نسلم يعني عليها نسرين
2: ليومين كانت حرام ما عم تعمل شيء غير عم تطبخ
1: لنا شرفتنا نسرين ميرسي بوكو شنو اكلت يا خريصه
3: طبعا اكلنا كسكسي ومقرونة
1: مقرونة تونسية غير
3: وطبعا في أشياء هاي السلطات فيش يوم بمرق لازم ناكل يعني مثلا لازم سلطة مشوية كفتاجي القصص هاي كلها حتى أنا وعدت بدي أخذك على محل وطبعا الحوت لأنه إحنا هلأ إحنا عدنا في محلين بتونس عدنا في وين بالفيدير هيك شيء او لفايت
1: جيتوا القلب العاصمه جميل.
3: عندنا هناك تقريبا اسبوع
4: كلنا كرواسون هنيك
3: كرواسون تونسي اللي هو طلع اطيب من الفرنسي باي ذا واي مختلف اطيب من الفرنسي هيك في هيك بركه
4: جد ايه وفي كرياتيفيتي بعدين يعني
3: انه بحطوا لك اشياء هيك ثاني
4: لوز وشوكولا
1: انتم ما فيكم لازم تقعدوا لهنا
3: ثاني اسبوع بدنا نروح نقعد جنب البحر فقعدنا هون بالكرم قريب
1: لا الحقيقه نحيي فيكم انه المناطق شعبيه ما مشيتوش للسياحه
3: لا احنا جاي من اليوم باي ذا واي لسه
1: مسيتش طلوا للصور
3: بنروح بس احنا بنحب شعبيين يعني احنا ما بنقول لك انه احنا جايين نسمع الموسيقات الشعبيه الموجوده
1: الحقيقه سورتو لافايت على خاطر لافايت هي الحي خليني نقول التاريخي نتاع التلفزيون والاذاعه وصناعه الموسيقى والدنيا وتلقاو فيها لي جاليري اللي فيهم الفينيل والديس والدنيا الكل فلافايت تنجم تعرف فيها هذا الكل وفيها زاد برشا حركيه في الليل والكرم من احلى الاحياء اللي هي بين ظفرين شعبيه وعلى البحر فكيف كيف يكون فيها برشا جو والله باهي الاختيارات اذا نسرين هي اللي تنصح فيكم يعطيها الصحه على
3: تحيه لها
1: جميل دوك ما تنقلتوش في وسط تونس ما مش خرجتوش من العاصمه
4: خرجنا على بنزرت
3: اه صح
4: انا من تقريبا من شي 7 سنوات اشتغلت مع باند اسمه ارمادا بيزرتا هن رابرز اصدقائي اجوا على بيروت والتقينا وبعدين عملنا البوم قصير معهم بوجه لهم تحيه يعني هن توزعوا بكل العالم في قلعي بس موجود هلا ببنزرت
1: صحيح سلمى
4: فكان بنزرت عندي حلم يعني انه
1: تمشي تشوفها بنزرت فيها من اجمل الشواطئ صح بنزرت يمشي وعملوا دور حمامات سوسة مش بعيد الحقيقة تنجموا تتحركوا مزلتوا قاعدين مش مروحين
3: احنا بعد بكرة مسافرين
1: كهو
3: للأسف
1: للأسف
3: يعني خلطنا ما بعرف كيف مرق الأسبوعين صراحة يعني انا لو علي بقعد كمان اسبوعين صراحه بس لا لانه لازم نرجع عشان عندنا شغل
4: بس رجعين ان شاء الله
3: رجعين اكيد يعني ترجع. انا لازم اجي بالسنه مره
1: مرحبا بكم خليني نسال اسلوب على خاطر انت توا سميت لي بعض الجروبات معناها من الراب التونسي الراب في تونس ساحه كبيره فيها مشهد كبير متنوع عندنا رابوريت قدم رانا نحكيوا على من التسعينات عندنا ناس تخدم راب حتى وقت اللي كان حاجات ممنوعه وحاجات كانش تمشي مع النظام وقتها وكل شيء الى ان الساحة تفجرت الحقيقة فما برشا راب عندك فكرة عندك اطلاع على الراب التونسي
4: طبعا طبعا أكيد يعني بأول بداية الراب الفلسطيني يعني كنا عم نبحث عن راب عربي المستوى تبعه يكون موازي للمستوى تبع الأمريكاني أو الأوروبي وقعت على بتذكر كان ببداية ما فيش انترنت كان قوي بهديك الفترات عم بحكي لك أنا 99 2001 2002 بهديك الفترة ما في يوتيوب مثل هلأ مثل فوقعت على ويب سايت كان بيحط بس راب تونسي وكان اشي مذهل بالنسبة لي كان في باند اسمه ولد بلاد هاي بتذكرها لانه عندي بعد لحد هلا اغاني منها طبعا بلطي بس بايامها كان بعده اندر جراوند
1: ثوري جدا
4: يعني صحيح اجتماعي اكثر خلينا نقول لانه كلهم كانوا ايام بن علي بهذه الفتره فما كانش اعتقد سياسي بالمبدا كان في مستر زيانو ومستر مصطفى بعدين تعرفت على مستر كاز اللي هو عمل غنية مع ريم البنا
1: الله يرحمها
4: بعدين يعني بهذيك الفترة تعرفت على كتير رابرز عشان هيك أنا بعدين تواصلت مع أرمادا بيزاردا وبعدين بفرنسا عندي صديق كمان رابر كتير الذي اسمه مادو أم سي ودايما صراحة الراب التونسي دايما بحاول أتبع شو عم بيصير دايما بحب أسمعه لأنه في شيء مميز بالراب التونسي مش مثل لأنه في مساحة في مساحة للتطور وفي مساحة كمان للرابرز يحكوا اللي بالدنيا فهذا كمان شيء مميز بالنسبة للعالم العربي كله يعني
1: جميل
4: وأنا شخصيا طورت كمان برضو على بالاستماع للراب التونسي
1: هاي به هذه حاجة تفرحنا عيسى أنت فنانين توينسا تسمع من عرشنا أصوات طبعاً. حاجات كلاسيكية بتدخل مش الراب بالزبط. ما شنو تسمع
3: أكثر كلاسيكي يعني مثلا إذا بدك بلشي من التراث مثلا الملوف مثلا تراث غني جدا ملوف تونسي هذا كتير مهم بعدين اذا كيف يسموه الموسيقى الاندلسية كمان
1: موشحات
3: هذا بهذا الموضوع هذا بالكلاسيكي القديم هلا بالجديد طبعا في عندك مطربين كبار بالفترة الكلاسيكية التونسية مثلا أسماء كتير بجوز هلا بديش أقعد أسميهم كل واحد ورا الثاني لأنه كتار كتار اللي تركوا بصمة قوية. يعني مثلا أوكي ممكن نقول مثلا زي الأستاذ لطفي بوشناق مثلا ذكرى الله يرحمها, دول كتير ناس نقدرش نقول بجوز كتير كلاسيكيين ولكن هن من الناس اللي عن جد الأصوات اللي علموا في الساحة الفنية
1: اللي خدمت وتري خدمت طربي وأكيد وصلت للعالم.
3: غير عن عازفين العود
1: صحيح
3: اللي هي أنا تخصصي آلة العود مثلا يعني عندك مثلا الصوت المميز وال أنور براهم أول ما تسمع أول نوتين تعرف أكيد. إنه أنور براهم يعني.
1: واضح.
3: فمن الناس اللي تركوا بصمة كبيرة في آلة العود كمان.
1: صح.
3: فتونس فيها دائما هذا الشق كمان الكلاسيكي الموضوع الإنسترومنت الآلات موجود دائما في ناس.
1: يعطيكم الصحة, أنا فرحت اللي فما اطلاع كافي خليكم بتيت نعطي فيكم في أفكار أنا نوصل فيكم بطريقة غير مباشرة مش تزيدوا تشوفوا أكثر تقعدوا أكثر وتخدموا بتيت أكثر حاجات مع الموسيقى التونسية وعليش ليه المشروع الجاي يكون فيه استلهام معناها من التراث التونسي. أهم من هذا كل إن شاء الله تكونوا تمتعتوا في تونس, إن شاء الله تكون عجبتكم كما كنتوا تقولوا لي, إن شاء الله نسمعوكم أكثر وترجعوا بحذنا في بوغرنين ولا في أي مهرجان آخر. والتوانسة كيف اللي في فرنسا مدام جمهوركم أغلبوا من التوانسة كيف يزيدوا يسمعوكم أكثر ويوصلوكم لتونس أكثر. شكرا لك مرحبا بكم. مرسي عيسى, مرسي أسلوب. ما تنسيوش تقولوا لصديقتكم تعلب لكم شوية ملوخية
4: تستحقوها
1: في فرنسا. يعطيكم الصحة. هذوما كانوا ديو ولا مرة من فلسطين, أسمعوا موزيكتهم وشوفوهم إن شاء الله تجربتهم تتطور أكثر ويرجعوا بحذينا لهنا. شكرا لكم أنتم اللي أنتم قاعدين تتابعوا فينا حتى التو. احنا على رأس الساعة بطبيعة لازم تمشيوا تتابعوا الأخبار, ترجعوا ديما لديوانا فيم, نكملوا معكم فان تايم. We'll be right back.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز السادسة ديوانفام عسلمة. استئناف عملية توزيع المحروقات بالمنطقة البترولية بيرادس في تونس العاصمة وسخيرة بولاية صفاقس بعد التوصل لاتفاق مع سائقي شاحنات نقل المحروقات الذين نفذوا اليوم إضرابا فجئيا عن العمل مما عطل خروج الشاحنات المحملة بالوقود وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري في تصريح لديوان فم. وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة غدا بمقر وزارة الصناعة للنظر في مطالب السائقين. رئاسة الحكومة تفيد بأن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة التربية تعلن انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي استعدادا للسنة الدراسية بداية من اليوم الخميس على الساعة 8 ليلا. كما تشمل العملية تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة حيث سيتم فتح باب التسجيل مجددا لفائدتهم. وتتم عملية التسجيل على مرحلتين، تبدأ الأولى بتأكيد التسجيل عبر بوابة الحياة المدرسية، أما المرحلة الثانية فتتعلق باستخلاص معلومة الترسيم وذلك باستعمال المحفظة الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية إلى جانب تطبيق الدفع. ديوان الخدمات الجمعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولاية الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الدخول انطلاقا من اليوم إلى الفضاء الخاص بالطالب. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد. مؤسسة فداء تعلن تمديد في أجل قبول ملفات جرح الثورة المعنيين بالانتفاع بالجراية التكميلية وذلك إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار يأتي حرصا على تمكين كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأعوان القاريين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا من استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجرائية التكميلية. إلى الشأن الدولي، منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية بعد 600 يوم من الاحتجاز. وإيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة وتصفها بأنها إرهاب اقتصادي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم
0: مع ديوان فهم. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعه التونسيه لكره القدم اصدرت بلاغ تعلن فيه كافه الصحفيين وممثلي مختلف وسائل الاعلام الوطنيه والدوليه ان المدير الفني الوطني رضا الجدي بشاعة ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية. الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تعيينات حكام الجولة الأولى لمرحلة الذهاب من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم نهار 22 أوت. ملعب التونسي نادي الصفاقسي، تحكيم لباديس بن صالح وأزمير ساركوفيتش في غرفة الفار. الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الاتحاد المونستيري، تحكيم لحسام بن ساسي وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار. التقدم الرياضي بساقيت الدير يواجه شبيبة العمران، تحكيم لحسني النيلي وحمزة جعيد في غرفة الفار. اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام لنف، تحكيم لسيف الورتاني وخالد قويدر في غرفة الفار. نهار الأحد 23 أوت، انطلاق من 4:30 متاع العشية، كلاسيكو الجولة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي، تحكيم لهيثم طرابلسي وأزمير زاركوفيتش في غرفة الفار. نادي البنزرتي يواجه مستقبل مرسى، تحكيم لمنتصر بالعربي وأمير العيادي في غرفة الفار. نجم المتلوي يواجه نادي الفريقي، تحكيم لأمير لوسيف وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار. والترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي، تحكيم لأمين الفقير وهيثم قيرات في غرفة الفار. النادي الافريقي يعقد حاليا ندوة صحفية لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للفريق 2026-2031 وتقديم القميص الجديد للنادي الافريقي. الترجي التونسي اصدر بلاغ يقول فيه انه يعلم جماهير والشارع الرياضي انه تقدم بطلب رسمي الى الرابطة الوطنية لتأخير توقيت مباراة الكلاسيكو اللي تجمع يوم الاحد بالنجم الساحلي من الساعة 4:30 الى الساعة 6:00 مساء. لاعب المنتخب الاولمبي والاولمبي البيجي إلياس الضاوي انهى اجراءات توقيعه لعقده الجديد مع نادي سانتيتيان الفرنسي. الضاوي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل الامضاء على عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الفرنسي. نادي حمام لنف تعاقد رسميا مع الحارس الدولي معز بن شريفية لمدة موسم وحيد. في الفولي، المنتخب التونسي لكرة الطائرة حقق أول انتصاراته في دورة ألعاب البحر المتوسط على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0، 25-17، 25-21 و25-14. منتخبنا يواصل المشوار بمواجهة المنتخب الإيطالي نهار السبت القادم انطلاقا من 8 تعليم. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيدنا ديوانا فام بوانيت. بعد شوية ترجع لكم ريم نور الدين وبقيت كيب برنامج فان تايم.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فان
2: تبع الموسيقى
0: فن تايم. فن تايم
3: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل. رجعنا لكم في فان تايم، هذه ساعتنا الاخيره. وكما قلت لكم في اول الساعه، احنا توا بما انه الصيفيه كامله عايشين على وقع المهرجانات، العروض، ليزيفينمون الثقافيه اللي في كل بلاصه في تونس. المهرجانات الكبيره اغلبها وصلت للاختتام نتاعها كما العاده. الحقيقه انا نرى رايي الشخصي معناها انه ما نجموش نقدموا القدام كان ما نقيموش، كان ما نحكيوش اللي صار، شنو راينا فيه، شنو اللي كان فيه باهي، شنو اللي نجم يتصلح. هذا الكل بطبيعه لازم ناخذوه اكثر من اهل الاختصاص، من الناس اللي مشيت واكبت وحضرت وتعرف بتدخل الخدمه اكثر. على خاطر المهرجانات مش كان عروض وفنانين وجمهور، هذا اللي نحكيو فيه ديما، لكن وزادة كواليس، لكن وزادة تنظيم واعلاميين موجودين باش ينقلوا الصوره للناس بالمهنيه المطلوبه. هذا الكل نحب نحكي فيه اليوم. ونفرح برشا انه بحذايا زميلات من احسن ما عندنا في تونس في خدمتهم في الثقافه، في التغطيه الثقافيه وإلا في أي حاجة أخرى. بالطبيعة احنا مهمتنا كما تعرفوا أنه نكونوا نوصلوا لكم شنو فما، نكونوا صوتكم كيف كيف، ونحاولوا أن كيف كيف نفكوا ديما هالظواهر ولا أي خدمة عنا القدام كما قلت لكم باش نجموا نحسنوا. دوك نرحب أنا اليوم معايا بالصحفية الزميلة جيهان الواتي. عسلمة جيهان،
4: تحية ليك.
3: مرحبا.
4: تحية الفريق الأعداد الكل، وتحية الجوانا فيب اللي طرح المواضيع هذه اللي عنا برشا نحبوا نحكيوا عليها.
3: مرحبا بيك. وريت الصحافي هو اللي يسلم ديما على فريق الأعداد. ميرسي جينا وكم فرحوا الولاد. عسلامة ريم شاكر. مرحبا ريم.
5: أهلا وسهلا ريم، إن شاء الله تكون بخير. مرحبا جينا.
4: مرحبا
5: رمرو. دونك فلا، مرحبا.
3: مرحبا. محلها لما الحقيقة نعرف اللي ليفينمون عديتو صيفية أكيد حافلة برشا ريت قوي. ريم انت تحضر تواكب مهرجان كارتاج يظهر لي موجوده في سهرات الكل ولا اغلب السهرات؟
5: اغلب السهرات.
3: جيهان كيف كيف نعرف اللي انت واكبت مهرجان الحمامات بالقدا بالقدا واللي هما زوز من اهم المهرجانات عندنا في تونس. خلينا نبداو من احنا شكون واحنا شنو نعملوا في الاطار هذا. الصحافه الثقافيه اليوم خليني نقول فيها السيزون طوى في الصيف هكا كيما لازمها تكون، المطلوب منها قاعد يصير؟ هل انها ولات صحافه موسميه؟ قاعدين نقوم بدورنا كما تراوه لازم يتعمل كصحافي ثقافي في هالموسم هذايا وإلا على امتداد العام؟ شكون تحب تبدأ؟
4: فضلي.
5: صحافة ثقافية ولا كلمة هذه توحشتها، خاطر اليوم ما عادش كلمة صحافة ثقافية تنجم تأدي المعنى اللي المفروض هي تكون فيه، لأنه صحافة ثقافية تفكرني في بطاقة صحفي ثقافي اللي كانت تخرج من وزارة الثقافة وكانوا معروفين هذاك يواكب في الأنشطة الثقافية فيستحق بطاقة صحفي ثقافي. لكن اليوم مع عصر الرقمنة ومع السيت الإلكترونيك ومع أنه برشا الجرائد الورقية ما عادش موجودة، دخلنا في عالم آخر اللي الاختصاص ولا فيه مفقود، ونجمو نلقاو ناس بوتيتر أصلها ولا متمكنة من المتابعة الثقافية ولا من الأنشطة الثقافية ونلقاوها تكتب في حاجة أخرى. هذاك علاش كيف يجي الصيف نشوفوا برشا عبيد، نشوفوا برشا ناس فيهم صحفيين صحفيين صحفيين وفيهم اللي مش صحفيين، مش باش نقول دخلاء لا، اما باش نقول ناس فيهم المغروم، فيهم اللي كان مصور ولا يغطي، فيهم اللي يعمل حوارات، فيهم اللي يشد ميكرو، فيهم اللي هبط ريلز اكهو. هذيك علاش الدنيا كلها بالنسبه لي انا تخلطت. كان انا مفتقده حاجه اليوم في 2026، مفتقده مقالات تحليليه نقدية مكتوبة ماهيش على الديجيتال في جريدة في مجلة على عرض، مثلا عرض كيما البارح متاع ماجدة الرومي، الريلز ما شاء الله، التصاور ما شاء الله، الفيديوهات ما شاء الله، كل شيء مزيان كالصورة وكمعناها تغطية حلوة برشا. أما بالحق مفتقدة، وإن شاء الله في اللي حضروا البارح، أنا نحضر في روحي باش نكتب حاجة، إن شاء الله في اللي حضروا البارح حد يكتب مقال مقال تعرف أنا مقال معناها يعبر فيه على السهرة في تغطيتها كما كنا قبل للأسماء اللي كانت قبل حمادي العباسي، خالد التبربي، من عرشن سميرة الدامي، حتى حسن بن أحمد، أحسيد أحمد عامر يرحمه، كنت فما ناس تكتب مقالات تحكي على مهرجانات ولا على عروض. صدقني فما فنانين حاطينهم دي بورتريه. دونك اليوم ماذا بيا نلقى كيما نلقى بوست يبارتاجيوه الفنانين والكل، كان نرجع شويه للمقالات.
3: والله ريم انت مشيت للوين كنت نحب نمشي بالضبط، على خاطر كيف قلت صحافه موسميه ان فيت جهين كيف انه هل في الصيف فما ناس تكون ما تخدمش في الثقافه تولي تخدم في الثقافه وتغطي قبل ما تطغى، خاطر قبل ما تطغى الصوره والفيديوهات كما تقول انت بالضبط والفيديوهات القصيره، كنا نقراو مقالات نقد، كنا نقراو تحليل فني، كنا نقراو السهره من جوانبها الكل بالضبط. حتى لو كان مش في جريده ريم ميسالش، حتى كي نقراوها في سيت موجود، مش موجود، لكن فريمون حاجات قليله ياسر واسماء قليله برشا.
5: قبل ما تتكلم جهين خليني نعرج انه السنه ربما في اخر هذوما ثم بعض المقالات لحنان مبروك يظهر لي الزميلة ولسميرة الخياري كشو، هذوما الزوز كتبوا مقالات وقريتهم وتحس انه مشيو باش يكتبوا مقال على سهرة، فالف تحية
3: نسلموا عليهم يعطيهم الصحة. جيهين شنو رايك؟
4: هو اين الحقيقة باش نمشي الفولي اخر الصحفي الثقافي، هي ريم عندها الحق، وانا خلطت على الكارت، يعني مانيش صغيرة برش خلطت على كارت صحفي ثقافي، لكن اليوم في تار عدم نفيذ المعلومة. احنا معناش تقريبا بعيد على الموسم الثقافي، معنا حتى خبر نجمو نغطيوه ونجمو ننفذوله. حقيقة اليوم المواطن عنده علينا حق انه لازمنا نقدمه المعلومة. اليوم الموسم الثقافي وخاصة موسم المهرجانات هو فرصة للصحفي، نحكي على الصحفي المحترف اللي عنده بطاقة صحفي محترف منخرط في نقابة صحفيين، عنده دوسي كامل، انه فرصة انه يكون عنده منتوج اعلامي سواء كان فريلانس والا ينتمي الى مؤسسة اعلامية. صحيح انه فما رؤية وريم حكيت في العمق اكثر ومقالات، صحيح شفنا في الشروق، شفنا زميلتنا ربيعة عندها قلم مزين برشا وهي من الصحفيين الشبين، شفنا عدد كبير، الحقيقة ما نحبش ندخل في تسميات لانه كبير العدد، لكن زيدا النجم نشوفوا الجزء الاخر من الصورة ومن الكيس انه فما ديجيتال. اليوم فما صحفيين حقيقة وخريجي معهد صحافة وجدد شبيبة يعملوا الكيف، وانتوما في ديوانة فيم كان عندكم جزء كبير من التغطية هذية وتغطية محترمة جدا حقيقة، بعيد على الفنان اللي طلع سيغسين والفنان اللي هبط سيغسين. دونك اليوم كي نحكيه على صحافة ثقافية راهي صحافة، حتى لو نجيب أنا مثال مانيش مختصة في الثقافة أنا مختصة في جانب سياسي، لكن كي نكتب في الثقافة نكتب في الثقافة وكنعطي الفولي بتاعي، وكي نسأل سؤال لهنا السؤال اللي يطرح هل أنه المهرجانات اليوم يعتمدوا على الصحفيين حقيقة وإلا لا؟ يعني العكس صحيح، نحن اليوم ربما يخذينا الحوار أنه صحافي ثقافي وصحافي مش ثقافي والإشكال بينات القطاع الواحد، لكن خلينا نشوفوا المعنيين بالأمر. المهرجانات اليوم لم تعتمد على الصحفيين، رغم أنه بلاغات الاعتماد طيب شفنا مهرجان كارتاج، بلاغ الاعتماد كان الملف يتكون من بطاقة صحفي محترف، بطاقة انخراط في النقابة، ورسالة اعتماد من المؤسسة الإعلامية. للأسف ريم أنا نقول لك برشا صحفيين متذمرين من الحكاية هذه. ونحن كان نقابة وطنية للصحفيين التونسيين على الاثنين مش نصدروا بلاغ وفيه كل التفاصيل، ومع مشكورين الزميلات في المرصد خولة شبح ومروة الكيفي اللي كان فما رصد شامل على مداد الموسم الثقافي اللي فيه كل التشكيات للزملاء وزميلات.
3: يعني اليوم يلقاو ملفاتهم تامة لكن ما خذتش
5: انت ولا ما خذتش؟
4: لا، فما ناس خذوا دي بادج وهم مش صحفيين ولا تتوفر فيهم الشروط،
3: وفما العكس.
4: وفما العكس العكس، النقابة وصلت لاتفاق مع بعض الأسماء اللي كانوا أكثرية فريلانس، لأنه اليوم الاعتماد كان على واجهة رسالة من المؤسسة. الفريلانس يقولك أنا راني نخدم في أكثر من مؤسسة، كيفاش باش يكون المضمون وين؟
5: اما فما برشا فريلانس خذاو، انا مش ننزه
3: اي، لكن في الحالتين
5: هو ثم الحالتين معناها انا اللي حضرت عليه وريته حتى في المكتب نتاع الاعلام، ريت حاجات الله لا يحط حد في في في في, في موقع المكتب الاعلامي. لانه اللي نعرفه انه عاملين مثلا عطاو 200 بادج سنة، تم الترفيع في العدد لانه عاملين قالوا نقصوا معناها العدد. اللي ريتو سنيك كما قالت جيهان انه سبري معناها البلاغ واضح والكل، انا راه نسبه كبيره من اللي توفرت فيها الشروط خذيت. لكن المشكله كما طرحتها جيهان في الفريلانس، خاطر ينجم يجيك واحد يقول لك انا فريلانس اي انا مطالب باش نخدم هوني، ربما الفريلانس انا في رايي تسالوا وين بشي، حتى الفريلانس راهو يبث
3: باش ينشر في مؤسسه
4: الاشكال ري كان على مستوى وين المؤسسه الاعلاميه اللي باش تنشر فيها. اور انت تعرف الفريلانس يخدم من بعد يبيع المالوروزمون اللي قاعدين يسمعوا فيها
3: بالضروره،
4: خاصه الزملاء المصورين الصحفيين راهو كيصور من بعد ليزاجونس ياخذوا من عنده. يعني لهنا فما اشكال وفما ديناميكيه كبيره.
5: هو صحيح جيهان كلامك صحيح، يا ريت انا تتم في قاعده باش تتفرك رومان هذه. علاش؟ خاطر توا وش ولات ليزاجونس، انا قابلت شكون في مهرجان كارتاج يخدم معناها قالت لي نخدم في اجونس، اش ولاو يعملوا ليزاجونس؟ قال لك احنا نعتمدوا على المصورين نتاعنا وعلى الناس اللي ننقلوا الخبر. بالنسبه للبيع نتاع الاعمال بصراحه ما نتصورش في تونس فما بيوع بالطريقه اللي يحكيوا فيها البرا.
4: هذيك علاش انا قلت لك المصورين الصحفيين، يعني مش الصحفي بالاساس. المصورين الصحفيين راهو عندهم اشكال كبير، يقول لك انا لم يعترف بي المهرجان كصحفي مصور. واليوم نلقاو انه برشا شفنا كوارث الحقيقه، شفنا تصاور بتاع فنانين محطوطين بالفريش بالفوتوشوب. يعني انت اليوم بالفوتوشوب شنو الصوره الصحفية؟

0: علاش مثلا بالكم ذاك ولا علاش لونوبر ابريتو حبيت ولا كرات
1: مهرجان صحيح. حتى زون بريس موضوع زاد هذا
2: زون بريس موضوع كبير برشا
1: غير لي بادج حتى زون بريس موضوع كبير
2: هو نقطه المواطن راهو نحن في نهايه الامر مانيش نمشيو نتفرهدوا راهو اللي نقعديو والجريين بين البوان دو بريس وانك باش تلقى بلاصه اللي هي ما عادش بلاصه مخصصه راسا للصحفيين تلقى فيها حتى جيرانك ساعات تلقاهم بعد هذا الكل راهو الصحفي في نهايه الامر هو الجسر اللي توصل به المعلومه للمواطنين وما تنساوش نحن نحكي ورانا على مهرجانات كبرى تمول من المال العمومي راهو المواطن عنده الحق باش يعرف الميزانيات بتاع المهرجانات هذه باش يعرف الفنان اكس قديش جاي قديش يعني الشعب التونسي اليوم يعيش في ازمه اقتصاديه الناس الكل تعرفها ومش خافي على حتى حد ونلقاو فنانين جايين بمئات الدولارات خاطر راهي العملة ما هيش الدينار التونسي يعني هذا الكل كي نحكيوه راهو في نهاية الأمر نحن ناخذوا في المعلومة للمواطن
1: صحيح احنا اللي نوصلوا فيها وهذا علاش مثالش ومن حقنا أنه يكون عنا المجال باش نحكيوه في مشاغلنا هذية على خدمتنا باش أهم حاجة تتحسن باش اللو سيرفيس في الاخر يوصل للمتفرج للمستمع للمواطن يتحسن كيف كيف. أماكن التصوير أماكن التصوير مثلا ليزون اللي باش نقعدوا فيهم الصحفيين في المهرجانات مثلا كل عام لسنين ذوما الاخرانين مشكلة العرسة في كرتاج أنه احنا وين يقعدوا الصحفيين بالضبط اللي احنا لازم البلاصة المقابلة اللي تعطيك أحسن إيماج اللي باش توصلك أحسن صورة إذا أنت باش تتفرج في التلفزة ولا باش تتفرج على المحامل هذية الديجيتال الكل. وفما حاجة أخرى نحب نعرف أنتم ممارسين أكثر وقاعدين تحضروا وإحنا هاك تشوف البلاتو صيف كامل فما كلام ويصير برشا امتعاض ما نعرفش إذا صحيح ولا غلط أنتم تقولوا لي مدى تدخل المهرجانات ساعات في المحتوى اللي يتنشر معناها نشوفوا دي بوست متاع زملاء يقول لك اتصلوا بيا نحي المعلومه هذيك نحي الصوره هذيك هذيك تجي هذيك ما تجيش فما تدخل ولا ليه شنو هي حدوده شنو راي النقابه في حاجه كيف ما هك
2: هو التدخلات موجوده وهني قلت لكم عندنا موعد نهار الاثنين باش يتم نشر الرصد كاملا اليوم نحن عندنا تدخل من قبل الهيئه المديره للمهرجانات على مستوى الفيديوهات تم الاتصال بعدد من زميلات لي محو فيديوهات معينه
3: مهرجان معين ولا مهرجان
2: لاكثر من مهرجان اكثر من مهرجان وفما زيدة انه تدخل حتى في خط تحريري فما شكون حتى وصل كلم مديرة الوسيلة الإعلامية لسحب المقال يعني وهذا خطير راهو خطير برشا الحاجه الثالثه واللي مهمه كي حكيت عليها ريم يعطيك الصحه هي المكان المخصص للصحفيين هل خصصت في مهرجان كرتاج راسا يعني هل انه المكان نجمو نحن نصوروا فيه ونجمو في اطار تكنولوجي ما نحكيش على البقالات
3: لا على التكنولوجيا نمشي معك هو كما هو متعارف عليه انه في مهرجان كرتاج فما بلاصه دوب ما تدخل في الجرادان البارتي اللي على اليمين هذيك للصحفيين وراهي ترفع توا سنين الموضوع هذا قاعد يطرح انا كنت شاهده حتى في قبل ما تبدا المهرجانات انه تطرح الموضوع هذا نتاع الزون بريس على امكانيه التصوير والصوره وكان مخر باش ياخذوا قرار انهم يغيروا لكن نتصور حسب رايي او حسب ما شفتوا انه ممكن باش يصير التغيير على خاطر شنو صار جهاني ممكن تعرف لو كونكري فما مجموعة كبيرة من الصحفيين أو المصورين اللي يعتمدوا في المقال في الخدمة متاعهم على التصوير خاصة توا بتليفون معنا عالي الجودة تنجم تخرج كاليتي طيارة ومشيوا شوية للوسط ثم بلاصة قريبة للبافل اللي يعرف في كرتاج فيها مجموعة هامة جدا من المصورين والحق الكاليتي والنوعية الزوايا اللي يتم التصوير منها كانت ممتازة بمعنى مقابل ما ثماش شوية للبروفيل
1: وين الريجي تحكي
3: وين ريجي من البارتي
2: اللي هو كان المكان المخصص للصحفيين
3: اما هو ربما ما يرفعش برشا انا من جهتي انا باش نحاول نوصل مقترح انه نكبروا في البارتي هذيك لانه بالحق باش تكون كزاويه تصوير كتكنولوجيا باش تكون زاويه ممتازه تنجم تخدم عليها وتنجم حتى تحصر زادة العدد نتاع الصحفيين اللي فما صحفيين وحدهم خذوا العاد وحقيقه اداره كرتاج سمحت لهم معناها كانوا ينجم يقولوا لهم لا اما سمحت لهم وشفنا ماتير من بعض الزملاء عجبتني على مستوى الزوايا الحق خير من اول المهرجان
1: ريم هذايا كرتاج جيهان خليني نسالك على الحمامات الحقيقه انا الحمامات مثلا تو في التعامل مع زملائي اللي يمشيوا يغطيوا وكل شيء كورس كونتر لا مونتر لازمهم يخلطوا قبل الناس
2: باش ياخذوا بلاصه
1: باش ينجموا

0: يلقاه بلاصه في الدروش. في بالضبط في الدروش
1: خاطر ما مكان خاص.
2: خلينا نقول شوف انا ربما مرجل الحمامات راهو يسوى ويغلى كما نقولوا نحن في نحكي على ركح ركح مسرحي بامتياز. يعني يظلم مهرجان الحمامات كي تتحط فيه عروض تاع سولد اوت
1: كيما انا واحده من الناس
0: ادم وشيمي
2: يعني الشيمي عم ناول ادم سنيد الحقيقه فوضى عارمه حتى خصوصيه المهرجان. راهو المهرجان ريت كي تبدا انا ريت مهرجان الحمامات اكثر يعني السهرات اللي بالحق أبدعت فيهم حتى على مستوى الكتابة من بعد هما المسرحيات
1: أي.
2: العروض المسرحية على ركح مهرجان الحمامات لأنه بالأساس حتى قانونا راهو مهرجان الحمامات هو ركح
0: مسرحي
2: ركح مسرحي راهو تعامل الطبيعة والباكراوند بتاع صوت البحر
0: صحيح.
2: والامبيونس بتاع الاشجار والالوان
0: ماهوش متاع عروض كبرى
2: عروض كبرى وماهوش متاع عروض سورتو تجاريه
1: خلينا نقولوا اللي فيها البوبليك جاي للفرحه وللانتشاء وللسهره مع نفس السهره تنجم تلقاها في مكان اخر وهذايا اللي حز في نفسي راهو باش تلقى سهره في ليله في اوتيل وغدوه مثلا في الحمامات ولا ما نعرفش انا في دقه انا هذايا سنين سنين سنين يحز في نفسي
0: هذا هزتنا للبرمجة
1: معناها ما هوش معقول فنان أو فنانة جاي معناها الكرتاج ولا الحمامات ولا معناها حتى الأذنة طوى اليوم خذت بلاصة ولا بلايصة حلوة نجي نلقاك تغني قبل بليلة ولا حتى بعد بليلة في وتيل أنا هذي بصراحة يحز في نفسي لأنه مهرجان هو مهرجان
0: حبيت ريم هزيتنا كل جهن
2: خلينا نعرفوا نحن المهرجان في تعريف المهرجانات الثقافية مش كان في تونس راهي مش حكر على تونس نعرفوا مهرجان جرش ونعرفوا في مصر وانت تعرف ريم انه كبرى المهرجانات راهو في تعريفها هو ما يقدم على ركح هذه المهرجانات هو الموروث الثقافي بالأساس هو انك تبيع سياحة بمنتوجك الثقافي وكان فما عروض أجنبية هي المبادلات الثقافية بين البلدان في إطار العلاقات التبادل الثقافي اليوم وليت لي اليوم للأسف نلقاو كبرى المهرجانات ورانا لهناك نحكيو على الحمامات وكارتاج خاطر قلوبنا توجعنا لأنها ممولة من الدولة راهو هذه ممولة من الضرائب بتاع المواطنين والمواطنات اليوم كي نحكيو على كارتاج ونقولوا راهو يحز في نفسنا إنه فنانة كما إليسا تطلع على كارتاج راهو حاجة توجع القلب الحقيقة صحيح عندها جمهور كبير صحيح فما سولد اوت صحيح دخلت ربما مداخيل للمهرجان ويجي لهنا يقول لك البوليميك بتاع الثقافة البديلة راهي بدخلش ما عندهاش جمهور وبدخلش الفلوس نقول لك راهو الفنان التونسي دخل الفلوس ومانيش راني متعصبة ياسر للفنانين التوينسا لكن حقيقة الأصل في الشيء هو الفنان التونسي
0: هو
2: كيفاش الاختتام والافتتاح ما يبدأش تونسي راهي فضيحة راهو بتصيرش في العالم ريم في مصر راهو يعملوا افتتاح واختتام أجنبي
1: هو لمصر لا بيروت للدول الكل عندهم معناها استضافة لفنانين توينسا إلا في إطار كما قالت جيهان
0: التبادل الثقافي
1: لكن خليني نعرج أنا خطر بالحق حتى من ندوة صحفية متاع كارتاج حكيت فيه الموضوع أنا مع أنه في كارتاج خاصة كارتاجة الحمامات لو تقعد خصوصيته بالحق ديما البرمجة تكون خاصة لكن أنا في كارتاج رأى أنه كل فنان أو كل مواطن عنده الحق يشوف الجمهور بتاعه إليسا قول عليها اللي تحب أما عندها جمهور أنا بالنسبة لي أنا باش يصير في باش تجيبها إليسا حق الجمهور باش تكون موجودة والناس اللي قالت على الجيت والويج جيت وكيفاش جاية اللي قاعدوا البرة أكثر من اللي الداخل ولكن مش هذا اللي قلق اللي قلق زوز سهرات تونسية من أروع السهرات سهرة الأوركستر سامفونيك وسهرة 25 جويلية بقيادة يوسف بلهاني كل سهرة فيها 4-5 فنانين توانسة
2: وكان فارغ
1: غياب تام وكبير للجمهور التونسي دونك طول
0: شكون اللي مقصر لهنا
1: الكل بالنسبه
0: علاش الجمهور التونسي في حفلات تونسيه على مستوى فني راقي كيف ما هكا ما يمشيش
1: هما الجمهور قاعد يمشي لبعض الاسماء
0: باه
1: وراهو مش كل مسرح معبي مش كل مسرح معبي
2: يعني تيكيات شريت
1: معناتها كل تبعت
0: هذايا لازم نقول
1: وخليني بالله نعرج هوني على حاجه انه اداره مهرجان كارتاج وقعدت نثبت انا في الحكايه هذيا فما عروض شفنا فيها عبيد بالهبل قال المصري مهرجان كارتاج ما باع كان العدد المسموح به حسب الحماية المدنية. تبقى صارفة مع عباد أخرين صحيت هذا اللي يلزم يصير. أما أنت كهيكل قانوني قل لك أنا احترمت القوانين، يلزم وقتها تشوف حاجات أخرى. نرجع للفنانين التوانسة، فما برشة حاجات يلزمها تتغير. دولي انت عندك فاصل وباش
0: هو انا عندي فاصل اما حبيت باش ما تهربش. هو تبارك الله احنا راهو كان نقعدوا ثلاثه سوايع ما يوفيش الموضوع بالضروره. اما جيهان حبيت جست نحوصل فكرتها باش احنا كيف نخرج المحور واحد اخر ما يضيعش. جيهان الفكره انه المهرجان ثقافي المفروض يكون، لكن كي تدخل فيه المنطقه التجاري برشا ولينا نحكيوا على شكون يبيع وشكون ما يبيعش وشكون يعمل سولد اوت وكذا، هذايا اللي بعدنا على طبيعه المهرجان.
2: حتى في الفنانين التوينسه راهو ماهوش الجمهور ما جاهمش، راهو اداره مهرجان كارتاج ما قامتش بالدعايه اللازمه. لانه اليوم نحن شوف قديش فما دعايه للفنان الاجنبي وشوف قديش في الحفلات التونسيه فما دعايه.
1: ما خاطيني عنها المهرجان، اما خليني نقول كيفاش انا لا راني قعدت نتبع من اول السلاش هذه صحيح باش نتبع. مال العروض الفنيه نتاع التوانسه هما اللي صار عليهم سبونسوريزاسيون، هما اللي صار عليهم إذا فيش تعلقت قبل الوقت بالنسبة للفنانين التوانسة. كحكيت مع مدام هند مقراني وقتها في حوار وثما صحفيين شاهدين قالت ادعموا،
0: قول للناس اللي تسمع فينا شكون مدام هند باش يفهم.
1: مدام هند مقراني هي مدير عام مؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات والمهرجانات، وهي اللي
0: مشرفة
1: على مهرجان كارتاج
0: على خاطر عنده عامين من غير مدير.
1: قدامي معايا الصحفيين قالت ادعموا خاصة السهرتين هذوما، خاطر عم ناول نفس الشيء صار في تخيل. في نفس الشيء صار في سهر التخيل.
0: من شكون المقصر؟
1: المقصر بالنسبة لي أنا الأولاني، الأولاني هو الفنان التونسي الأولاني، والثاني اللي في نفس الواحد ولو احنا في إذاعة وذية تغشوا عليا وقلتها انه الإعلام بالنسبة لي أنا ياريت نلقاو حل ما نعرفش من أعلى هرم السلطة للوطة انه يصير مرسوم خويا الإذاعات تعدي كان الغناء التونسي. أنا مشيت لمصر ما نسمعش في حتى غناء غير مصري، لبنان المغرب الجزائر، فما كان احنا نعدي يعني الشرقي علاش وذن على ما تعودها.
2: اي ونحن زاد عنا اخلاقيه مهنه ولا حاجتنا مرسوم لا شيء ريم
1: كيفاش مش اخلاقيه، احنا عنا نسبه. لا القانون يقول لك فما نسبه
2: مو ما يحتاجه المستمعون ولا كيف كيف يكلمني مستمع هاني نخدم في اذا كي كلمني مستمع يقول لي انا
1: برنامج خاص جي هنا ذاك معناها جي برنامج في ساعه ولا ساعه ونص نلبي رغبات الجمهور. اما بين غنيه وغنيه راهو الفنان تقول لي ما عندوش انت تقول لي مش باهي.
2: ايوه حتى الفنانين التوانسه ما مش متضامنين مع بعضهم. حفله شكري بوزايين في حمامات ما جاي حتى فنان تونسي على عكس فنانين اخرين اللي يجيوهم، وكانت حفله ممتازه جدا. جاي كان نقيب الفنانين اللي عنا لوم عليه زيدة وتدخل في خدمة الصحفيين وعلى موجات ديوانا فيه، وقال انه صحفيين ما عندهمش الحق ينقدوا الفنانين لانهم مش مختصين. وذك علاش نحنا ذك علاش زيدة راهو الفنانين ما نجموش يدخلوا كيف في خدمة الصحفيين، خاطر الصحفيين يعرفوا كيفاش يخدموا
1: واكيد الصحفيين ما مش ينقدوا.
0: انا اللي ما استحضرتش الحادثة اللي تحكي عليها ذك علاش
1: معناها تحكي هي على النقد. احنا مينش ننقدوا في الغنية راي على الصال ولا على المية ولا الطبقة ولا لا احنا نحكيه على حاجات اخرى. فالصحفي من حقه باش يتكلم على الفنان من جميع من مظهره لكلامه لتصريحه لأدائه على الركح
0: لإجاباته للصحافة
1: كل شيء نجم ننقده. لكن خليني نرجع نأكد أنا يحس في نفسي أنه صارت الدعاية للزو سهرات الكبيرة راهو سهرات راهي ما نحكي لكش على السهرات وعلى الأداء متاع الفنانين وعلى الفرق
0: والكل
1: صار سبونسوريزي. أما الفنانين توينسا اللي شاركوا فيهم الكل لحد هبط على صفحته لحد عمل هو هو سبيسيال ما سبونسور لي مو. انا كان عندي نص ساعه في كارتاج انا فنان تونسي اربع دراج مش لازم نص ساعه
0: راني قلبت الدنيا بالدعاية
1: فهمت شنقصي.
2: خليني نحاول نخمو بالاتصالي بالصحفي ماهوش بال
0: خليني نحاول. دونك الجمهور التونسي ماهوش قاعد يقبل بما فيه الكفايه على العروض اللي هي التونسيه اللي على مستوى فني عالي على خاطر نحاول الحاجات اللي انتم قلتوهم. الفنانين في بعضهم ماهمش يدعموا في بعضهم. الإعلام مقصر في أنه يوصل الإنتاج التونسي والفنانين مقصرين في أنهم يسوقوا الإنتاج ولا ينتجوا توكور
1: ولا زيدا ينقصوا شوية هما من غناء أغاني الغير في المهرجانات أو في العروسات. أي
2: فمش إنتاج خاص
1: حتى كان عندك ثم فنانين عندهم إنتاج تبارك الله.
0: خلينا نسألك حاجة أخرى
1: في غناء العبيد.
0: خليني نسألك مالا المهر الحفلات الكاملة المبنية على فكرة أنه فلان يغني القامة من القامات القديمة، فلان يغني لأم كلثوم، فلانة تغني بليغ حمدي، هذه حفلات كاملة تتبرمج في في في مهرجاناتنا الكبرى الدولية. احنا لهنا نحكيو على كارتاج وحمامات وفما مهرجانات أخرى كبيرة بالطبيعة بوغرنين بنزرت اللي هو وما همش يغنيو في حتى إنتاج ليهم. أنت معاه هذا؟
1: لا أنا كتبت وفما برشا تغشوا ونعاود نقولها، أنا ضد أي فنان عرض اللي تحب أنت تغني غناية الاخرين حيين ولا موتى باش ما نوصلوش لعروض الكلها تقام على سهرية باش تغني الكل إلا بعض الاستثناءات. ها نقول لك شو معناها مثلا اللي صار عمناول في خمسينية أم كلثوم مثلا عندك تيم تنجم سهرية هكا في إطار مهرجان بور أن تيم بيان دي تيم. مثلا ما نعرفش أغاني الأفلام يعني فما دي تيم أما أنا نجيب فنانة ولا فنان ونعطيه سهرية كاملة باش يغني غناء الناس هذا ضد والفنانين التوانسة وحتى العرب وحتى المشارقة وحتى الأخرين يعتمدوا. بصراحة أنا وليت كنمشي للمهرجانات وليت نعس شكون الغناية هذه متاع شكون معناها ما يطلع ثم إسناء تامر عاشور إليسا واسمه وشيب خالد اللي غنى وغنى معناها حفلات
0: قيمة
1: كامت قول على انتاجهم قول اللي تحب احكي على انتاجهم تحب اما يا اخوي انا نغني انتاج انا نغنيه ونعاود نغنيه ونغنيه في الشارع وفي العرس وفي مهرجان والكل
0: تلعبت
1: تحفظه يا اخي انت تعمل انتاج تصرف عليه يصرف وراه ويقول لك انا نخدم باش نلمك الفلوس نمشي نعمل بها انتاج اللي ذاعش عدي هالي نهارتي نمشي ساعة ضيف وبعد ينساوني وبعد انا بدي من غدا عادش نغنيها. دونك هذه هي
0: واضح. خليني الخلطه اللي ماشي واضح سيحة. رايك جدا ريم. خليني نسالك جهان على ظاهره واحده اخرى على نوع اخر من العروض كيف ياخذ في مساحه كبيره في المهرجانات الكبيره والاقل خلينا نقولوا بيان سور مش في الاهميه في الـ في الـ في السعه نتاع الاستيعاب في اللي هو ما فماش مهرجان عندنا تو ما نعرفش 3 سنين بتاتر ولا 4 سنين ما فيهوش عروض نتاع الجمهور يغني. هاي يجي وكلكم
1: لا ولات الكل
2: هذه هو السهرات الكل تقريبا الجمهور يغني
0: هو جمهور يغني هو هو جمهور تونسي اعطاهم الفكره واحد من خاطر ما شاء الله ما يحبوش الفنانين يغني يحبوا جوست يشوفوه وتنغني لنا في بلاصتك
2: هو ربما جماليا راهي حاجه ممتعه جدا جمهور تونسي قلبه معبي المواطن التونسي قلبه معبي
0: التفسير هذا
2: يغني خلي غني
0: والله باهي
1: والله خليني بركه
0: قاعده نقص خلي جهين
1: قولي قلبي موجوع عليه ليه مش نبدا البارح مانيش نحكي على مجد رومي مش نحكي على الفرقه خاطر قابلت الفرقه كي تشوف
2: فما اشكال كان في السنور
1: فما اشكال وصارت ما فهمتش شنو المشكله
0: نتاع السنور قص برشا مرات البارح راهي مجد رومي ساعه حفله معناها على ذات قيمه خليني والجمهور والدنيا
2: اختتام ومهرجان اللي بالذيل
0: واختتام ستينيه وميكرو البارح كان ضيفي سي عدنان الشويشي ربي فضله لهنا في بلاستيك جيهان كي يحكي لي على الذكريات يقول لي وقت اللي كان الميكرو بالخيط يا اخي في الليل نشوف في مجد الرومي بالميكرو بالخيط
1: ما تجمش قول اختيار معناها من
0: هي حبت
1: انا مش نحكي على نوصل باللي خلينا نوصل صوت الفرقه العازفين قابلت عازف القانون والالكوم وهما خارجين شي يقول لي قال لي انا مش الست ماجده ولا باش نعي شو هالجمهور معناها هذا العازف القانون قال لي انا مشيت مع ادم الحفلات كل قال لي كنا معاها حتى في جرش ثم ناس قال لي انا لاول مره نجي لتونس قال لي قال لي وصل القانون قال لي ساعات نحب نبطل
0: باش
1: نغزر الفوق نشوف قال لي شو الجمهور اللي عندكم فانا تاكدت انه السحر قرطاج صراحة ما يضاهي حتى جمهور
0: هو ريم احنا دفاعا على هذايا لأنه جمهورنا ما كيفوش
2: مواطن تونسي عنده خصوصية يكون المي مقصوص عليه الضوء مقصوص عليه
0: يخيك
2: المي مش موجودة ويقص لك ويقص بالغالي وساعات من السوق السوداء وصلت ب 800 دينار
1: عدايل العروض الشيء قال لك الأول أوف
0: من غير سوق سوداء
2: للأسف وما نعرفوش عاد فيها كراس شروط وإلا ليلي
1: قال لك عروض تجارية أمورهم هي
0: تجارية واضحة
1: تجارية واضحة
0: ما عندك ما تحكي فيها
1: المهرجان العريض
2: المواطن التونسي انا كي راه فرحان يكون عندي امل لانه باللي يجرى فيه هذا الكل ومازال يتنفس والنفس طويل
1: حاجه طاقه
2: انا حاجه صعيبه
0: بنات خلينا نتنظموا شويه يعطيكم ربي انا حبيت نقولها ريما وفيت انه على خاطر عنا جمهور مش عادي وعلى خاطر عنا مهرجانات محليها والناس كل تشهد بها واللي يجي من برا هذاك علاش احنا قلوبنا معبية خاطر نحبوا يكون خير ونحبوا يكون على مستوى ونحبوا كل شيء يكون دورات اللي جايين يكون بالضروره هذايا هو مثلا رايك انت في اليسا دفعت انت معناها انا ساعه فرحانه اللي ما عندكمش نفس الاراء في كل شيء هذاك هو الهدف باش الاصوات الكل توصل تو مثلا
2: اصدقاء رانا
0: الكل اصدقاء مثلا ذا جاكسونز العرض نتاع تعرف بقيه الفرقه نتاع مايكل جاكسون الفرقه الاصليه اللي كان موجود في كارتاج يظهر لي 4 سنين التالي وتعاود السناء عرض غالي ساعه من اقوى الكاشيات اللي ياخذوا فيهم العروض الدوليه لهنا وعمره لعب اما يتعاود احنا شكون نحكيوا في هذا معناها علاش مثلا منين ناخذوا التفسير علاش عرض انت جهين قلت وعاودت برشا مرات انه هذيا مهرجان كارتاج بالاساس والحمامات هذوما مصروف عليهم من الكونتريبيوابل راهي من جيب التوانسة على خاطر الدوله هي اللي تصرف عليهم عروض غاليه برشا خاطر نحكيوا على دوفيز زاد لهنا وتعرفوا اللي صار في السقف نتاع قداش لازم فلوس ومهرجانات ممنوعه من انها تجيب فنانين دوليين وكل شيء عرض غالي برشا وما عباش قبل ونعاودوا نجيبوه ويعاود ما يعبيش
1: ولكنه عرض فني ممتاز جدا واما هو انا في بالي هذا الكل لو نرجع للندوه الصحفيه شو صار فيها انه كيف صار الفيلم السنة بتاع مايكل جاكسون والبروباغندا اللي صار الفيلم والكل دونك في نفس الاطار انه في بلاست الفيلم نجيبوا الفرقه هذه لانه فما عبيد انا كنت اتوقع باش يكون اكثر جمهور معناها من من من
0: من, من الجمهور اللي يحضر
1: الجمهور اللي يحضر هنا هوني نحكيوا على الفن على العروض الفنية الراقية كان عرض صحيح. فني راقي نهارتها اللي حاضرين الكل شنو مثلا تعليلهم كانت السونو حاجة من وراء الخيال رغم اللي هي سنوم تاع المهرجان هوني هذا اللي هو تخليك تسأل وهذاك علاش أنا نقول اختيار العروض فيها كانت فيها برشا إذكاء اللي عجبني سنة وش نأكد عليه نحكيه على الدوفيز ما نعرفش هذا يكون السبب فيه أو اللي وراه القرار هذا وزارة ولا لا إنه 90% من العروض الأجنبية إلا يظهر لي ماجدة وإليسا وشوية تامر فيها 70% عازفين توانسة ميادة فرق خدمة مع فرقة كاملة تونسية فيها 3 ولا 4 المحامد خيري اللي معاها الفنان حتى في الحمامات فما برشة فنانين توانسة وائل جسار رامي مش رامي وائل جسار إيهاب توفيق دونك انت كي على الأقل لقيت المعادلة هذه والخلطة هذه ما نعرفش راني معناها قائمة علاش قامت المعادلة هذه ولكن أنا عجبتني على الأخر لأنه فما هبطنا برشا برشا برشا في التكلفة متاع العروض وهذا حسيته ماشي وبش يتعمق
0: هبطنا في التكلفة وطلعنا في القيمة الفنية خاطر عنا عازفين وعنا فرق وقادة فرق من أهم فرق في العالم
1: عبيد معناها تتعزف ويقول لك ملا عازفين عندكم
0: صحيح.
1: هذي وربما يتعمق وربما يولي معناها حاجه كما القانون وعلى الاقل اشطر الفرقه
0: وما نتصورش انه باش يكون فما حتى اعتراض من الفنانين العرب اللي يجيوا على خاطر كلهم يعرفوا المستوى نتاع الموسيقيين التوانسه واصلا البرا يخدموا مع موسيقيين توانسه تبارك الله
1: انت تعرف في مصر النقابه ممنوع في مصر ممنوع فنان ماهوش مصري وحتى كان مش مصري لازم يكون عنده البطاقه من عند من خرطت عندهم باش يسمحوا لك انك تجيب عازفين ماهمش من مصر في مصر يخدموا كل مصري
2: هذيك علاش نحن لهنا نتسألوا على رؤية هل عنا رؤية ثقافية عمومية وإلا لا
1: كنتي وكلتي أنا بالضبط. وبحضورنا اليوم أنا شوف ما عنديش أبيض وكحل عندي اقتراحات عندي نوصل نرى حاجة صدقني أنا قداش من مرة نبعث فوكال مديرة وزيرة همنيش فيه يسمعني ونسمعني مش نرضي ضميري كي نرى حاجة يلزمها تصير
0: نتكلم عنها
1: نقولها خاطر نقول اللهم أشهد أني بلغت معناها باهي مثلا كان نبنيو على الباهي ونحسنوا فيه نجم ونوصلوا قالت كارتاج والحمامات برك هما معناها من فلوس لا مهرجانات تونس الكل من الشمال فيها فلوس متاع الدولة دونك أنا الراء اللي المواطن عنده حق لكن فما حاجة إن شاء الله نبنيو عليها أو نحس أو ندعموها إنه عودة مهرجان الجاز شفنا وشفنا جمهور ناقص وشفنا كيفاش يصير في الدعاية ويحاولوا يرجعوا في الجمهور متاع الطبرقة
0: خاطر خسارة كبيرة
1: قدش من عام. عودة بوغرنين بوغرنين راهو كان المنافس الأزلي لكارتاج محمد بونير الليلة يغني في كارتاج وغدو يغني في بوغرنين عودتوا بإشراف الوزارة امبورتون
0: مهرجان الزهرة
1: زهرة بقي أنا نحكي على إشراف الوزارة
2: أوذنا
1: أوذنا كي تشوف أنت الهيكل وخاصة أنه محافظوا على
2: البلاصة
1: حافظوا على الهيكل متاعه وعلى التراث متاعه وعلى المسرح متاعه كي تشوف أنت عروض فيها وجمهور جايك من الخليدية ومن نعسين ومن موروج ومن بومهل ويقول لك أنا عندي الحق في الثقافة كما أنت مشيت الكارتاج الزهرة كما قلت أنت ثمانية سنين الزهرة
0: وعلى شنو واقف على ترميم المدارس
1: على ترميم المدارس معناها هذية أنا الراب شفت السناع منا هذية ما رجعنا الراب متاع سبيتلا يحكي لي مروان البارح قال لي ريم يسمك تشوف المسرح متاع سبيتلا والجمهور مع الاختصاص
0: أنا أظني أنا المرحلة خليني نقول لك حاجة ميسيل بكا توريم مهرجان الراب اللي عملناه ما كانت باش تكون الدورة الأولى وما صارتش في مستير وبعديك صارت في سبيتلا اللي هو مختص في الراب مازالوا كي كانوا تعرف كل ضيف جينا لهنا اللي خدموا في المهرجان متاع الراب فما حتى واحد فيهم ما قالش أنا البلاصة دهشتني نحب نصور كليب غادي ونحب نرجع المشهد متاع الجمهور اللي يطلع على سقيه على خاطر الناس تجي على سقيه من كل بلاصة الحقيقة فما حاجات باهين فما نجاحات فما حاجات اسم نبني
2: عليه وهناك علاش زيدا نحن نحكيو على حق التوانسة في الثقافة راهو مش مختصر كين على تونس الكبرى راهو حتى الجهات راهو اساسا الجهات لان حقهم في الثقافه مكفول زيد راهو اليوم كي نلقاو مهرجانات في اليوم المحفل الجربي موجود العرض بتاعه في كل بلاصه
1: لازم لنا حلقه خاصه باش نحكي
0: على ما تجبدليش على المحفل الجربي يا جهات
2: يعني اليوم بالحق هاو توينس يجيبوا جمهور
1: هاو محفل الجربي في بالك جربه ما عندهاش مسرح في بالك السنة
0: هذا موضوع
1: المسرح اللي تبناه وتعب بمئات لآلاف مسكر خاطر في مشكلة متاع سونو
0: عندي اقتراح شو ريم سكت
1: ريم سيد
0: عندي اقتراح ليه ولا قاعدة نعس على الوقت البرمجة الصيفية هنية في ديوانة فيم نرجع البرمجة الشتوية 1 سبتمبر 31 أوت يجي نهار اثنين مازالت في فان تايم عندي نهار زي
1: جهين حاضرة نعود نختم
0: عندي نهار زي
1: قلنا جهين الريزلتا متاع
2: بالضبط هو نهار الاثنين فما تقرير اللي هو كان المخالفات اللي صاروا والشعارات بتاع زميلات والزملاء على مستوى المضمون على مستوى المنع من الدخول على مستوى زي دارة هو انك ما تلقاش بلاصة تخليك كما حكينا على البلاصة بتاع العرسة راي خايبة برشة في حق الصحفي لانه اليوم نحكيه على صحفي شامل زي من حق الصحفيين انهم يلقاو ميزانية نيات العروض ببليه ونجموا نوصلوا لها والنفيذ لها
0: اسمع مع كل مدير مهرجان لهنا نسأل واحد يقول واحد ما يقولش واحد
1: هو حق فما يقول لك الفنانين اللي حبوش يقولوا
2: حق المعلومة هذه أما حاجة واحدة أنا صحيح لهنا نص الوقت قلت الفريق الأعداد قلت لهم نحب نحكي على الصحفيين الحقيقة لأنه خدموا برشا ومحليهم أنا نفرح بالمنتوج مهما يكون حتى لو يكون ناقص فهمت لكن زيد عنا زملائنا صحفيين في مكاتب الإعلام خلصوا العبيد ميسيلش كي خلصوهم راهو ناس تخدم راهو ماهوش بريفيليج كي تلقى روحك في مكتب اعلامي راهو ناس تخدم بالاشهرة راهو على الصباح تبدا تقوم الصباح وانت مع شكون اعطيني ساعه دوسي دو بريس اعطيني ريفيو دو بريس اعطيني يعني لي ماتيير اللي باش نلمهم من بعد باش تتعامل مع الصحفيين بعد باش تتعامل وصلوا حتى يتعاملوا مع الجمهور
1: وينسقوا لك الانترفيو
2: هذا الكل راهو فما برشا زملائنا للاسف في بعض المهرجانات
1: مش قادرين يخلصوا اخاتي والحمامات فما
2: مهرجانات أخرى
1: داخلية واللي خدمت واللي نشهد بالكدي يوجعك قلبك يتلقى اليوم بعض الزملاء مهمش خالصين عكس مهرجانات أخرى داخل الجمهورية المستير قصر هليل سوسة يعني فما مهرجان داخل الجمهورية حاولت تخرج من عنق الزجاجة رغم اللي ما عندهش الفضاءات كما قصر هليل ما عندوش فضاء ولكن خلق بلاصة في انتظار انه تبني له مسرح بلاد كما هذيك مش خطر بلاد يا بلاد
0: مدينة كبيرة
1: مدينة كبيرة فيها عروض كبيرة وتلقى عروض كبيرة. فما ربما قبل ما نختمه فما حكاية الإلغاء متاع بعض العروض
0: زيد
1: هذه راهو يجيها إذا نعاودوا نحكيوا عليها.
2: ليه؟ لأنه مشكل كبير، لأنه وش معناها أنا الجمهور يعني متحمس أو في صفاقس أمينة راهو فما عندها جمهور كبير في صفاقس، وعلى عكس أنا اللي وش معناها مدير الأعمال
0: بوتشار وأمينة زوز ألغيوا في صفاقس، وعندك رامي عايش في
1: عايش في بنزرت. ثم بعض ثم زاد عروض في داخل الجمهور، ثم بخلاف ثم جابس يظهلي نشوف في نور شيبة ثم عرض لفا معناها تم يعني ثم عروض تم إلغائها. المشكلة إنك ما تعرفش شنو السبب وراء الإلغاء، لكن خلينا نقولوا ماذا بين المهرجانات خاصة داخل الجمهورية بما إنه نرجعون المهرجانات الكل فلوس الدولة محطوطة فيها يعرفوا مع شكون يتعاملوا في أحكية متعهدي الحفل في القروين
2: هو نقطة برقية الحقيقة بخصوص الصحفيين. فما برشا اشعارات شي يقول لك انا اليوم باش نكتب كوريكت ومانيش باش يعني حتى كيقولوا لي احذف المقال ولا احذف الفيديو مانيش باش نحذفه ومانيش باش نكون اللي موجود باش نقوله، هذا الاصل في الشيء. اليوم انا نخاف غدوه في دوره جايه ما نلقاش البادج لهنا. الحقيقه نقول لكم راهي النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين تضمن لكم حقكم انكم تاخذوا، لانه الاصل في الشيء راهو اكل ملف شنو بنيتنا ريم كمكتب اعلام الملف اللي يقدم صحفي محترف وعملوا ميساج على صحفي المحترفين قدر رينا السنة رينا اللي يخدم في البيفيت طلع اللي بوليس طلع اللي برشا الحقيقة يعني الحاجات هذو مسحيح نحكيو فيهم في جروبات داخلية للصحفيين. ما اليوم ميساج
0: كي باش يصدر التقرير مهم ياسر باش نعرف
2: نحن في نهاية الأمر بالضبط نحن في نهاية الأمر رانا نحبوا الأحسن أبريتو ديما نقولها أنا راه ما عندناش بلاد أخرى راهي هذه بلادنا ونحبوها تكون باهية راهو حتى كان ننقضوا راهو من محبتنا ليلها
0: هذا هو حاجة متفاهمين فيها النقطة هذية بكلنا الحقيقة نتصور مش كان احنا ثلاثة لهنا لكن الزملاء الكل فرحانة اللي حكينا على الصحفيين على خطر مهم على خطر بيننا وبينكم وبينها الخدمة هذية الكل والمهرجانات والفنانين والمديرين والمتعهدين هذي كل راهو احنا الصحفيين هما اللي باش نوصلوا لكم هذية دوك ظروف عملنا وظروف الخدمة هذية كلها مهمة برشا باش نجموا نأمنوا الخدمة اللازمة حق الجمهور لازمنا نحكيه فيه حق الفنانين التوانسة كيف بلد. الفنانين اللي تجتهد الفنانين اللي نشكروا المهرجانات مثلا كي يبدأ مهرجان كيما الحمامات كيف يعطي فرصة العروض تونسية مخدومة جميلة الفنانين التوانسة جدد عباو مثلا من غير الزحمة والدنيا والأسبي التجاري خليني
2: حتى الأعمال المسرحية المسرحية برشا على حمامات
0: صحيح دونك يبدأ فما حاجات إيجابية لازم نقولوا اللي هي إيجابية ونبنيوا عليها البنات إذا فما الحقيقة مازالوا فما مهرجانات مازال فما برشا كلام
1: لا ما ثم مهرجانات راهي بدات في النصف الثاني
0: بالضبط مهرجانات بدات اليوم
2: بدات اليوم فما مهرجانات اختارت انه تو كيما مهرجان نابل كيف صار له خلاف مع عدد من زميلات اختار انه المكتب الاعلامي بتاعه لا يمت بسيلة للصحفيين ما فما حتى صحفي في المكتب الاعلامي واختار انه المكتب اللي يشرف على حتى على
1: الريفيو بريس
2: هو المدير الرئيس
0: حتى نشوفوا التجربه تنجح ولا لا. يعطيكم الصحه انا فرحانه اللي انتم جيتوا ان شاء الله يكون المجال معناها كفانا باش نقولوا حاجات مهمه الحاجات اللي مازالت ان شاء الله لازمنا نعاودوا نتقابلوا. قل لي ريم
1: اكواكو انا كريم شاكر نزه الحمامات وكارتاج في الـ الـ الـ الـ انه من نهار على الاقل هاد الاربع خمسه سنوات هذوما انه دخلوا لي نهار في خدمتي كتبت على الحمامات
0: هذه شهادتك
1: وكتبت على كارتاج في مواقف في كريسي في كذا والحق انا واحد من الناس
2: مش حد هذه تجربه خاصه لريم
0: مهمه شهادتك
2: لكن مهمة عدد كبير من
1: الصحفيين تم نسمو التقرير ونشوفوا الصح
0: نفهم البنات اللي كنا خدمتنا الكلام ونحب نوصلوا المعلومه يعطيكم الصحه هذه شهادتك انت بالطبيعه النقابه نستناو جهان التقرير واكيد نرجع عليه حتى لو كان في برامج اخرى لهنا يعطيكم الصحه ميرسي ان شاء الله تكون حصلت الافاده لينا للزملاء للميدان وللمستمعين. ما نجمش نمشي من غير ما نقول لكم اللي الدقيقه اللي جايه قبل ما نخرج ونوصلوا للاخبار لازمكم تسمعوا الاجندا كولتوريل باش تعرفوا اليوم وين تنجموا تسهروا في المهرجانات اللي قريبت لكم شنو هي العروض اللي تنجم تكون تهمكم. ان شاء الله تكونوا تبعتونا حتى للاخر كالعاده نتقابلوا غدوه في فان تايم في نفس التوقيت في لامينو باي باي.
3: اجندا كولتوريل مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الخميس 20 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. مهرجان العبيد للدولي بسبيتلا في دورته 45 يقدم حفلة الكازو. مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى يقدم لنا سهرة لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة وهو عرض نسائي يركز على الموسيقى العربية الأصيلة. مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31 يقدم حفلة الاختتام مع عرض الزيارة. المهرجان الصيفي بدوار هيشر في دورته 35 يقدم عرض الفنان نجيب قيبان. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
4: Agenda culturel.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. عدد من النواب بمجلس الشعب يطالبون بالإفراج عن الموقوفين على خلفية نشاطهم في أسطول الصمود، داعين السلطات القضائية المختصة إلى إعادة تقييم مبررات استمرار إيقافهم وتمتيعهم بحالة السراحة. واعتبر النواب في بيان لهم أن الإيقاف التحفظي يجب أن يظل استثناء تفريضه الضرورة ولا يمثل عقوبة تسبق صدور الأحكام القضائية، كما شددوا على أن التضامن مع القضية الفلسطينية لا ينبغي أن يتحول إلى سبب للسجن، وأن مطلبهم لا يمثل تدخلا في القضاء بل يستند إلى مبدأ قانوني يقر بأن مواصلة الأبحاث في حالة سراح لا تعني تعطيل مسار العدالة. وزارة التربية تفيد بأن عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة تنطلق مساء اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. ويتم استخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة بي سمارت أو تطبيق الدفع ديديسيت. جلسة عمل للنجلة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس تقر حزمة من التدابير الوقائية والتدخلات الميدانية استعدادا لموسم الأمطار، حيث تم إقرار تحيين المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث والمخطط الخصوصي للفيضانات المعروف بالمخطط الأزرق، مع التجديد على تحديد المسؤوليات بدقة ومضاعفة الجهود لضمان جاهزية التدخلات. في الأخبار العالمية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا يعلنون رفضهم لقرار حكومة الكيان المحتل طرح مناقصات جديدة لتنفيذ مشروع استيطاني في الضفة الغربية، محذرين من أن المشروع يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين ويزيد من عزلة الكيان المحتل دوليا. وأكدت الدول الأربعة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن هذا الموقف يحظى بتأكيد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي في أمان الله.
2: ديوان FM.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من الاثنين للحد سامحوني تري بيان تو من الاثنين للجمعه ديجا اون دو كام من الصباح حتى العشرة نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معانا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسي ربي. اذا كان قيتوا ليسونس بيان سور عشان تتحركوا سينو خذوا لي تاكسي وحتى لي تاكسي عندي ما نحكي ديجا دونك ما مش عارف على شنو تمشي وعلى شنو وين ما كنتوا حاسيلو اي وكا فك علينا من لي ديتا على خاطر اليوم صدقوني معناه بون ابار ليسونس باش نحكي عليها. الناس كل حكيت عليه الصباح نسمع في هنا في ديوان نسمع زيد في نو في الصباح كلها تحكي الباجيت الدنيا الكل تحكي على ليسونس وازمه المحروقات اي با مش نزيد انا ولا مش نجيب الجديد هوروزمون كو رجعوا سي بون الاضراب ما نعرفش اذا كان نجمو نعطيوها تيتر اضراب على خاطر ماهوش فينا ماهوش قانوني نون ديكلاري ما علموناش ما قالولناش مي هل فاز اللي صارت هذايا على كل بريئه او غير بريئه مش دوري اني نقول ولكن هوروزمون هم رجعوا. لكن حبيت نحكي شوي على التاكسي وفي جهه صفاقس تحديدا اليوم عندي هكا مديده كومي ما خديش تاكسي وقلت خلنا نرجع نسترجع ذكرياتي شويه. دخلت للبلاد العربي قضيت شنو كذا خديت التاكسي ببلاصه ومنذ سنوات من ايامات الدراسه ما خديش التاكسي ببلاصه فما رعني الا نلقى نفس المشاكل نتاع من 2011 معناها نفس الشيء نفس المواطن يعاني في التاكسيات نتاع صفاقس للامانه وعلى الرقابه ما نعرفش شكون ينجم يكونوا شرطه المرور الامن العمومي بالحق والله يخدموا خدمتكم والله راهم سايبين الماء على البطيخ مع التاكسيات مع احترامي راهو اللي كنت لي تاكسي انا طلعت مع تاكسي من بعد كونتور قلت له معناها احكي لي وفهمت الوضعيه نتاع انه نفس الشيء نتاع الكياسات ونفس الازمه ونفس اللي شيء ما يخلصش والعرف والصنعه ولا المشاكل هذيك الكل اللي نحكيوا فيها قبل على لي تاكسي نفس الشيء ما تبدل شيء ولكن زاد رقابه ما فماش معناها. انت يا سيدي شوف سامحوني خذيت انا الوقت هكا باش نحكي ولو انه مش دور البرنامج ولا نحكي في مواضيع هذه ولكن معاناه للمواطن يوميا معاناه والله العظيم معاناه لا لي شيء ما فماش احترام وكا ما ماش حكيت معناها ما فماش كل شيء متوفر. التاكسي نحسوا بعض ما نحكيش بيان سور عن تاكسيات الكل لكن فما تاكسيستاية ماش تحترم في المواطن وفما قلة أدب كبيرة بارشة كلمة يمكن كبيرة ولكن ما يمكن صغيرة بارابور على شيء اللي قلته. امشي غادي إجا منك كلام زايد ناقص حاجات من نوع هذا فعلى الأمن وعلى السلطات رقابة المحطات متاع التاكسي. فما تجاوزات من بعض سائقي التاكسي وأعيد من بعض سائقي التاكسي فلابد من أنه معناها للأمانة اخدموا خدمتكم ما طلبنا منكم حتى شيء اخدموا خدمتكم يا أخوي عملوا كنترول زوز سيفيل من رقابة ما منعش أنا يجي ويطلعوا في التاكسي يشوفوا الوضعية متاع الناس كيفاش مشحتفة في المحطات متاع التاكسي وأخوي خطي خطي خطي مش بتاع 60 و70 لا خطي خطي منعش أنا فكين رخصة فكين هذيك الرخصة الشات العمل منعش أنا يا أخوي فهموا اني فما قانون وفما احترام المواطن قبل كل شيء لانه التاكسي راهو احنا من قبل ملي احنا صغار نقولوها وجه البلاد ما تحب تعرف البلاد تمشي للتاكسي نتاعها تشوفهم كيفاش احنا كي تشوف التاكسي تفهم شنو هو الوضعيه نتاع البلاد. دونك انا ماهيش باش نحكي برشا وماش وضعي كما قلت في البرنامج هذايا انا نحاول اني نفرد الناس ونسيهم في المشاكل والجو هذاك ولكن ساعات الواحد ينطق ساعات الواحد تخليه يتكلم من معناها هذا انا نهار معناها فما بالك اللي يستعمل يوميا التاكسي حاجه لطيف راهو من غير ما تتغشوا ونعرف اللي مش يكلموني برشا اصحابي تاكسيستيه وسي فتحي وغيره اللي مثلوا النقابات وكل شيء راهو مش نحكي على الكل فما تجاوزات انتم بيدكم زاد لازمتكم تحكيوا عليهم انتم بيدكم لازمتكم تقفوهم الناس هذوما ابار الرقابه انتم اهل الصنعه والناس اللي تخدم بقلبه معناها واللي تخاف وتغير على القطاع انتم اللي لازمتكم تقفوهم الى متى الشيء هكا مصيب ما تحكيليش تحبوا على الرخص رخص انا نعطيو رخص للناس ومن بعد نلقاو التجاوزات هذه ماهوش لوجيك زاد. على كل هذا هكا كلمتين خفيف نضاف ان شاء الله يكونوا وصلوا للمسؤولين ان شاء الله يكونوا وصلوا لاصحاب القطاع لانهم هم المعنيين بشيء هذايا. وانا مر الى الموسيقى برشا موسيقى صبري سلام عليك خويا دخلت ديريكت في دخله صفره حسيله شويه وسخونه بديت التليفونات ديجا. على كل اي سيدي خلينا ننطلقوا ديريكتومون كيما العاده لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب مباشرة باش نسمعوا جودي وأحمد سعد في كده كده.

اول جود ان شاء الله يكون كل شيء اول جود على خاطر كل حاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها مالوزمون حاجات كل مره حاجه ها الماء ها الضوء ها الليسونس ها كل شيء ان شاء الله يا رب يكون اول جود وان شاء الله يا رب يحفظ بلادنا حاجه سنين اللي صاير ماهوش عادي ماهوش عادي على كل نتجاوز ان شاء الله ننساوه انتم شادين ثنيه توا تعملوا بون كيف تعملوا موسيقى حلوه نقول لكم انا بعد شويه باش تلقاو الكفوري الو بلاك روبي مايكل بابلي حسين الجسمي هذه الكل الموسيقى نتاعنا اي تو سويت باش خليكم مع موسيقى حلوه برشا فنان حبيتوه برشا برشا في بداية الألفينات تغرموا به الناس وقتها جينا مع مشتل الستار أكاديمي كان تذكروا داير مش يكون هو ضيفنا في ساعتنا الثالثة تو سويت خليكم مع مساري بي إيزي هذه الموسيقى متعنا بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب موسيقى

نسلم عليكم انكور اون فوا نقولكم مازلنا متواصلين معكم ديجا حتى للعشرة نتاع الليل. مازلت برشا برشا موزيكا حضر رويحكم ديجا فما برشا دونس. باش نرجع بكم لاعوام قديمه وقديمه برشا. باش نرجع بكم للعام بوش عام والسنوات الخمسينات اي نعم تو سويت نرجع بكم الجوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس باش نرجع بكم الدونس كانت مشهوره برشا اسمها البوغي ووغي. ناش عندكم عليها فكره ولا ليه؟ لا صبري يقول لي لا ما عندكش عليها فكره. السوينغ دونك كانت شطحه تصير بين زوز من الناس تبدا يدوروا بحزامهم هكا تنقيز جو فيها انرجي كبيره برشا وتحب لها طاقه كبيره برشا. البوغي ووغي هذا الدونس يبقى كانت عندها موسيقى سبيسيالمون معموله. هي بدات تظهر في العشرينات ولكن للظهور تاعها الكبير ولا شطحه ذي خذت التاثير كبير في العالم الكل في الخمسينات مع ظهور الروك اند رول. هذيك علاش من بعد شويه باش نسمعوا وومن اراوند مي من عند بوبي سولو, باش نسمعوا ذا ميلكي واي, باش نسمعوا ذا كرينستون في كوب دو فيل, باش نسمعوا ليفربول في دكتور ووغي وبرشا موسيقى بنينا سيغمون تلقاوها بعد شويه. باك تو ساي هذه الموسيقى نتاعنا تسمعوها تو سويت. حمدي سويسي شويه اخر يكون معاكم في الاخبار. خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجه. ساعتنا الثانيه ديجا نرجع بكم الاغاني لولديز ونرجع بكم البيلبورد نتاع عام 2003. We'll be right back.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلمة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم يقر حزمة من التدابير الوقائية لتسريع إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وتحديث المخططات الخاصة بمجابهة الكوارث استعدادا لموسم الأمطار، كما تقرر الإسراع في استكمال التدخلات الميدانية قبل بلوغ ذروة نزول الأمطار وضمان الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المركزية والجهوية. وتم الاتفاق خلال المجلس على إرساء آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة وتسخير كافة الطاقات البشرية واللوجستية المتاحة لترسيخ ثقافة الاستباق والحد من تداعيات الظواهر الجوية الحادة. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد لسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والت أودينار وبطاقات الدفع الإلكترونية وتطبيقة الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. كما أكد البريد التونسي أن المحافظ الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد، حيث أنها تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مشيرا إلى أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. مؤسسة فداء تعلن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر القادم في آجال قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، دعتهم إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل نور الدين بوصاع يؤكد تأخر تزويد المكتبات بالكراس المدعمة وتسجيل نقص في توفر عديد عناوين الكتب المدرسية. وأوضح بوصاع في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن الكميات المتوفرة حاليا من الكراس المدعم ليست كبيرة، مرجحا وصول دفعات جديدة لتدارك هذا النقص خلال الأسبوع المقبل. في الأخبار العالمية، وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله وتصنيفها كيانا إرهابيا عالميا بسبب ما اعتبرته خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الافتتاحية من مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت 22 أوت 2026. الملعب التونسي يستقبل نادي الصفاقسي في ماتش قمة باستاد الهادي النيفر ببرد، وحكم الساحة باش يكون باديس بن صالح، حكم الفار هو سلوفيني أزمير جاكوفيتش. بالنسبة للأمل الرياضي بحرم سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، حكم المباراة حسين بن ساسي في تقنية الفار الفار نلقاو السلوفيني ألكسندر ميتكوفيتش بالنسبة لمباراة تقدم ساقط الدير شبيبة الرياضية بالعمران حكمها حسني النيلي في الفار حمزة جعيد والاتحاد الرياضي ببنجردين نادي الرياضي بحمام الأنف حكم الساحة سيف الدين الورتاني حكم الفار خالد قويدر. بالنسبة للدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت ديما 4:30 نتاع العشية على منصة ديوان سبورت الترجي الرياضي التونسي في الكلاسيكو يستقبل النجم الرياضي الساحلي حكم الساحة هيثم الترابلسي في الفار نقاو السلوفيني أتمير ساغروفيتش. بالنسبة لمباراة السي بي نادي بنزرتي ومستقبل المرسى منتصر بالعربي حكم الساحة في تقنية الفار أمير العيادي نجم المتلوي نادي الأفريقي في تقنية في حكم الساحة بيتون نقاو أمير لوسيف في الفار نلقاو ماتكوفيتش السلوفيني ترجي جرجيس الأولمبي البيجي في استاد مصطفى الدوري بميدون حكم الساحة أمين الفقير حكم الفار هيثم جيرات. النادي الافريقي عقد اليوم العشيه ندوه صحفيه للكشف عن القميص الجديد وللمنوال الاقتصادي 2026-2030 الفيديوهات والصور على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. مستقبل المرسى اعلن عن تمديد عقد لعبه في راس عيفيه لغايه 2028 عيفيه 29 سنه انضم للقنويه في جونفي الماضي. لاعب المنتخب الأولمبي وفريق الأولمبي البيجي لياس الضاوي أمضى مع فريق سانت إتيان الفرنسي. لياس الضاوي تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح بعد وثم الإمضاء على عقد 3 مواسم مع الفريق الفرنسي الناشط في الليغ دو الفرنسية. بالنسبة للضاوي 18 عام متوسط ميدان متكون في فريق الأولمبي البيجي. المنتخب التونسي الكرة طائرة حقق أولى انتصاراته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا على المنتخب الجزائري 3-0 بواقع 25-17-25-21 و25-14. منتخبنا يواصل مشوار بمواجهة المنتخب الإيطالي نهار السبت القادم بداية من 8 متاع الليل. ختام ماتشات اليوم لليغا في إسبانيا حاليا انطلقت مباراة رايو فايكانو وديبورتيفو أرافيش في تصفية اليوروبا ليغ. كيرات ألماتي الكازاخي انهزم ضد أندرلخت البلجيكي 3-0. ترابزون سبور التركي فريق محمد صلاح انهزم ضد فيرنك فاروز المجري 1-0. وسيرفينا زفيدا الصربي في شوط المباراة الأول متقدم ضد فيتوريا بيلزن التشيكي بهدف مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. جيسبر بيان كم عملتوا بون كيف ديجا بالاغاني متاع الخمسينات البوغي ووغي كيما خال صبري من قبيله واش طلع مع خلي ما نعرفهاش من بعد هو يطلع صناعي. على كل ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف وان شاء الله رجعتكم هكا الحاجات ولا ذكريات ولا اغاني قديمه يمكن عندكم مده ما سمعتوهاش وخاصه الناس الكبار نتخيل هكا عندهم دي سوفينير مزيانه مع السيل متاع الموسيقى ذي. أنتو كان أقولكم تو سويت مازلنا مع غاني القديمة ومازلنا

يخلي شخص هكا مفتون. جارول في الغناء يحكي على مرام مؤثرة فيه لدرجة انه مبقاش قادر انه يبعد عليها، بينما أشانتي تدخل بصوتها السموث وتعطي الجانب الرومانتيك والسوفت في التراك. موسيقيا الغناء فيها ميلانج بين الليبوب الليغامبي والبوب والهوك متاع أشانتي، هو اللي يعطيها الاحساس والموسيقى الكاتشي اللي تخليك تذكرها. فينالمون الغناء فيها سامبل من Do You Believe in Love متاع فرقة هو لويس and the News، وهو لهنا عطاها توش متاع بوب قديمة داخل البرودكشن في بداية الألفينات. الموسيقى زادة حتى الفيديو كليب كان من أنجح لفيديو كليب ميزمورايز، كانت إيد كبيرة وصلت للمركز الثاني في البيلبورد، وولت واحدة من أشهر أغاني في مسيرة جارول وأشانتيه.

في المرتبة 24 وفي بداية الألفينات كان الليبوب يتبدل والرابور ما بقاش لازم يكون كان ستريت وهارد والجو ذاك. فابيلوس كان من الأسماء اللي عرف كيفاش يجمع بين الغامبيل الراب والرومانتيك بطريقة سموث وذكية برشا. ومن أشهر الأغاني بتاعه كانت Let You Go اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبومه الثاني ستريت دريمز، والتراك فيها تعاون قوي مع مايك تشوري وليل مو، وهذا اللي يعطيها بالانس جميلة بين الراب والغامبيل. في الفيرس يحكي على مرأة ما نجمش يخرجها من باله، في الكورز هذا يعطي الغناء الجانب العاطفي الكلير اللي موجود في الموسيقى.

يقول مهما يصير مانيش باش نقدر نسيبك. العنوان وحده يلخص الحكايه, كانت لا تو جو, يعني العلاقه يمكن تكون معقده, يمكن فيها مشاكل, اما المشاعر ما زالت اقوى من القرار. موسيقيا الغنية فيها سامبل من إليانور ريغبي بتاع دي بيتلز, وهنا هذا اختيار ذكي برشا خاطر اللحن الاصلي الحزين يتحول هنا للي بوب هكا ويغامبي باك تروب كبيره برشا. خلينا نرجع للبدايه الالفينات. فابلوس وكان اسمه الحقاني جون ديفيد جاكسون, كان معروف بالورلد بلاي والفلو الهادي نتاعه والفاشن سانس, وكانت ليت يو جو ورات جانب اكثر هكا رومانتيك ومينستريم من شخصيته الفنيه.

في المرتبة 23 نلقاو تيميا في انتو يو. الموسيقى اللي عملت خالتها مزيانة برشا بين الرومانتيك وبين الـ عرفت آخر الليل الفايب متاع آخر الليل. نحكيه على موسيقى نجحت برشا في 2003 وهي ضمن البوم رابع للتيميا اسمه مور, وكانت من أبرز الأغاني في الفترة ذيك. المغنية الكندية كانت معروفة بصوتها الكبير وقدرتها أنها تقدم لغنبي كلاس وهادي برشا. في انتو يو تحكي على الانجذاب العاطفي, تلقى روحك دخلت في علاقة والمشاعر ولت أقوى من اللي كنت تتوقع. ما فهمش دراما كبيرة, بالعكس الغنية تحكي على اللحظة اللي تكتشف فيها انك بديت تتعلق بالشخص هذا بكل جدية. الغنية عندها قصة خاصة خاطرها مبنية على غنية انتو يو متاع شو اسمها كما قلت متاع تيميا, مبنية على غنية من عند فابلوس اللي خرجت في 2003, والنسخة الأصلية كان سامبل استعملوها في موزيكا اسمها So Into You. فلا متاع فابلوس نلوج على التيتر شنو اسمه So Into You. دونك هي بدلت شوية واخذت جوست انتو يو وعملت الريبريز متاعها. موسيقيا عندها غنبي جروف, نحكيه على دي كيبورد, نحكيه على دي فوكال هكا دفين. الهدف مش تعمل بيه تقوية, الهدف انها تخلي صوت تيميا والكلمات هما اللي يقودوا الغنية. تيميا كانت عندها مسيرة قوية من التسعينات خاصة بعد نجاح غاني كما You Put A Move On My Heart, Stronger In My House, انتو يو. فلا هذوما اللي ذكر حصيله. وانتو كانت عملت نجاح كبير وكبير برشا, الحاجة اللي تخليها كما قلت الغنية هذه ما تموتش وتبقى من 2003 حتى التوا برمي ليتي اللي نجمو نسمعهم في كل وقت.

في المرتبة 22 نلقاو البوي بانز كيما العادة اللي كانوا مسيطرين برشا على السوق هالأغاني في بداية الألفينات، ومن أبرز اللي بوي بانز اللي كانوا موجودين بي تو كي، واللي كانوا وقتها من أبرز أسماء اللي عند جمهور الغامبي من أشهر الأغاني بتاعهم بام بام بام اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومه الثاني سانتا وكده مياب، وبعدها ظهر زادة في الألبوم اللي من بعده في اسمه بي تو كي بيان سور، الغنية اللي فيها تعاون مع باف ديدي اللي يعطيها متوش متاع إيبوب واضحة، وين زاد العظام تاع بي تو كي قدموا سموث أكا فوكال سموث وأغموني قوية برشة في الموسيقى. العنوان بام بام بام والبيت متاع الغنية يعطيها جو هكا فلورتي أورينتي للدانس، الفكرة الأساسية هي الانجذاب والكيمستري بين الشخصين، والغنية مصممة باش تكون كاتشي وسهلة هكا أنها تتكبتها في البال. موسيقين تراك يجمع بين البوب التين ار ام بي التين ار ام بي والليبوب، ومعها برودكشن من مدرسة الالفينات حاضرة برشا للتوش هذيك واضحة في الكورس بيان سور. الغنية كانت نجاح ضخم بالنسبة لبي تو كي، وصلت للمركز الأول في البيلبورد وكانت أول وأكبر إيت في مسيرة المجموعة. الفيديو كليب ركز على عالم بي تو كي، نحكيه على دانس، نحكيه على سين، نحكيه على كوريغرافي وجواء متاع بارتي، هو عنصر أساسي كان خليها تنجح بيان سور وتتعدى أكثر في الشان متاع الفيديو كليب بما فيهم وقتها لام تي في، وهذاك اللي كان زاد سبب من أسباب النجاح.

السوريز فوق الجاتو. انت كان في المرتبه الاخيره ولا المرتبه 21؟ المرتبه الاخيره بالنسبه لليلى 21. في الترتيب نلقاو 50 سنت داير كان مشغلت عدينا له ديجا دو تيتر في البيلبورد هذايا. هذايا ثالث اي انكور اي انكور مازالوا تقريبا ثلاثه اخرين منهم المرتبه الاولى 50 سنت. هذاك علاش نقول لكم عام 2003 كان من انجح العوام 50 سنت. الغنيه خرجت من البوم الالبوم الشهير اسمه Get Richer Die Train, وهو الالبوم اللي بدل مسيرة 50 سنت وخليه واحد من أكبر أسماء الراب في بداية الألفينات. P.I.M.P. عندها production متميز برشا من تشاماني XL وكريس ستايلز, والبيت لهنا هذي برشا ومينيمال مقارنة بالأجريسف ساوند متاع برشا أغاني راب في الفترة ذيك. والهوك اللي سهل والمتكرر هو واحد من أسباب شهرة الغنية 50 سنت. في الغنية استعمل صورة متاع P.I.M.P. كرمز السيطرة ثقة والعيش بالقواعد متاعه, وهي جزء من الجانجاسا ستايل خليني نقول اللي كان يبني فيها في الفترة هذيك. والهكا الصورة متاع انه ولد الشوارع حب يخرج الصورة هذيك ريال مول العالم. النسخة اللي عرفها الجمهور أكثر هي الغوميكس اللي شارك فيها لويد بانكس سنوب دوغ يونغ باك, وزادوا أعطاه الغنية وزن أكبر في عالم الويست كوست والجيونت. والميوزك فيديو كان حافظ على نفس الصورة متاع الجو هذيك كما قلت لكم, ستريت هكا لاتيتيود الكراهب الفلوس كل ما عنده علاقة بالمتاع السكس ستوري اللي بالنسبة لي لهم هو مش شارع دونك ومشي العالم الشهرة وعالم الفن. موسيقى حلوة برشا سيغمو تعرفوا البيت هذي وتعرفوا الميلودي متاع الغنية, خليكم تعملوا معها بون كيفه.

0: الفوت في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الغنية تقول رفت الحمامة وقالت لي عن شو حبيبي وصفت لي غرقان بغرامك بردت كلامك بيقول لك حبيك على الفرقة الملامة. حمامة بيضة رفت على فوق راسي ولا حمامة بيضة قولي لحبيبي وصلت العلامة. يبقى صبري اختار الموسيقى ذي من عشان تكوني حبيبي يبعث الحمامة لشكون اكزاكتو مو. ما والله احنا نحكيه تو على الحمام هكا ورجعتني صبري لليمات هذيك الرسائل معناه ما فينا المهم ما خلطناش عليهم ما كنا نتفرجوا. يبقى فما ابليكاسيون تو موجودة جديدة اسمها كارير بيج ابليكاسيون تاع مراسلات ولكن عن طريق الحمام عن طريق كأنه حمامة افتراضية تمشي بين الشخص والشخص الميساج ما يوصلكش في الوقت اما يوصلك سويفون ديستانس بينك وبين الشخص اللي تحب تبعث له معناه كانوا بعيد في بلاد اخرى دونك تحب له ساعات الميساج ولا ايام باش يخلط له. دونك ابليكاسيون حلوه برشا طريفه قاعده ليمات هذيا ضاربه على لي ريزو والناس يجربوا فيها فكره يمكن ترجعنا للزاني اللي كانوا العباد بتاتر يستعملوا فيها الحمام. انا نقول لكم حمامتنا تقول لكم خليكم معنا برانشي خليكم معنا عملوا بون كيف برشا موسيقى حلوه رجعنا معكم جوستومون في ساعتنا الثالثه ويمشي نلقاو مساري هو ضيفنا في زون في اي بي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال تسلم أوراق اعتماد سفير بلجيكا الجديد بتونس أكد أهمية تطوير ومراجعة الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي على أسس جديدة تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح والمنافع المشتركة والندية. من جانبه عبر السفير البلجيكي عن التزامه بالعمل من أجل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الثنائي مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بها في إطار شراكة استراتيجية تعود بالفائدة على الطرفين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات اللازمة للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وذلك خلال لقائه بوفد من المستثمرين ورجال الأعمال الهنود. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الوزير شدد خلال اللقاء الذي يتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال التونسية الهندية، شدد على استعداد هياكل الوزارة لتوفير المرافقة والإحاطة الضروريتين لمساعدة المستثمرين على تجسيم مشاريعهم خدمة للمصلحة المشتركة. المستشفى الجهوي بالمحرس انطلق اليوم في استغلال آلة منظار جراحي متطورة ومتكاملة عبر إجراء أول عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة بالمنظار. وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم استقبال هذا التجهيز الطبي الجديد بكافة الأدوات واللوازم الجراحية التابعة له بمختلف أنواعها، والتي تشمل المعدات ذات الاستعمال الواحد وتلك القابلة لإعادة الاستعمال والتعقيم. في الأخبار العالمية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن أن لجنة 4+4 التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب البلاد وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي بشأن ليبيا في خطوة قد تمهد لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإجراء الانتخابات. زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريشتر ضرب مساء اليوم منطقة الأنديز في البيرو حسب ما أفاد به مكتب الأرصاد الأمريكي. ولم ترد على الفور تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، في حين تواصل السلطات عمليات تقييم آثار الزلزال. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا نايت كلوب كل نهار من 2 للحد من 7 للعشرة متاع الليل.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ديجا موزيكا مزيت برشا وساعة موزيكا مشكونة مع مساري تو سويت في زون في اي بي.
0: زون في اي بي
1: اليوم نحكيه على فنان عربي الأصل قدر أنه يبني مسيرة عالمية في كندا ونجح أنه يخلط بين الغنبي والبوب والموسيقى الشرقية. اسمه مساري. مساري واسمه الحقاني ساري عبود. تولد عام 1980 في بيروت لبنان. هو صغير انتقل مع عائلته لكندا وتربى في منطقة اسمها أوتاوا وبعدها استقر في تورنتو. العيشة غادي كانت بين الثقافة العربية والغربية اللي كانت عندها تأثير كبير على شخصيته الموسيقية. من صغره كان يحب الموسيقى وبدأ يكتب الأغاني ويحاول أنه يلقى بلاصته في الساحة الكندية. ومن الأول خدم على تطوير الستيل متاعه وكان متأثر بالغنبي والبوب والبوب زاده. في نفس الوقت حافظ على جذوره اللبنانية والشرق الأوسطية. الانطلاقة الحقانية جت في بداية الألفينات وخاصة عام 2005 مع أول ألبوم ليه بعنوان مساري. الألبوم اللي حقق نجاح مهم في كندا وخرج منه وخرجت منه مجموعة من الأغاني اللي عرفت انتشار واسع واحنا ديجا عرفناه في العالم العربي من خلال برنامج وقتها ستار أكاديمي. طلع لنا إنسان هكا بوغوس فوالا لحية محصورة أصلع هوا في نالمان وكان معينين خضر ومزيان ولبسة وكذا. فكان معشوق الجماهير في نالمان معشوق برشا فتيات زادة في الوقت هذاك. ميم حتى نذكر أنا برشا وليد وقتها وليد تعمل في نفس ستيل معناها تقص شعار على الأخر وتحصر اللحية وكله زعمة عايش المود بتاع مساري في نالمان. وانتو كان خلا برشا موسيقى حلوة. نحكي لكم على Smile For Me, نحكيو على Beezy, نحكيو على Real Love, نحكيو على Rush The Floor, نحكيو على Moving On وبرشا أغاني. مساري تميز من البداية بصوته السوفت وبقدرته على الجمع كما قلت بين الأغاني الأوكسيدنتال والإيقاعات الشرقية, وهذا اللي خليه مختلف على عدد كبير من الفنانين في الساحة الكندية. أنتو كابش اسمه الموسيقى متاعه مش نرجع بيكم لغنية تعرفوهم برشا تحفظوهم ميم وغنية زادة يمكن سمعتوهم في الوقت هذاك وفما برشا غنية زادة ما تعرفوهمش حلوين. أنتو كان قلكم نعملوا بون كيف مع مساري. Tout de suite.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام مع السلامة. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والت أدينار وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيقة الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. كما أكد البريد التونسي أن المحافظ الرقمية يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد حيث أنها تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مشيرا إلى أن عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معاليم إضافية. رئاسة الحكومة تعلن منح عطلة بيوم واحد لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية بمناسبة أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة جملية تناهز 11.7 مليون دينار وبمدة إنجاز تقدر ب 360 يوما. وأشارت ولاية المهدية إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم المسابح على مختلف ولايات الجمهورية والعناية برياضة السباحة التي حقق فيها السباحون التونسيون نتائج باهرة وتوجوا بعدة بطولات عالمية. في الأخبار العالمية، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك واعتقال امرأة قال إنها أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي ووصلت إلى مراحل متقدمة في التحضير للهجوم. الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا يحذر من تداعيات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات القتل اليومية، مؤكدا أن سياسات الكيان المحتل تجاه الفلسطينيين تهدد بدفع المنطقة إلى وضع خطير وغير قابل للسيطرة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وجنبك في الفراش، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان فام
3: صوت كام.
0: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بتعينات حكام الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت 22 أوت الدفعة الأولى، البقلاوة ضد نادي صفاقسي في استاد الهادي نايفر ببرد، وحكم المباراة باديس بنصارح. في الفار نلقاو السلوفيني سيل جوجوفيتش بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة واتحاد المونستيري، حكم الساحة حسين بساسي. في الفار نلقاو السلوفيني ماتكوفيتش بالنسبة لمباراة بي اس اس تقدم سقيدير ضد شبيبة العمراني، حكمها حسني النيلي. وفي الفار حمزة جعيد لقاء شكون فطيب المهيري بالنسبة لاتحاد بن قردين نادي حمام لمف، حكم مساحة سيف الورتاني. في تقنية الفار خالد قويتر. الدفعة الثانية نهار الأحد 23 أود ديما الأربع ونص متاع العشية، ترجي رياضي في الكلاسيكو ضد النجمة الساحلي في استاد حمد العقربي برادس، هيثم الطرابلسي حكم المباراة. في الفار الحكم السلوفيني ساجر كوفيتش. بالنسبة لمباراة سي بي ضد الجنوية مستقبل مرسى، حكمها منتصر بالعربي وأمير العيادي. في تقنية الفار نجم المتلوي ضد نادي الأفريقي، الحكم أمير لوسيف. في تقنية الفار نقاو السلوفيني ماتكوفيتش. بالنسبة لمباراة ترجي جرجيس أولمبي البيجي بزدور في استاد مصطفى الدوري بجربة ميدون، حكم الساحة أمين الفقير وحكم الفار هيثم الطرابلسي. لقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. الفريقي عقد اليوم العشية ندوة صحفية للكشف عن القميص الجديد والمنوال الاقتصادي 2026-2030. الفيديوهات والصور موجودة على باش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. إدارة الشبيبة الرياضية بالعمران تم التعاقد مع المهاجم الشاب أشرف الماتوسي اللي كان ينشط في النادي المجازي المنتمي لرابطة الهواة مستوى أول. ذكر الانتداب هذا والثامن في الميركاتو الصيفي لفريق جياسو. الدوري التونسي ياسر السخير يقترب من العودة لناديه السابق بعد التوصل اتفاق كامل مع إنتراخت فرانكفورت الألماني. حسب الصحفي الألماني في شبكة سكاي فلوريان بينتربيغ فإنه السخيري وافق على العودة إلى كولن الناشط أيضا في البوندسليغا بالنسبة لقيمة الصفقة 1 مليون يورو، إلى جانب إضافات بينما يخضع اللاعب للفحص الطبي اليوم على أن يوقع عقد مع ناديه الجديد حتى عام 2028 غدوة. ذكر أنه فريق كولن هو النادي السابق لسخيري بين سنوات 2019 و2023. المنتخب التونسي للكرة الطائرة حقق أولى انتصاراته في دورة الألعاب البحرية المتوسط بإيطاليا ضد منتخب الجزائر، 3 أشواط نظيفة 25-17 25-21 و25-14. بالنسبة للمنتخب التونسي في الجولة الثانية يواجه نهار السبت بداية من 8 متاع الليل منتخب إيطاليا. ختام ماتشات اليوم في الليغا في إسبانيا، رايو فايكانو التعادل مع ديبورتيفو ألافيش 1-1. في تصفية اليوروبا ليغ كايرات ألماتي انهزم ضد أندرلخت بلجيكي 3-0. بالنسبة لترابزون سبور فريق محمد صالح انهزم 1-0 ضد فينك فاروز المجري، وسيون سويسري انهزم ضد أكس أمستردام الهولندي 4-2، وسيرفينس فيدا صربي فاز بثلاثية نظيفة ضد فيتوريا بيرزن التشيكي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في أمبونات. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير وتحية تونس.
5: ديوان فام في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

قوي دي اسمه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمع بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميته العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيّة

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الاخبار ديوان افهم. عسلامة. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل نور الدين بوساعة يؤكد تأخر تزويد المكتبات بالكراس المدعمة وتسجيل نقص في توفر عديد العناوين الكتب المدرسية. وأوضح بوساعة في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضح أن الكميات المتوفرة حاليا من الكراس المدعم ليست كبيرة، مرجحا وصول دفعات جديدة لتدارك هذا النقص خلال الأسبوع المقبل. كما دعا رئيس الغرفة المواطنين والأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المكتبات ونقاط البيع المنظمة، محذرا من اللجوء إلى الأسواق الموازية التي تروج سلعا غير خاضعة للمراقبة الصحية والسعرية. وزارة الصحة تدعو إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثر البعوث ولسعاته، من بينها التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والمزهريات، وإحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه، والمحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. وحدات الحرس البحري والحماية المدنية بالتعاون مع فرق الغوص تتمكن اليوم من إنقاذ 11 شخصا كانوا على متن زورق سياحي تعرض لحريق ثم غرق قبالة جزيرة الغدامسية بولاية المنستير. وأفادت مصادر مطلعة لمراسل ديوان فام بالجهة بأن النيران اندلعت في الزورق أثناء رحلة بحرية سياحية، وهو ما تطلب تدخلا سريعا من فرق الإنقاذ التي انتقلت فورا إلى موقع الحادثة، وتمكنت الفرق من انتشال جميع من كانوا على متن الزورق وإخراجهم سالمين إلى الشاطئ. حادث مرور جد عشية اليوم على الطريق الرابطة بين منطقة الجريبيس والشماخ بمعتمدية جرزيس أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام سيارتين. في الأخبار العالمية، المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية تعلن اليوم تفكيك شبكة دولية منظمة وحجز أكثر من 10 ملايين قرص مخدر و33 كيلوغراما من الكوكايين. كما تم خلال هذه العملية إيقاف 25 شخصا من عناصر هذا التنظيم الإجرامي، من بينهم امرأة وشخص من جنسية أجنبية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
2: ديوان فهم. تبع الموسيقى.

0: Música.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم يقر حزمة من التدابير الوقائية لتسريع إنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وتحديث المخططات الخاصة بمجابهة الكوارث استعدادا لموسم الأمطار، كما تقرر الإسراع في استكمال التدخلات الميدانية قبل بلوغ ذروة نزول الأمطار وضمان الجاهزية العملياتية لمختلف الهياكل المركزية والجهوية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد توفر الفرص والإمكانيات اللازمة للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وذلك خلال لقائه بوفد من المستثمرين ورجال الأعمال الهنود. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الوزير شدد خلال اللقاء الذي يتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال التونسية الهندية، شدد على استعداد هياكل الوزارة لتوفير المرافقة والإحاطة الضروريتين لمساعدة المستثمرين على تجسيم مشاريعهم خدمة للمصلحة المشتركة. في الأخبار العالمية، وزارة الكهرباء الليبية تعلن تسجيل انقطاع واسع للتيار الكهربائي شمل عدة مدن ومناطق بالمنطقة الشرقية، وانطلقت في توجيه طواقمها الفنية لتحديد مصدر الخلل. وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة بصدد تشخيص الأسباب التي أدت إلى هذا الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توضيح ملابسات العطلة فور استكمال عمليات التحقق الفنية. الحكومة الكولومبية تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال. وأشارت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 آخرين في عداد المفقودين. وكالات أمن بحرية تفيد بأن قراصنة استولوا على سفينة في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه الصومال. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب. ديوان FM.
4: ديوان FM.